قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المسلمون عند شروطهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الزمار. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وكان يقول: لا تلقوا البيوع، ولا يبع بعض على بعض، ولا يخطب أحدكم أو أحد على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذنه فيخطب. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويبتسم، فلما أكثر رد عليه بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. قال: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان، فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: تستمعون إلى حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 80 بعد 100.
1: باب ما لا يرد من الهدية. الحديث 1168. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. باب المكافأة في الهبة. الحديث 1169. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. باب الإشهاد في الهبة. الحديث 1170. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرد عطيته. باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. الحديث 1171. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج. الحديث 1172. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. الحديث 1173. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كيف يقبض العبد والمتاع. الحديث 1174. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال: أدخل فادعه لي. قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأنا هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. باب هدية ما يكره لبسها. الحديث 1175. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا. فقال: ما لي وللدنيا. فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال: ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. الحديث 1176. عن علي رضي الله عنه قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. باب قبول الهدية من المشركين. الحديث 1177. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاه، فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. ويم الله، ما في 30 و100 إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير، أو كما قال.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، والعاوز أجمع مش عارف إيه ولا إيه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتح ورق يا شباب امتحان، انا بالنسبه لك انسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا استاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ اها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياه الدنيا من بدء الحياه وانت عارف انه هذه دار ممر وليست دار مقر. خلي هذا قار بمعنى مستقر في راسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعيه. زين للذين كفروا الحياه الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، نلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدنا الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشينها بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ شو ناقص علينا؟ من فضل الله كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، متشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا من عايشين فيها دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يا سلام، في الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا بنحكم العالم، عمو صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب عيب والله، عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم، وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إلى حبك.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الأحقاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، من فقرات جهاد النفس والهوى أن تتفحص قلبك، أن تتعاهد قلبك. أيها الإخوة الكرام، فالقرآن أول شفاء، ينبغي أن تقرأه. ينبغي القلب الذي ليس فيه قرآن كالبيت الخرب، ينبغي أن تقرأه كل يوم تستعيد توازنك. ينبغي أن تقرأ حصة يومية من كتاب الله، وأن تقرأها قراءة تمعن، قراءة تدبر، لا تعنيك الكمية، ليعنيك النوعية. أنت حينما تقرأ القرآن كأن الله يحدثك. إذا أردت أن تحدث الله فادعه، وإن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن، كأن الله يبين لك. حينما يقول لك الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ألا تكفي هذه الآية؟ والله الذي لا إله إلا هو، هذه الآية تمتص كل متاعب الحياة. هناك من لا يعجبه بيته، هناك من لا تعجبه زوجته، هناك من لا يرضى عن دخله، هناك من يعاني مشكلات. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أول حل أن تقرأ القرآن كل يوم، حصة لا بد منها. لا تنسى أن تأخذ طعام الفطور، لأن جسمك بحاجة إلى الغذاء. ولا تنسى أن تقرأ القرآن كل يوم، لأن نفسك بحاجة إلى القرآن، هو شفاء لما في الصدور. هذه واحدة. الشيء الثاني أيها الإخوة، من أسباب شفاء القلب أن تكون مؤتمراً بما أمر، منتهياً عما عنه نهى وزجر. ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء، خرافات هذه. ليس الولي الذي يطير في الهواء، الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام. أن يجدك حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. أدق تعريف للولي في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بعد أن تقرأ القرآن، وأن تستوعب آيات القرآن، وأن تتدبر آيات القرآن، وأن تعمل بآيات القرآن، لا بد من أن تلتزم بمنهج الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الطاعة وحدة مريحة، أن تقف عند حدود الله شيء مريح، تشعر أنك فائز، أنك متفوق، أنك مع الله، أنك منضبط، أنك عبد طائع. هذا دواء آخر من أدوية أمراض القلوب، أن تلتزم بما أمر، وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر. أيها الإخوة، لا شك أن الاستقامة تعطيك راحة وسلامة وأمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن. لكنك إن أردت أن تتقرب إلى الله لا تكفيك الاستقامة، لابد من عمل صالح. ماذا بذلت؟ ماذا أعطيت لهؤلاء المسلمين؟ ماذا قدمت لعباد الله الصالحين؟ ماذا قدمت لخلق الله أجمعين؟ ماذا قدمت لغير البشر؟ هل لك عمل صالح؟ هل حملت بعض هموم المسلمين؟ هل أنفقت بعض مالك؟ هل أنفقت بعض وقتك؟ هل أنفقت جهدك؟ أحياناً لا تملك إلا جهدك. هل أنفقت من علمك؟ هل ربيت أولادك؟ لا بد من حركة نحو الله. الإيمان الذي لا يترجم إلى حركة ليس إيماناً. الإيمان حركي، ما في إيمان سكوني. مؤمن ومستريح، مؤمن ومنسحب من المجتمع، مؤمن ولا يفعل شيئاً، هذا كلام فارغ. ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق. اسأل نفسك كل يوم: ماذا فعلت من الأعمال الصالحة؟
هل عدت مريضا؟ هل نصحت إنسانا؟ هل آويت مسافرا؟ هل أطعمت جائعا؟ هل رعيت يتيما؟ هل دللت على الله؟ هل نقلت حقيقة للآخرين؟ هل وصلت رحمك؟ ماذا فعلت؟ إذا العلاج الأول أن نقرأ القرآن كل يوم، والعلاج الثاني أن نحرص حرصا لا حدود له على طاعتنا لله عز وجل، والعلاج الثالث أن يكون لك عمل صالح، والعمل الصالح يرفعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والله أيها الإخوة، أن تشعر بسلامة قلبك، وأن تشعر بطهره، وأن تشعر بقربه من الله، وأن تشعر أن الله يتجلى على هذا القلب السليم، هو أعظم مغنم في الدنيا. لذلك هذا معنى قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. تزكية النفس أحد أكبر أهداف الإنسان في الأرض. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما الأمانة؟ نفسك التي بين جنبيك أوكلك الله إليها. فقد أفلح من زكى هذه النفس وعرفها بربها وحملها على طاعته ويعني صبغها بصبغة الحق، وقد خاب من أبقاها جاهلة، وقد خاب من سمح لها أن تعصي الله، وقد خاب من حرمها من فعل الخير. أيها الإخوة الكرام، قد أفلح من تزكى، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. آيات كثيرة تؤكد أن تزكية النفس هو الهدف الأول من وجود الإنسان في الأرض. الفلاح لا في جمع الدرهم والدينار، ولا في أن تكون في أعلى مكان في الأرض. الفلاح كل الفلاح، والفوز كل الفوز، والنجاح كل النجاح، والعقل كل العقل. أن تتزكى نفسك، وأن تعرفها بربها، وأن تحملها على طاعته، وأن تصبغها بصبغة الله عز وجل. لكن هناك من يزكي نفسه وليست هي كذلك. الله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. لا تحاول أن تضع نفسك في حجم أكبر من حجمك، لا تحاول أن تظهر بأكبر مما أنت فيه، كن متواضعا، بالعكس أظهر العكس، كن مفتقرا إلى الله عز وجل. المؤمن يتقلب في اليوم الواحد 40 حالا، بينما المنافق يستقر 40 عاما في حال واحد، وهو العجب بنفسه. أيها الإخوة الكرام، الشيء الثالث: الأول أن تقرأ القرآن، والثاني أن تستقيم على أمر الله، والثالث أن تعمل الصالحات، كل بقدر طاقته وبقدر إمكاناته. الشيء الرابع ألا تظلم، أن تكون منصفا، وأنت شئت أم أبيت تكون قاضيا في آلاف المرات في حياتك. قد تكون قاضيا بين ابنك وابنك، بين ابنك وابنته، بين ابنتك وصهرك، بين شركائك. كن منصفا، أنصف الناس من نفسك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هؤلاء الذين تعادونهم هم الكفار، لا تحملنكم كراهية الكفار على أن لا تعدلوا معهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وأن تقسطوا إليهم. بهذا قامت السماوات بالعدل. العدل من صفات المؤمنين. اقرأ القرآن والتزم منهج النبي عليه الصلاة والسلام، واعمل الصالحات، وتحرى العدل في علاقاتك. إياك أن تتبع ازدواجية المقاييس،
إنها تؤلمك أشد الألم من أعداء الله. ما من ألم أصاب المسلمين كازدواج المعايير، كالكيل بمكيالين. لا تفعل هذا أنت مع الآخرين، لا تغطي أخطاء من يلوذ بك وتكبر أخطاء من لا يلوذ بك. لا تعتم ولا تظهر، كن منصفا. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقضا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين لا يغفر. كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على صحابي عليه دين. عليه دين؟ إذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. فإذا قال أحدهم يا رسول الله علي دينه صلى عليه. سأله في اليوم الثاني أأديت الدين؟ قال لا. في اليوم الثالث أأديت الدين؟ قال لا. في اليوم الرابع قال أديته، قال الآن ابترد جلده. لم يبترد جلد الشهيد بالتعهد، لا يبترد إلا بالأداء. أيها الإخوة، هذا هو الدين. لو كنا كذلك والله لأملينا إرادتنا على الطرف الآخر وهم راغمون. أين الإسلام؟ أين شخصية المسلم؟ لا بد من أن ننتصر على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى مصالحنا وعلى رغباتنا. نعم أيها الإخوة الكرام، أضع بين أيديكم مؤشرات على سلامة القلب. من هذه المؤشرات أن يرتحل الإنسان عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة. مثل من واقع المسلمين، لو أنك تريد أن تحج بيت الله الحرام وليس هناك من سبيل إلى أخذ موافقة، لو أنك أخذت موافقة فجأة بثانية واحدة تنتقل إلى الديار المقدسة. أين أذهب؟ إلى المدينة أولاً أم إلى مكة؟ أين أقيم؟ مع أي فوج ألتحق؟ ماذا سأفعل؟ كيف أقضي الديون التي علي؟ لأنك شعرت أنك مرتحل إلى بلاد الله المقدسة، كل اهتماماتك، كل تصوراتك، كل خواطرك متعلقة هناك. من علامة سلامة القلب أن يرتحل المؤمن عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها، حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها. جاء إلى هذه الدنيا غريباً يأخذ منها حاجته ويعود إليها، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. هل تعيش الآخرة؟ هل تعيش الصراط؟ هل تعيش الحوض؟ هل تعيش القبر؟ أقرب من ذلك القبر، من منا لا يموت؟ هل تعيش أنك لا بد من أن تترك الزوجة والأولاد والأهل والبيت وكل ما أنت فيه إلى حفرة صغيرة؟ هذا الذي يتوقع ما سيكون قبل أن يكون ينجو. ومن تعريفات العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. لو أننا عشنا الموت، أكثر ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. علامات سلامة القلب أن تعيش المستقبل. وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا، فإن كان القلب غافلاً فهو في أشد أمراضه. وقد تكون الغفلة بالنسبة إلى القلب كالورم الخبيث بالنسبة إلى الجسم. الغفلة من أخطر أمراض القلب الغفلة. هل تعيش القبر؟ هل تعيش مغادرة الدنيا؟ هل تعيش ترك البيت وترك العمل وترك الزوجة وترك الأولاد؟ هل تعيش ما بعد الموت؟ هذه من علامات صحة القلب، أن تعيش المستقبل. علامة ثانية،
من علامات صحة القلب أن تشعر أنه لا حياة لك ولا فلاح لك ولا نعيم لك ولا سرور لك إلا برضاء الله عز وجل وقربه والأنس به. إليه يسكن القلب، إليه يأوي، به يفرح، عليه يتوكل، به يثق، له يرجو، منه يخاف. ذكره قوته وغذاؤه ومحبته، والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره، والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه، والرجوع إليه دواؤه. هل أنت كذلك؟ متوكل، واثق من الله، موقن أنه لا رافع إلا الله، ولا خافض إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله، تائب، ذاكر، مشتاق، منيب، محب، مشتاق. أيها الإخوة، هذه علامة ثانية. لذلك قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. قال بعض العارفين: إنه ليمر بي وقت أقول فيه: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. هذه جنة القرب. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هل أنت سعيد بالله؟ هل أنت مطمئن إليه؟ هل أنت منيب إليه؟ هذه علامة ثانية من علامات سلامة القلب. والله ما طابت الدنيا إلا بمحبة الله وطاعته. يا رب، ماذا فقد من وجد، وماذا وجد من فقد؟ لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك. هذه من علامات صحة القلب. أيها الإخوة، حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت، ومرضه في ذكر الذي يموت. اذكر الحي الذي لا يموت، فقلبك حي، فإذا ذكرت الذي يموت فأنت ميت. اجعل لربك كل عزك يستقر، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أيها الإخوة الكرام، عند العارفين الفوت أشد عليهم من الموت. أن تفوتك صلاة، أن يفوتك ذكر، أن تفوتك قراءة قرآن أشد عليه من الموت، لأن الموت انقطاع عن الخلق، والفوت انقطاع عن الحق، وشتان بين الانقطاعين. وقال بعض العلماء: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل واحد بالنظر إليه. كنت أدعو وأقول: يا رب، كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم، فأقرر أعيننا من رضوانك. من علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه، وألا يسأم من خدمة عباده، وألا يأنس بغيره. أيها الإخوة، هذه كلها مؤشرات. من علامات صحة القلب أنه إذا فاتك ورد أو تلاوة قرآن أو ذكر وجدت لفواته ألماً أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. من علامة صحة القلب أنه يشتاق إلى خدمة عباده، فاليوم الذي ليس فيه عمل صالح يوم جاف، يوم متصحر، يوم فيه انقباض. من علامات صحة القلب أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه. أرحنا بها يا بلال، كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. هذا من علامات صحة القلب. من علامات صحة القلب أن يكون همه واحداً، وأن يكون في الله. اجعل الهموم هما واحدا يكفك الهموم كلها. ها
همك الأول أن يرضى الله عنك، همك الأول أن تكون مطيعا له، همك الأول أن تكون في خدمة عباده. هذا من علامات صحة القلب. ومن علامات صحة القلب أن يكون أشح بوقته، أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله. يمضي الناس ساعات وساعات في أعمال سخيفة وفي متابعة مسلسلات لا تسمن ولا تغني من جوع، يمضون ساعات وساعات في الغيبة والنميمة، يمضون ساعات وساعات، وهؤلاء الصالحون منهم في المباحات. من علامة صحة القلب أن تكون شحيحا بوقتك أن يذهب ضائعا. هذا الوقت هو أنت، كل دقيقة هي أنت. الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. هذه من علامات صحة القلب. من علامات صحة القلب لا أن تعمل ولكن أن تصحح العمل. لعل في العمل رياء، لعل في العمل نفاقا. يؤتى بأناس يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. هم المؤمن تصحيح العمل لا العمل نفسه، إخلاصه في العمل، نقاء العمل من كل شائبة. هذه من علامات تصحيح القلب. بالجملة أيها الإخوة، من كان همه كله في الله، وحبه كله لله، وقصده لله، وبدنه لله، وأعماله لله، ونومه لله، ويقظته لله، وحديثه لله، وأفكاره تحوم حول مرضاة الله، والخلوة به هو مع الله، من كان هكذا فهو في قلب سليم. قال الله عز

يؤمنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله، وسلم من عبادة غير الله. الهدف الأول لكل مؤمن أن يكون قلبه سليماً. وأذكركم في نهاية المطاف بقول سيدنا عمر رضي الله عنه: تعاهد قلبك. أي مسلم حاقد، مسلم متكبر، مسلم مستعلي، مسلم يحابي نفسه، مسلم يستخذ مقاييس مزدوجة، مسلم يحتال، مسلم يكذب. هذا الذي أخر المسلمين. لو كنا كما أراد الله لكنا في حال غير هذا الحال. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حيات اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة،
1: اعلم بقصيده،
2: هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: ميكسات اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 نهاية سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون

الظالمين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا

يقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون.

أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماء

0: الموت إلى الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وسخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم

والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على

وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم ما كان

الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم اليوم

ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة

0: وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 نهاية سورة الجاثية.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون. وقفنا في الحلقة السابقة عند قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد اختلف العلماء في معنى المحكم والمتشابه، والمحكم والمتشابه له أكثر من معنى. فإذا قلنا إن المحكم هو المتقن، فالقرآن كله محكم. وإذا قلنا المتشابه هو المتماثل في البلاغة، فالقرآن كله كذلك. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن كله محكم. ويقول الله: نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متماثلا في البلاغة والفصاحة والعظمة. أما المحكم والمتشابه في هذه الآية، آية آل عمران، فيرى بعض العلماء أن المحكم هو الذي ظهر معناه والذي يعرف الناس معناه، وأما المتشابه فالذي استأثر الله بعلمه. وكأن هذا الفريق يقول: إن في القرآن الكريم آيات لا يعلم معناها إلا الله. وهناك من يقول إن المحكم ما كان معناه ظاهرا، كقوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والمتشابه ما اختلف فيه العلماء، والذي أرجحه لكم أيها الأخوة أن المحكم هو الذي ظهر معناه ولا يختلف الناس فيه، وأما المتشابه فهو الذي اختلف الناس فيه ولهم فيه آراء. أما ما قيل من أن المحكم ما يعرف الناس معناه، وأن المتشابه ما لا يعلم معناه إلا الله، فهذا قول مردود، لأنه لا يعقل أن يكون في القرآن آيات لا يعرف الناس معناها. ولماذا أنزلها الله؟ إن الله أنزل الكتاب الكريم ليتدبره الناس. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهل يعقل إذن أن يكون هذا القرآن الظاهر الواضح، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل يعقل أن يكون فيه آيات لا يعرف الناس معناها؟ اللهم إن هذا أمر ما نظنه كائنا. ومن هنا ذهب المحققون من العلماء ابتداء من الصحابة رضوان الله عنهم ومن بعدهم والأئمة إلى هذا الذي قررته لكم، وأهو أن المتشابه هو الذي اختلف الناس فيه. وإنما جاء المتشابه في القرآن الكريم من أجل أن يتدبر الناس القرآن، ولو كان القرآن كله محكما ما كان بحاجة إلى أن يتدبر كثيرا. ولذلك عظم فضل الله تبارك وتعالى فجعل في هذا القرآن محكما وجعل فيه متشابها. والمحكم هن أم الكتاب، الآيات المحكمات هن أم الكتاب، كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحرمت عليكم الميتة، الأشياء الظاهرة الواضحة، وتحريم الزنا والحث على مكارم الأخلاق، تلكم كلها آيات محكمات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الذين في قلوبهم مرض وزيغ وهم موجودون في كل زمان ومكان، كانوا قديما من أولئك الذين يناصبون الإسلام العداء، ونجده اليوم ممثلين في الحداثيين وغيرهم يتبعون ما تشابه من القرآن الكريم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، ويريدون أن يبينوا أن في هذا القرآن أخطاء جل الله منزل هذا الكتاب، وجل القرآن الكريم أن يكون كذلك. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون أمرين اثنين، يريدون أن يحدثوا الفتنة بين المسلمين أولا، ويريدون أمرا آخر وهو أن يؤولوا القرآن الكريم تأويلا غير مقبول. قرأت لأحدهم من الحداثيين وهو يعد نفسه من أساطين العلم يقول إن القرآن الكريم لم يحرم الخمر، وإنما الذي حرمه العلماء، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بعض العلماء يقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يبدأ والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وهذا هو الفريق الذي يرى أن في القرآن متشابها لا يعلم معناه أحد من الناس. ولكن الرأي الذي ذكرته لكم له مسلك آخر، فهو يقف عند قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالواو عاطفة عند من يرى أن الذين يعلمون تأويله هم العلماء كذلك، أي الذي يعلم تأويل هذا المتشابه الله والراسخون في العلم كذلك. وعند الذين يرون الرأي الأول وهو أن العلماء لا يعلمون تأويل المتشابه، الواو عندهم للاستئناف، فيقفون وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يبدأون والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ولكن المحققين على أن الواو عاطفة، وهو أن الله تبارك وتعالى يعلم تأويله، وكذلك الراسخون في العلم يعلمون ما علمهم الله، وإلا فلماذا جعلهم الله راسخين في العلم إذا كانوا مثل غيرهم لا يعلمون شيئا؟ إذن المحققون من العلماء يا أخوتنا على أن المتشابه يعلمه الراسخون في العلم كذلك، وهذا ما أرجحه لكم وما أدين به. والراسخون في العلم، ثم قال يقولون آمنا به، أي مع أنهم يعلمون تأويله فهم كذلك يعلنون إيمانهم به، ويعلنون رضوخهم وخضوعهم وتصديقهم بأن هذا من عند الله تبارك وتعالى. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه من عند ربنا تبارك وتعالى. ثم يقول الله وما يذكر إلا أولو الألباب، لا يتذكر إلا ذوي العقول الراجحة التي كلها لب ليس فيها قشر أبدا. ثم يبين الله تبارك وتعالى لنا دعاء هؤلاء المؤمنين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ثبت قلوبنا على الحق، ثبت قلوبنا على الطاعة، لا تزغها ولا تمل بها إلى السوء والشر، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أكرمتنا بالهداية، فنسألك اللهم ربنا أن تهب لنا من لدنك رحمة، نعم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإذا أردت أن يهب الله لك الرحمة أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة فكونوا من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهل هناك وهاب إلا هو تبارك وتعالى؟ يهب ما يشاء لمن يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يهب لمن يشاء علما، يهب لمن يشاء مالا، يهب لمن يشاء شخصية عظيمة وقدرة على الحق ليدافع عن دين الله تبارك وتعالى. فاجعلنا اللهم ربنا وتباركت وتعاليت منهم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. يوم القيامة من أجل أن يأخذ كل إنسان حقه، يوم لا يظلم أحد أبدا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.

النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون.

0: الباب. بعد أن بين الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين وماذا يقولون، بين الفريق الآخر: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. لن تنفعهم هذه الأولاد ولا هذه الأموال، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. ثم يذكر الله تبارك وتعالى أنموذجا من أولئك الذين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، وهم آل فرعون، فرعون ذو الأوتاد الذي كان عنده ما عنده، والذي كان يظن أنه هو الإله، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يبين الله تبارك وتعالى أن آل فرعون لم ينفعهم شيء من هذا كله أبدا، كذبوا بآياتنا وأنكروا الحق وكفروا بما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم، فأخذهم الله بذنوبهم، لأن الله يا أخوة لا يظلم أحدا، وإنما يأخذ الناس بسبب معاصيهم وبسبب أخطائهم وبسبب ظلمهم، والله شديد العقاب لمن يستحق هذا العقاب، لكنه غفور رحيم لمن يستحق المغفرة والرحمة. ثم يقول القرآن: قل للذين كفروا ستغلبون حينما يحاربكم المسلمون ويقاتلونكم وتحشرون إلى جهنم في الآخرة. إذا تغلبون في الدنيا وتحشرون إلى جهنم في الآخرة، وبئس المهاد الذي أعد لكم كأنه الفراش. قد كان لكم آية في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله وذلك يوم بدر، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. يرونهم مثليهم أي كانوا ألفا فرأوهم ألفين، وكانوا 300 فرأوهم 600، وهكذا، من أجل أن يحسب كل منهما حساب الآخر. يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. فنصر الله تبارك وتعالى الفئة القليلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، عبرة لذوي البصائر ولذوي الأبصار ولذوي الألباب، كيف ينصر الله الحق حتى وإن كان أهله أقل من أهل الباطل. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. هذه الآية يا أخوة ذكرت كثيرا من أصناف الشهوات، وأذكر قبل سنين جاءت امرأة أمريكية وسألت: كيف يقول القرآن زين للناس حب الشهوات من النساء وأهمل القرآن مشاعر المرأة فلم يقل من النساء والرجال؟ وبينت لها أن القرآن الكريم يحافظ على المرأة كثيرة، ومع ذلك فإن القرآن لم يهمل مشاعر المرأة، فحينما قال زين للناس فكلمة الناس تشمل النساء والرجال، فكأنه قال زين للمرأة من الناس حب الرجال، وزين للرجل من الناس حب النساء. لكن القرآن الكريم لم يصرح بما للمرأة، لأن القرآن الكريم يعد المرأة جوهرا نقيا لا يمكن أن يمس بسوء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. هذه المراتب التي ذكرها القرآن الكريم للشهوات كانت منها ما تشترك فيها الغريزة والعاطفة، ومنها ما تشترك فيها العاطفة وحدها، ومنها ما تشترك فيها الغريزة وحدها. وللأستاذ الرافي مصطفى صادق الرافي رحمه الله كلام طيب في هذا رحمه الله: زين للناس حب الشهوات من النساء. نعم، تشترك في الشهوة في المرأة والرجل العاطفة والغريزة. من النساء والبنين، والبنين هم الأولاد، ومعهم البنات كذلك، لكن البنين يذكرون هنا لأمور تعرفونها يا أخوة. من النساء والبنين، ثم ذكر المال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ثم ذكر الخيل المسومة التي يفتخر بها الناس، ثم ذكر الأنعام والحرث. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والحرث هي الأرض والزرع وما يتصل بها. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه كلها لا تدوم أبدا. نعم، هذه كلها يا أخوة لا تدوم أبدا إلا إذا ابتغي بها وجه الله تبارك وتعالى. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ذلك متاع الحياة الدنيا، ومتاع الحياة الدنيا زائل، لا ينفع منه إلا ما ادخرته لآخرتك، والله عنده حسن المآب، حسن المرجع. الله تبارك وتعالى: من استعمل هذه الشهوات فيما يرضي الله تبارك وتعالى فهو خير له في دنياه وخير له في آخرته. نعم، إن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا مزرعة للآخرة، فهنيئا هنيئا لمن كانت الدنيا مقدمة له لآخرته. فمن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي مرغمة، والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة طه.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قصد الأصمعي رجلا كان يغشاه في أيامه لكرمه، فوجد على بابه بوابة منعه من الدخول إليه، ثم قال البواب: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتب الأصمعي رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم طلب إلى البواب أن يوصل الرقعة، ففعل وعاد بالرقعة، وقد وقع الرجل على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب على الغريم. ومع الرقعة سرة فيها 500 دينار. فقال الأصمعي: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآه المأمون قال: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: من عند رجل من أكرم الأحياء، حاشا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ومن هو؟ فدفع الأصمعي الورقة والسرة وأعاد عليه الخبر. فلما رأى المأمون السرة قال: هذا من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل. فقال الأصمعي: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أروعه. فقال المأمون لبعض خاصته: امض مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له أجب أمير المؤمنين. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله أنت، ما ولدت العرب أكرم منك. هكذا هي نفوس الكرام، تأبى أن يرد سائلها. فرحم الله من كان العطاء لديه عهدا، والجود ميثاقا لا ينقضه ضيق الحال ولا شدة زمان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، اليوم بدي أرسخ بعقلك قاعدة لو طبقتها صح رح تغير مزاجك من شغلك ومن حياتك كلها. أنت بحياتك ما بتخسر. شو يعني؟ بدي أوضح لك. كل تجربة بتمر فيها بالشغل، حتى بالحياة، حتى بالعلاقات، بالتنفيذ، بالمفاوضات، بكل شيء، إلها واحد من احتمالين بس، يا إما بتفوز وبتحقق الهدف، يا إما بتتعلم درس بيأخذك لنجاح الجاي. وين الخسارة؟ ما في خسارة، إما نتعلم أو نفوز. الخسارة كلمة اقترحها عقلنا السلبي، واقعياً ما إلها وجود إذا غيرنا زاوية النظر. أبسط لك، عقدت صفقة كبيرة وما تمت، أنت هون بتفكر حالك خسرت، لكن لو فكرت سلبي فعلاً أنت خسرت، ضيعت وقتي، خسرت الفرصة، الناس مش منيحة، السوق صعب. لو فكرت إيجابي تعلمت أنه هاي الصفقة بدها بحث أعمق، تعرفت على عملاء جدد، فهمت السوق أكثر، طورت مهاراتي بالتفاوض. نفس الموقف، نتيجتين مختلفتين تماماً. موقف ممكن يكون صار معك، اشتغلت في شركة لمدة سنتين ثلاث وما تقدمت وما زاد راتبك، وانت كنت بتوقع هذا الشيء اصلا. شوف العقلية السلبية شو بتحكي، بتحكي انك انت ضيعت سنين من عمري، هاي الشركة ما كانت بتستاهل، مديري ما قدرني، تعبت على الفاضي. بينما عقليتك الإيجابية تحكي لك تعلمت 5 مهارات ما كنت اعرفهم، اكتسبت 20 علاقة مهنية في سوق العمل، بنيت سيرة ذاتية اقوى، فهمت كيف بشتغل بهذا القطاع من الداخل. شو اللي بعدها احسن؟ أكيد العقلية الثانية، لأنه هون أنت راح تستثمرها في الشركة الجاي وتقفز أكيد للأعلى. القاعدة، الخسارة وهم، الخسارة الوحيدة هي إنك ما تتعلم من اللي صار. كل تجربة فيها درس، كل علاقة فيها عبرة، كل صفقة فيها معلومة، كل وظيفة فيها خبرة. اللي ما بياخد الدرس هو الخاسر الحقيقي، بينما اللي بياخد الدرس ما بيخسر، بيتعلم. طب كيف تبني عقلية ما بخسر؟ بعد كل تجربة اسأل نفسك سؤالين بس. السؤال الأول، شو اللي مشي صح معي وشو اللي تعلمته؟ ما تسأل ليش هيك صار معي، هذا سؤال الضحية بالمناسبة. اسأل شو الدرس، هذا هو سؤال الموظف المثالي والمدير القائد. اعتبر كل تحدي تدريب. الشغل الصعب بدربك، المدير الصعب بقويك، الزميل الصعب بيعلمك كيف تتعامل مع البشر. ما تنتقد، حلل بدل ما تنتقد الشركة، حلل شو بقدر أتعلم من هون قبل ما أرحل لمكان أفضل. ابتعد عن السلبية، الأشخاص اللي حواليك إذا كانوا سلبيين عقليتك مباشرة وتلقائيا راح تنجرف معهم، فاختار جلستك بعناية. اكتب درسك عن جد كل أسبوع، لخص شو تعلمت هذا الأسبوع، هاي هي ثروتك الحقيقية. للأسف الموظف العادي بيشكي بينتقد، بحس إنه ضحية الظروف، بيستهلك طاقته بالغضب. الموظف المثالي بحلل، بتعلم، بحس إنه طالب بمدرسة الحياة، فبيستثمر كل موقف لصالحه. قاعدة حلقتنا اليوم وقاعدة الحياة كلها فعلياً، نحن لا نخسر، إما نفوز أو نتعلم، والخسارة الوحيدة تكمن إنك أنت ما تتعلم من عدم فوزك وما تأخذ الدرس. غير لغتك مع نفسك أرجوك من اليوم، بدل خسرت احكي تعلمت، بدل ضيعت احكي اكتسبت خبرة، بدل فشلت احكي اكتشفت طريقة ما راح تنفع لي لقدام. هاي العقلية زي ما حكيت راح تغير حياتك مش بس شغلك. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل تجربة فيها استثمار في رأس مالك المهني ما دام بتأخذ الدرس.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك، بانتظاركم.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790 38 38 8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة طبيعية واستمتع بصورتها. الصورة طبيعية.
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
4: ماجيك حمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبيعية أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079 671 515 4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن، ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول. هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، وانا عاوز اجمع مش عارف ايه ولا ايه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا. لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته. ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتحوا ورق يا شباب امتحان. أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ أها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليس دار مقر. خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بيها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز. قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، نلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدون الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي. نحن من فضل عايشين بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا. ليه؟ مش ناقص علينا من فضل الله؟ كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمتوا تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، متشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا عايشين فيها دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا. ما تذلش نفسك، المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يا سلام، في الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا نحكم العالم. عمو صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل. عيب، عيب والله، الله عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم. هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل. ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: مدارس تزكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

يزول الأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4

0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث لجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

سمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 البلقاء والسلط، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث الباشا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذن مستمعينا الكرام، يعني إحنا لسه ما نسينا قضية مقتل الشاب فهد أبو شايب في منطقة الصوفية. لسه قبل يومين بالضبط كانت معي والدته، وكان أيضا معي والده عبر الهاتف، وتحدثت عن تفاصيل الجريمة. وحيد أمه وأبوه 23 سنة، طلع من بيته، لسه قدامه مستقبله، قدامه حياته، دراسته وشغله، أهله يستنوا. مع الأسف انتهت حياته بعد اعتداء وضربة قاتلة بالرأس من أحد أعز أصحابه وأصدقائه وجاره. ومبارح في الموقر طفل عمره 12 سنة وجد مقتولا في منزل مهجور وعليه آثار عنف وخنق، والقاتل حدث عمره 17 سنة. القاتل حدث، والله كلمة توجع القلب. عارفين شو يعني حدث يا أخوان؟ يعني عمره أقل من 18 سنة. هذا لسه تحت جناح أمه وأبوه، لسه بالمدرسة، لسه طالب مدرسة، يمكن يعيط على كيس شبس. هذه صورة الطفل عبد الحكيم الله يرحمه، اللي عمره 12 سنة، خرج برفقة أخوه الصغير عمره 6 سنين، طالعين على الدكان جنب البيت. الجاني الحدث اللي عمره 17 سنة كان يراقب الطفل ويتتبعه. يعني الجريمة فيها ترصد، فيها إصرار وترصد. يعني مش تقول والله هيك، يعني خلينا نقول والله لحظة آنية أو يعني مشاجرة صارت فجأة، لا كان يراقبه ويتبعه حتى تمكن من اصطحابه إلى منزل مهجور، يعني يعرف في المنطقة اسم الخرابة. ضربوا على رأسه باستخدام أداة حادة مما أفقده الوعي، وقام المجرم الجاني. صراحة الواحد لما يقول مجرم وجاني ويرد يفكر بأنه عمره 17 سنة، يعني بتحس أنه في إشي كثير غريب والله. وقام الجاني بوضع التراب داخل أنف عبد الحكيم وفم عبد الحكيم قبل أن يقدم على خنقه باستخدام رباط ضاغط ولفه حول عنقه. أخوه الصغير ركض على البيت مستنجدا بأهله. طلعوا أهله على الأثر، أو طلعوا على المكان، على المكان الموجود فيه عبد الحكيم، ووجدوا عبد الحكيم ملقى على الأرض بدون حراك. والدته مثل ما كنا شفنا بعض التصريحات قالت أنها ركضت لمكان الحادثة عشان تنقذ ابنها. فكت أول ما وصلت، فكت الرباط عن عنقه، كانت تأمل أن يكون فاقد للوعي، لكنه كان فاقدا للحياة. الله يرحمه ويعوضهم خير. بس يمكن السؤال اللي يسأله أي حدا فينا اليوم، شو اللي يوصل طفل، شو اللي يوصل مراهق بهذا العمر أن يحمل عنفا بهذا الحجم؟ شو اللي ممكن يوصل فعليا حدا عمره 17 ولا 16 ولا 18 سنة أن يحمل كل هذا العنف؟ والله شو ظل من مستقبل طفل بلش حياته بجريمة قتل؟ شو ظل من مستقبله يعني؟ وهل هذا الحدث العدواني، هذا الحدث العدواني اللي قاعد واللي ارتكب الجريمة أمس، يعني فجأة تحول عدواني؟ يعني لا المدرسة انتبهت عليه، ولا الأهل انتبهوا عليه، ولا الجيران انتبهوا عليه، ولا حدا من العائلة انتبه عليه، هيك فجأة تحول عدواني وارتكب جريمة قتل؟ أين الرقابة؟ أين الأسرة؟ أين التوجيه؟ وين الاحتواء النفسي؟ يا جماعة، وراء كل مغدور، وراء أم منهارة، وراء أب قد يكون قلبه مكسور، وراء عائلة اليوم يعني قد تكون فقدت ضحكتها لآخر العمر بسبب هذه الجريمة. فانتبهوا لأولادكم جيدا، اسمعوهم، راقبوا أصحابهم، شوف وين بيروح، شوف وين بيحكي، شوف مع مين بيحكي أيضا على التليفون اللي بين إيديه، على من، مع من يتراسل على وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كان يعني ابنك أقل من 16 سنة وعنده وسائل تواصل اجتماعي، مع أنه يمكن حكينا كثيرا عن أهمية أن لا يكون لدى الأبناء وسائل تواصل اجتماعي بهذا العمر، لكن مع الأسف أولادنا كلهم ولو كمان عندهم تطبيقات جديدة يمكن إحنا لسه مش عارفينها، يعني عدوا على الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك وغير، لا في كمان تطبيقات جديدة. خذوا تهديداتهم وكلامهم وغضبهم بجدية، يعني مش والله بس كلام ولد صغير. علموا أبنائكم أن القوة مش في الانتقام، الرجولة مش بس أنا بضرب الناس،
أرد كرامتي مش معناها والله ضربني أضربه. الكرامة مش إنك تكسر إنسان ولا تقتل إنسان. فالله يرحم الطفل عبد الحكيم، الله يصبر أهله ويعوضهم خير. والله اللي يصير مؤسف يا أخوان، والله اللي يصير مؤسف، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله.

لسه الأسبوع الماضي يا أخوان كنا نحكي إحنا وياكم عن الجرائم، وكنا نتحدث عن يعني عن الأسباب التي أدت الجرائم. معلش كل يوم قاعدين نسمع عن جريمة مع الأسف. يعني بدها شيخ، والله بدها شيخ يقرأ يرقي البلد كلها. يا أخوان كل سنة نرجع لنفس الجدل بامتحانات الثانوية العامة التوجيه، خصوصا مع المباحث العلمية مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء، لسه طبعا ما وصلنا لهذه الامتحانات، أو المباحث الأساسية مثل الإنجليزي والرياضيات. أمس كان في امتحان إنجليزي لطلبة الفرع الأكاديمي، شكوا من الطلاب، قالوا الامتحان صعب جدا كما وصفوا، قالوا الأسئلة كانت طويلة، الأسئلة كانت دقيقة، الإجابات كانت تحمل الصحيح والأصح، ويعني مقاربة كانت صعبة جدا علينا، فكثير من الطلاب خرجوا مستائين من قاعة الامتحان. طبعا هذا النوع من الأسئلة يعني مثل ما يقول المختصين أو خلينا نقول المعلمين للمنهاج، بيقول لك هذا بيزيد توتر الطالب، يعني خصوصا إذا كان الامتحان مصيري مثل التوجيهي. لو كان صف ثاني يعني كان ممكن تقول، بس لما يكون امتحان مصيري مثل التوجيهي فيزيد التوتر عند الطالب. طبعا أنا التوجيهي الجديد على النظام الجديد والله مش فاهمه لليوم، مش فاهمه، حاولت أفهمه مش قادر. يعني إيش يقول لك صف 11 وصف 12، وبدل ما يمتحنوا مرة يمتحنوا 3 مرات ولا 4 مرات، والنتائج بتطلع مرتين، وإشي بيتك وإشي أكاديمي وإشي تقني، ويعني مخبوص خبص إشي. والمعدل لحاله قصة، إشي محسوب بالامتحان الوزارة، إشي محسوب بتقارير، إشي محسوب مش عارف، مثل ما قلت فعليا مش مفهوم. على العموم الامتحان، إذا بدنا نحكي عن أي امتحان يا أخوان في الدنيا، الامتحان لازم أن يراعي الفروقات الفردية بين الطالب. يعني يكون في أسئلة ضمن الامتحان الواحد، أسئلة للطالب المتفوق عشان تميزه، أسئلة للطالب المتوسط، أسئلة للطالب الضعيف، هكذا يقاس الامتحان. يعني بده يعمل ميزان بين مهارات الطلاب، وأيضا يجب أن يكون الإجابة على السؤال تراعي الوقت. يعني أنا عملت الامتحان مدته 2:10 مثلا، لازم الامتحان ينحل ب2:10 مش ب2:30. فطبعا الشكوى ما كانت فقط من الطلبة، كان في بعض الأساتذة المادة اللي قالوا الامتحان تجاوز المستوى المتوسط إلى المستوى الصعب. يمكن مثل ما كنا نقول دائما، نعم امتحان التوجيهي يعني لازم يفرز القدرات، لازم يفرز القدرات، مش لازم يكسر الطالب، خاصة خلينا نقول الطالب المتوسط. يعني فالسؤال لمتى بده يظل يعني امتحان الثانوية العام؟ احنا قلنا خلص الامتحان التوجيهي صار على 2 وبيعملوا حفلة بالأول ثانوي صف 11 ويعملوا حفلة بالتوجيهي، فالأمور بتكون ممتازة. يعني فإلى متى سيظل الإنجليزي والرياضيات والمواد العلمية ستبقى مباحث جدلية وحساسة وفي عليها يعني خلينا نقول سخط من الطلاب؟ فاليوم مطلوب من وزارة التربية والتعليم في ملاحظات، بنستمع للملاحظات، في تغذية راجعة من الميدان، نستمع من التغذية الراجعة سواء من الطالب أو المعلم، يعني لأنه مثل ما قلت الملاحظات ما كانت مبارح أو أول مبارح بس من الطلاب. ويعني ونشوف إذا كان الطالب والمعلم أو الملاحظات التي تأتي محقين فيها، فأنا اليوم بحاول أني أغير شوي، أحسن شوي، أأخذ بهذه النصائح أو بهذه الملاحظات حتى ما تتكرر في المرات القادمة. وكل أمنيات التوفيق لكل الطلبة.

هل الإجراءات الحالية المتبعة عنا تشجع المستثمر يفتح مشروع؟ تشجع المستثمر أن يستمر ويتوسع في الاستثمار؟ هذا السؤال الإجابة عليه من شقين، يعني تحتاج إلى سماع قصص المستثمرين وتجاربهم، وتحتاج أيضا من جانب آخر إلى أرقام رسمية، أرقام رسمية تتحدث هذه الأرقام عن قيمة الاستثمار الموجود عندنا. هل انخفض؟ هل زاد الاستثمار على مدى السنوات الماضية؟ وبعتقد اليوم بحاجة أيضا إلى تقارير تتحدث عن ثقة المستثمر بالبيئة الاستثمارية. هل بيئتنا الاستثمارية في الأردن بيئة جاذبة أم بيئة طاردة؟ فبعتقد اليوم الإجابة عليه مثل ما قلت، لازم يكون في تقارير، لازم يكون في تجارب من المستثمرين، ولازم يكون في أرقام رسمية من البنك المركزي مثلا، من وزارة الاستثمار، تتحدث هذه الأرقام الرسمية عن قيمة الاستثمار مقارنة بالسنوات الماضية. خلينا أشارككم هذا التقرير اللي صدر قبل يومين عن منتدى الاستراتيجيات الأردني حول ثقة المستثمر. التقرير أظهر تراجع بنسبة 2.2%. أنا أقرأ من التقرير: خلال الربع الأول من عام 2026 ليسجل 153 نقطة مقارنة مع 156.4 نقطة في الربع الرابع من عام 2025، يعني مع نهاية 2025 آخر 3 أشهر من 25. وبحسب بيانات المؤشر، انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بنسبة 18.3% ليبلغ 114 نقطة مقابل 140 نقطة في الربع السابق، رغم تسجيل ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي ونمو بنسبة 2.9% مقارنة مع 2.7% للفترة نفسها من العام 2025. يعني الأرقام تقول أن ثقة المستثمر في البيئة الاستثمارية في انخفاض، في تراجع. هاي الأرقام اللي احنا على أرض الواقع، إذا بدك تحكي على أرض الواقع، لسه في مطبات كثير، لسه في مطبات تخلي المستثمر يحسبها ألف مرة قبل ما يدفع دينار. ومثل ما تقول الناس رأس المال جبان، يعني وانتوا شايفين خلال آخر سنوات الحكومات المتعاقبة قالت أنا بدنا نرتب بيت الاستثمار، يعني بالبلد بدنا نرتبه تشريعيا، بدنا نرتبه إداريا، بدنا نرتبه من كل الجوانب. استحدثنا وزارة للاستثمار قبل 5 سنين، يعني تخيلوا احنا وزارة الاستثمار عندنا لسه مستحدثة جديدا، 5 سنين عمرها، 2021، لتكون مختصة في المستثمرين. ثم جاء قانون البيئة الاستثمارية بال2022 اللي ساوى بين المستثمر الأردني وبين المستثمر الأجنبي غير الأردني حقوقهم وواجباتهم. وتتذكروا لما طلعت الشروط انه اليوم انت كمستثمر غير أردني تستطيع بشروط معينة أن تحصل على الجنسية الأردنية وتصير مواطن أردني إذا استثمرت وطبقت يعني والتزمت بعض الشروط على سبيل المثال. أيضا تطرق لحماية المستثمر، تتذكروا لما طلعت الإجراءات التي تتحدث عن حماية المستثمر لما خرج بعض المستثمرين وقالوا إحنا عندنا استثمارات في بعض الأطراف، في مناطق الأطراف أو في بعض المحافظات قاعدين نتعرض لمضايقات، لمضايقات، ويا بتشغلنا يا احنا بنخرب لك استثمارك، يا بتعطينا اتوات يا احنا اليوم بنسكر لك مصنعك. فخرجت الحكومة وعملت اجراءات مع الاجهزة الامنية انه اي حدا يقرب على مصنع، اي حدا يقرب على مستثمر، اي حدا يقرب ويحاول يخرب، فاليوم راح يكون في تغليظ العقوبات، عقوبات شديدة. يعني رقمنة الإجراءات، يعني بدل ما يقول لك المستثمر يظل يلف هون وهون وهون وهون، لا إحنا اليوم تعال على تليفونك خلص كل إجراءاتك. قالت إنه إحنا عملنا يعني بيئة استثمارية شاملة، منصة إلكترونية، جهات مختصة وقوانين، واستحدثنا وزارة كاملة. وبال2026 العام الحالي عملنا تعديل للنظام البيئة الاستثمارية، قالوا الهدف منه بدنا نبسط الإجراءات، بدنا نقلل مدة الترخيص، بدنا نوسع الحوافز، وبدنا يعني بدنا نشتغل على كيف اليوم يكون المستثمر مرتاح بدل ما يظل يستنى موافقات طويلة، بدنا نخلص الإجراءات بسرعة ويقدر اليوم قبل ما يبدأ ضمن شروط معينة يعني يخلص إجراءاته ويبدأ بالإجراءات. فالسؤال الآن،
هذا جزء طبعا من الإجراءات اللي تمت. هل هذه الإجراءات اللي تمت شجعت الاستثمار فعلا؟ خلينا أقرأ لكم بيانات البنك المركزي اللي نقلتها وكالة الأنباء بترا. ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2 مليار فاصل 2، يعني 2 مليار و200 مليون في 2025 مقارنة ب1 مليار و600 مليون في 2024. طبعا إذا بدك تحكي على الرقم، الرقم يعطي انطباع أنه في ثقة أعلى، أو على الأقل المستثمرين شايفين أنه في فرصة يعني رغم الظروف الإقليمية اللي حوالينا. وزارة الاستثمار أعلنت في تقرير سنوي السنة الماضية 25 أن عدد الشركات المستفيدة من خدماتها ارتفع 14%، وتم تسجيل 70 منشأة جديدة في المناطق التنموية بقيمة 195 مليون دينار، وأصدروا 4203 بطاقة مستثمر. هاي المؤشرات تقول أنه في حركة، في مستثمرين قاعدين يدقوا الباب، يطرقوا الأبواب. اليوم المهم أن يكون المستثمر حاسس بهذا يعني بهذا التحسن. اليوم مثل ما قلت، اليوم قد ما مهم أنا أقر تشريعات وقوانين، قد ما مهم أطبقها يعني. فهل البيروقراطية اختفت بالكامل؟ هل التحديات، وخاصة تحدي المي والطاقة، هذا يمكن للمصانع، تحدي المي والطاقة ويعني بعديها بيجي تحدي النقل والتمويل، هذه التحديات انتهت؟ خففنا عليهم شوي. تقرير المناخ طبعا بتحدث عن انه يعني في موضوع عدم الكفاءة، في موضوع البيروقراطية، كلفة الطاقة العالية، شح المياه. اي حدا فيكم يقدر يفوت ويطلع على هذه الارقام، الارقام طويلة. مثل ما قلت، الطاقة العالية وشح المياه والبيروقراطية، ثلاثة اشياء ما زالت تؤثر على ثقة المستثمرين. يا اخوان، احنا اردن مش لوحدنا بالسوق، يعني في الدول اللي حوالينا كلها بدها تجذب المستثمرين، وفي عندك اليوم خاصة دول الخليج وقطر والإمارات والسعودية قاعدين يعملوا تسهيلات. بس تعال، فاليوم المستثمر رح يصير يقارن، يقول لك أردن ولا سعودية، أردن ولا الإمارات، أردن ولا مصر، أردن ولا تركيا، أردن ولا قطر، بده يصير يقارن. فاليوم أنا إذا بدي أجي على الأردن بده يكون في إشي جذبني حتى أجي على هذه البيئة، يعني لازم تعطيه سبب واضح انه يجي. يعني مش كافي تقول له والله احنا بلد مستقر، مع اهمية الاستقرار مهم جدا ان تكون بلد مستقر، واحنا فعليا الحمد لله عندنا سمعة قوية ومهمة في انه احنا بلد استقرار وامان بفضل الله. لكن المستثمر مش بس بيدور على استقرار، كمان بيدور على سرعة، على تكلفة، على سوق، على ضمانات وعلى ربح، يعني هو بده قروش. فانا اليوم لما احكي على الاستثمار يعني ما بزبط اظل اقول له بدك تلف على البلدية، وبدك تلف على الدفاع المدني، وبدك تلف على البيئة، وبدك تلف على المياه، وبدك تلف على الكهرباء، وعلى الجمارك، وعلى المواصفات، وعلى المقاييس، وعلى حسب طبعا القطاع. واخر شيء بقول له تعال بدك اخر، يعني يمكن في تعقيدات كثيرة. فمثل ما قلت يا اخوان، المشكلة مش دائما بالقانون، قد تكون المشكلة احيانا بتطبيق القانون. اذا الموظف اللي انا اتعامل معه مش مدرب، مش فاهم شغله، إذا النظام الإلكتروني مش مربوط، بظل يعلق بتعليمات مش واضحة، أكيد أنا اليوم راح أكون واقع بمطبات كثيرة. اليوم المستثمر بيصير حاسس أنه أنا يعني دخلت بمتاهة. وأنا سمعت كثيرا من كثير من الشباب اللي تواصلوا معنا على مدى سنوات، بعضهم مستثمرين بقولك فعليا كنا ندخل أحيانا بمتاهة ونوقف، يعني خلاص تعبنا. فإحنا اليوم بحاجة للاستثمار، نعم احنا اليوم بحاجة الى جذب المستثمرين. وزي ما بدك تجذب مستثمر من برا، اجنبي، عربي او غير عربي، مهم تحافظ على الاردني الموجود عندك كمان. المستثمر الاردني اليوم يا اخوان، الحكومة لحالها ما بتقدر تشغل كل الناس، وانتو شايفين ارقام الحكومة اللي اليوم بتقول لك انا القطاع العام فل، ما في مجال نوظف، ما في عندنا قدرة حتى نخلق وظائف جديدة في القطاع العام. طبيعي جدا انك تبحث عن مستثمرين ما دام انت مش قادر تستوعب، وهيك طبعا موجود في كل الدول. دائما القطاع الخاص هو من يستوعب الايدي العامله، فما دام انا مش قادر استوعب كل هالايدي العامله، كل هالخريجين اللي يطلعوا كل سنه، فانا اليوم بدي يكون عندي مستثمرين. الاستثمار هو الطريق نحو تشغيل هذه الايدي وخلق الوظائف. فبعتقد اليوم احنا لازم نحكي بهذا الموضوع كويس. انا لما افتح مصنع باربد، ولا افتح مصنع بالكرك، ولا افتح مصنع بالمفرق ولا بالعقبه، اليوم زي ما المستثمر قاعد يستفيد ويفوت عليه دخل او ربح من هذا الاستثمار، ابن المنطقه برضه مستفيد، العائلات بصير عندها دخل. انا لما اكون فاتح مصنع وعندي 200 موظف، يعني انا تسترزق مني، طبعا الرزق على رب العالمين، لكن تسترزق مني 200 عائله. المطعم اللي جنب المصنع قاعد يستفيد،
النقل اللي في المنطقة قاعد يستفيد، السائق اللي في المنطقة قاعد يستفيد، المورد المحلي قاعد يستفيد. فالموضوع يعني سلسلة متكاملة، مش بس صاحب المصنع أو المستثمر هو لحاله اللي يستفيد. فبعتقد اليوم احنا لازم نفكر بهذا الموضوع كويس، لأنه احنا بحاجة صراحة، بحاجة لاستثمارات. بدنا استثمارات تشغل الأردنيين، بدنا بيئة استثمارية جاذبة، بدنا اليوم احنا نشتغل على انه يشعر المستثمر انه انت كمستثمر اردني مش اقل اهمية من انا اجيب مستثمر اجنبي من برا، وانت ابن البلد. زي ما احنا قاعدين بنركض ورا المستثمر الخارجي حتى نجيبه، انت سفيرنا كمستثمر محلي، كمستثمر اردني انت سفيرنا لدعم بيئة الاستثمار. ولما ينجح استثمار بدنا كلنا نشتغل عشان ننجحه وندعمه، مش نحط العصي في الدواليب حتى نوقفه. يعني في عنا بعض المشاكل التنظيمية أحيانا يا أخوان بدنا نداري، خلينا نحكيها يعني هيك بالعامية، أحيانا بدنا نداري، يعني بدنا إياه يظل صامد هذا المستثمر عشان يشغل أولادنا وبناتنا وشبابنا، يفتح بيوت ويصرف على الناس ويشغل المنطقة كلها. أنا بهمني مثل ما كنت أقول قبل شوي، أنا بهمني اليوم أرقام البطالة، أنا بهمني اليوم الخريجين القاعدين. فبتوقع لو نتحمل بعض شوي حتى نقدر كنا نقول، يعني البعض بيقول لك قديش في مصانع خففت خطوط إنتاج، قديش في مصانع أغلقت، قديش في مصانع طلعت على دول مجاورة. وشفتوا القرارات، يمكن البعض دائما يطرح قرارات الحكومات السابقة بموضوع قطاع النقل والسيارات، تتذكروا القرارات اللي عدم الثبات في التشريعات، 6 أو 7 قرارات في سنة. كثير من المستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين راحوا لدول ثانية مثل سوريا ومصر بموضوع تجارة المركبات السيارات. فبعتقد اليوم احنا مهم نحافظ على الموجود عندنا، مهم انه احنا اليوم نشتغل على اولويات كثيرة لها علاقة بثبات التشريعات. بعتقد اليوم مش ضابط انا كل سنة اغير رسوم، اغير تعليمات، اغير قوانين، هذا بيقلل من ثقة المستثمر. فهذا السؤال المهم اللي انا بدي احكي انا وياكم فيه اليوم. مثل ما قلت، الاستثمار لما نقدم له خدمة المستثمر، انا مش مقدم والله خدمة بس لرجل اعمال وبعطي صفة الفي اي بي بالمعاملة، لا لا لا، أنا مثل ما قلت أنا قاعد أخدم حالي وأخدم البلد وأهل المنطقة قبل ما أخدم هذا المستثمر، لأنه هذا راح يعمل رواتب للشباب، فرصة للبنات، طلبيات للمصانع، ضريبة للخزينة الدولة، رسوم، ثقة وأرقام تطلع برا حتى تسمع الناس ثقة الناس المستثمر. احنا عندنا فرصة ولازم نستغلها. بدي اسمع رأيكم اليوم وسؤالي لكم، هل باعتقادكم الإجراءات الحالية تشجع المستثمرين على فتح مشاريع جديدة؟ اليوم المستثمر إلى أي مدى يشعر أن البيئة الاستثمارية عندنا في الأردن بيئة جاذبة؟ طبعا يمكن البعض يقول لي طيب شو سبب أنه احنا فتحنا موضوع الاستثمار اليوم؟ على مدى اليومين الماضيات يمكن كان الحديث عن حديقة السوسن السوداء التي تم إغلاقها بقرار من لجنة وزارة الزراعة، وإغلاق الوزارة وأنا كان معي مالك الحديقة قبل يومين الدكتور إياد خريشة، وكان يتحدث منه أنا استثماري ب10 مليون، ليش ما قعدنا وليش ما حكينا قبل ما نصل إلى مرحلة الإغلاق. فإحنا من وحي ما سمعناه من تجارب وقصص حابين اليوم نسمع منكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك شعور لدى المستثمر بأن بيئتنا جاذبة للاستثمار وأن الإجراءات الحالية الحكومية فعليا تشجع المستثمرين على فتح مشاريع جديدة. بعد موجز الأخبار مع صفية أبدأ باستقبال صلاتكم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الخارجية تدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف النظام العام وأن الأشخاص والممتلكات في المغرب في محاولة مرفوضة لتهديد أمن المغرب وسيادته واستقراره. نقابة الفنانين تعلق تنفيذ قرار شطب عضوية 46 عضواً ومنحهم فرصة أخيرة لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم وتصويب أوضاعهم حتى أيلول المقبل. الكنيسة الإسرائيلي يوافق في قراءة أولى على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر. إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية. الحرس الثوري الإيراني يطلق صاروخين على سفينتين تجاريتين كانتا تعبران مضيق هرمز. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور سوريا في أول زيارة لرئيس دولة غربية كبرى منذ تولي الشرع السلطة في أواخر العام 2024. وخروج الدول الثلاث المضيفة لكأس العالم من البطولة بعد خسارة المنتخب الأمريكي أمام بلجيكا في دور 16. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية، متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
4: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
6: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 079-93-461.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

الأحمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس،

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا سؤالنا وصلنا لكم مرة أخرى، هل الإجراءات الجديدة تشجع المستثمرين على فتح، هل الإجراءات الحالية تشجع المستثمرين على فتح مشاريع جديدة؟ طبعا الإجراءات اللي لها علاقة بالحكومة أكيد، وإلى أي مدى باعتقادكم اليوم يشعر المستثمر أن البيئة الاستثمارية عندنا بيئة جاذبة؟ على القناة شاركونا رأيك في 06-516-2020 516-5020 و516-2060.

0: أبدأ باستقبال اتصالاتكم أيضا، يعني يمكن ما أشرت إلى الواتساب، أكيد راح نستمع لآرائكم عبر الواتساب مثل دائما على رقمنا 0787 93 22 93. أبدأ مع بشير. يا هلا أخوي بشير، تفضل.
1: السلام عليكم. الله يصبحك بارك.
0: هلا يا سيدي، عليكم السلام.
1: لا ما عندي استثمار، طالب الاستثمار هذا الزلمة اللي حكى معه قبل يومين.
0: صوتك مش واضح يا بشير.
1: ما في عندنا استثمار، ما عندنا استثمار.
0: كيف ما عندنا استثمار؟
1: لا ما في، هذا الزلمة اللي حط بالملايين وبعدين تقرا حد يكتب الحيوانات.
0: خلينا نتفق من البداية انه احنا مش ممكن من يعني تجربة واحدة نقيس كل الموجود في البلد.
1: طيب ليش ما الحكومة بتسوي استثمار؟ ليش ما يكون مدة 20 سنة من الضرب ما ضرب ما إلى ذلك؟ ليش ما تسهل على المستثمرين؟ ليش ما طفش المستثمرين في الخليج وما الخليج تركيا ومصر ما إلى ذلك؟ ليش يعني مش عارف يعني؟ هل في عندنا استثمار؟ يعني بسمع كثير قصص، يعني مش هاي قصص كثير بسمع غير هاي القصة. لما كانت الحكومة بتطفش المستثمر لمتى؟ يعني بالاستثمار بخاف من البطالة.
0: طبعا يعني احنا اشتغلنا وعملنا وزارة مختصة بالاستثمار قبل 5 سنين، وعملنا قانون للبيئة الاستثمارية وشجعنا المستثمرين. شو رأيك؟
1: لا ما في شيء، يعني التشريعات ليش ما نسوي نافذة واحدة الالكترون كل الوزارة تتربط مع وزارة الاستثمار. يعني ما مش عارف الا متى الحكومة بتطفش المستثمرين. يعني المنطقة الحرة وفاض بشمعه هاي على عروشها،
0: المنطقة الحرة للسيارات.
1: نعم
0: بالزرقاء. شو وضعها؟
1: وضعها ما في شيء، وكلها طلعت تركت المنطقة.
0: والله أنا سمعت من أكثر من حدا صراحة في المنطقة يشتغل إنه فعليا صارت فاضية بعد القرارات الحكومية اللي
1: نعم يعني دمار يعني بطالة بزيد ومشاكل بزيد وكلش مشاكل ما إلى ذلك. يعني الحكومة بتطفش المستثمر ما يعرف المستثمر ما في.
0: طيب يا أخوي بشير، إحنا بدنا استثمار يشغل الأردنيين،
1: مضبوط.
0: لأنه إحنا متفقين، أنا مثل ما حكيت قبل الموجز، إحنا القطاع العام مش قادر يظل يستوعب آلاف الخريجين كل سنة.
1: طيب يعني يحصل المستثمر مدة 20 سنة من النظرة ما إذاك مي الكهرباء والطاقة والنقل ما إلى ذلك. بطالة تفوي ويشغلها الأردنيين وغير الأردنيين. يعني مش عارف بالطبش على المستثمرين. إن استثمار ما في عبارة عندي كور مستثمر ما داسق بالاستثمار نهائيا ما بتخبيه.
0: طيب شكرا بشير مبيضين، شكرا صديقي. أحمد شو رأيك أخ أحمد العاش؟ أحمد معي؟ أبو علي تفضل. أبو علي
2: السلام عليكم.
0: هلا أخوي أبو علي.
2: والله بكل أسف يا أبو زيد، البيئة في الأردن هون غير مشجع للاستثمار نهائيا.
0: كيف
2: القرارات الارتجالية؟ يعني بيجيك الوزير اليوم بطلع قرار بخرب شغلات كلها كانت الناس معتمدة عليها. فارتجال القرارات هاي بتذبح الناس، قاعدة بتخرب، يعني سواء في قطاع السيارات ولا في أي قطاع. وأكبر دليل يعني المزرعة هاي اللي تاعت أو المنتزه، بأي طريقة أو بأي أساس إنه والله سكرها ممنوع، حتى الزلمة صاحبها متعاجز إنه يدخل يرعى الحيوانات اللي فيها.
0: لا يقدر يدخل. طيب لما نفتح مصنع بأربد ولا بالكرك ولا بالمفرق، يعني بس صاحب المصنع يستفيد ولا شو رأيك أبو علي؟
2: ما هو صاحب المصنع
0: ولا كل المنطقة ولا كل المنطقة تحيا.
2: إذا ما لا بيئة صاحب المصنع، إذا ما لا بيئة وقرارات تساعده، كيف بده يقدر يدير باله على شغيلته؟
0: نعم،
2: يعني حتى شغيله الشغيل نفسه.
0: يعني أنا كنت حاب إنه بس هيك أشير إلى إنه إحنا اليوم مش بس المستثمر المستفيد، المستفيد الحكومة خزينة الدولة، المستفيد النقل المطاعم، المستفيد العائلات اللي تسكن في المكان أو في المحافظة أو في الأطراف اللي فاتح فيها المصنع أو فاتح فيها الاستثمار. فالكل مستفيد. يعني المفروض أن الاستفادة تعم للجميع.
2: كل أسف في التطبيق اللي قاعد بيستفيد بس الدولة في الرسوم اللي بدها تاخدها، بالضرائب اللي بدها تاخدها، لكن ما براعوا حالة صاحب المصنع انه والله هذا بده يرعى ناس بده يدير باله على عمال، بده يشغل عمال، هذا الكلام محتارين بالهم. مش يعني
0: ماشي ابو علي بشوف انه
2: نهائيا
0: احنا بدنا شغل اكثر على بيئتنا الاستثمارات.
2: طبعا طبعا ليش الاستثمارات بتهرب من هون؟ في اردنيين قاعدين بيطلعوا بسكر استثماره وبيسحبوا، مطامع انسحبت كلياتها من المنطقه الصناعيه، سواء في سحاب ولا مستثمرين في اللهم صل على سيدنا محمد في قطاع في عده قطاعات، ليه سحبوا حالهم طلعوا وتركوا البلد وطلعوا؟
0: اشكر.
2: وهم اصلا اردنيين
0: المفروض تحافظ
2: على المحافظ. اذا انت ما
0: المحلي ابن البلد قبل ما تقول انا بدي اجتب
2: مستثمر اجنبي.
0: صح صح، تسلم ابو علي. بدي اسمع احمد.
2: الله
0: يحييك احمد، رجع لنا، تفضل اخوي احمد. احمد يا احمد، احمد اخوي تسمعني؟ طيب ابو سيف، تفضل ابو سيف.
3: صباح الورد حبيبي، كيف امورك؟
0: يا صباح الخير، هلا اخوي ابو سيف.
3: الله يوفقك. طبعا اذا احنا نتكلم على الاستثمار صحيح؟ طيب هلا طبعا اكيد يعني الاردن اكيد ارض خصبه للاستثمار.
0: نعم.
3: ليش يعني الاردن بدهاش تكون مثلا ارض خصبه للاستثمار؟
0: نعم.
3: جميل. فيها ايدي عامله نشطه، فيها ايدي عامله مثقفه.
0: صح.
3: فيها ناس
0: تقول كفاءات خبرات. صح،
3: خبرات عاليه جدا.
0: نعم. تمام.
3: هلا بتضل العمليه منظومه الاستثمار. منظومه الاستثمار لازم تترتب وتتنظم اكثر. جميل. يعني انا شايف انه حتى المستثمرين الاردنيين تمام يعني كانوا بيتلككوا انه احنا ك ك كاردن في ضرائب وفي قوانين، فكل الدول فيها قوانين وكل الدول فيها ضرائب، ليش اجت على الاردن فقط؟ فهمت علي كيف؟ فالموضوع يعني اشمل واعب الموضوع انه انا بقدر استثمر في الاردن ولا لا. هلا الشغله الاساسيه عندنا احنا يعني المسؤوليه الاساسيه على الحكومه، يعني انا كيف بدي انا اشجع المستثمرين يجوا مره ثانيه على الاردن بحيث انه انا افتح فرص عمل، من دون مصانع ومن دون استثمار خارجي حضرها البطاله موجوده 24 ساعه.
0: اجراءاتنا اللي موجوده حاليا بتشجع المستثمر انه يجي، او المستثمر ابن البلد يفتح مشاريع؟
3: طبعا طبعا.
0: مثل ايش
3: يعني؟ مثل اي مشاريع؟
0: لا.
3: في عندك مشاريع كثيره.
0: شو الاجراءات اللي احنا عندنا موجوده؟ شو الإجراءات أبو سيف اللي عندنا حاليا موجودة تشجع المستثمرين يفتحوا مشاريع جديدة؟
3: ال- ال- الإجراءات الموجودة أو خلينا نتكلم البيئة الموجودة. البيئة اللي إحنا اللي موجودة عندنا في الأردن بيئة كثير خصبة. يعني
0: ماشي
3: يعني
0: ماشي، أنت قلت هذا الكلام البداية. أنا سؤالي شو هي البيئة الخصبة؟ شو الإجراءات اللي اليوم إحنا عملناها أنت من خلال متابعتك شفت أنه فعليا صارت تشجع الناس يستثمروا في البلد؟
3: هلا انا اللي شايفه انه الحكومه الجديده تمام ماشي في موضوع الاستثمار بطريقه رائعه جدا. بمعنى يعني صار في عندنا تثقيف للمجتمع، تثقيف للمستثمرين. تمام. صار في عندنا قوانين بتحكم المنظومه ما بين المستثمر وما بين الحكومه. صار في عندنا مثلا مثل الاراضي اللي ممكن تمنحها الحكومه بموضوع زي الاجار اللي هو اللونج تيرم تيننت يسموها ليزنج، لونج تيرم ليزنج للشركات او المصانع الكبيره اللي حابه تيجي على البلد، تساعد الحكومه انها تاجرها.
0: يعني باعتقادك كل هذه الاجراءات ساهمت بان يكون الاردن بيئه جاذبه للمستثمرين؟
3: جدا. بس هلا انت بدك انه المستثمر يجي تمام ويحاول انه او مش يحاول، يجي المستثمر بجديه تمام ويبني هالمصنع ويبني هالشركه اللي هي موجوده عندنا. يعني احنا في عندنا مصانع وشركات عالميه، في عندنا مصانع وشركات كبيره جدا.
0: نعم.
3: جميل. فاحنا بالنسبه لنا يعني مش هالبلد اللي بتخوف المستثمر، انما المستثمر نفسه من كثر الاشاعات اللي بيسمعها

0: على دول الجوار عندنا. طب انا ليش اطلع فلوس البلد برا؟
1: نعم
0: انا ليش اطلعها برا؟
1: كويس.
0: في عندنا منتديات، في عندنا لقاءات، في عندنا مؤتمرات،
1: يعني كلنا مهتمين، كلنا مهتمين بانه فعليا اليوم المستثمر ابن البلد والمستثمر الاجنبي، أنا لما أقول أجنبي سواء عربي أو غير عربي، كنا مهتمين أن يكون موجود عندنا، لأنه بالنهاية مثل ما قلنا الطريق الطبيعي لخلق الوظائف هي من خلال وجود استثمار
0: 100%. هلأ الحكومة الأصل إنها تشد أكثر على المؤتمرات وعلى الندوات وعلى اللي يعني تطلع المؤتمرات داخل البلد وخارج البلد، بحيث إنه يعني تشجع الاقتصاد، إنه وزارة الاقتصاد الأصل تتشجع تطلع برا وتروح تنشر صورة الأردن برا.
1: شكرا، مهم. شكرا أبو سيف، حياك. أبو سيف يقول أنه إحنا بيئتنا خصبة وجاذبة جدا للاستثمار، واللي يحكي عن الضرائب كل الدول تأخذ ضرائب. هذا رأي أبو سيف. منتصر تفضل.
2: صباح الخير.
1: هلا يا سيدي. هلا أخوي.
2: أنا بحابب أن أشارك في موضوع الاستثمار، بس بموضوع معين بالاستثمار اللي هي من خلال النقل. إحنا للأسف عندنا موضوع النقل بالأردن يعني بيئة غير جاذبة للاستثمار نهائيا. من خلال تجربة شخصية بدي أختصر الموضوع، أنا كنت متغرب واستثمرت من خلال التاكسي الأصفر.
1: أيوة.
2: القوانين اللي قاعدة بتصير لغاية تاريخ اليوم من 2018 كلها مجحفة بحق التاكسي الأصفر. في عدم عدالة بموضوع المنافسة بالاقتصاد. يعني أنا بستثمر بخمس سيارات.
1: نعم.
2: كل القوانين اللي قاعدة بتصير واللي بتسويها الهيئة هي لصالح نمط من أنماط معينة وعكس التاكسي الأصفر، سواء من ناحية التطبيقات، من ناحية مثلا تاكسي المطار، حصري لتاكسي المطار وجدد عقده، إذا أكيد أنت حضرتك متابع لمدة 8 سنوات. يعني هذا موضوع من ضمن الاقتصاد، موضوع احتكار. بالنسبة للتاكسي الأصفر قاعدين بيقللوا مجال الشغل تبعه. أنا مع التطور كمنتصر كفكر مع التطور، لكن وين الفرصة العادلة؟ ليش ما تكون الفرصة المتاحة للتاكسي الأصفر اللي هو موجود من أساس البلد؟ أنا قبل أستثمر بالتاكسي الأصفر تابعت الترند تبع التاكسي الأصفر من سنة 82 لغاية 2018 لا دخلت. كان الترند بالصعود تبع التاكسي الأصفر، سواء سعر سواء ضمان كمستثمر كل شيء. من 2018 لغاية 2026 ما في بيئة بتحافظ على التنافس العادل. مدير هيئة النقل عطوفته الأسبوع الماضي أتاح غير الخمس تطبيقات اللي موافق عليها، أصدر قرار أنه في ثلاث تطبيقات جديدة. سؤال
1: يعني أنت اليوم كمستثمر يا أخوي منتصر، إلى أي مدى عندك شعور بأنه بيئتنا جاذبة للاستثمار بعد تجربة؟
2: نهائيا مش جاذبة في موضوع اللي أنا بتسلم.
1: من تجربتك أنت؟ من تجربتك؟ نعم.
2: من تجربتي الشخصية وهي على أرض الواقع.
1: نعم. يعني أنت رحت واستثمرت واشتريت خمس خطوط تاكسي، خمس سيارات.
2: خمس سيارات يعني سعرهم بال 270,000 دينار.
1: 270,000 دينار
2: وفقا للقانون العالمي.
1: يعني خلينا نقول الخمس سيارات شغلت تقريبا 10 شباب.
2: خلينا اكون
1: صادق معك، السيارة اشتغل عليها اثنين مثلا،
2: ثمانية شباب شغالين عندي لغاية اليوم شغالين عندي.
1: نعم. انت بتشوف انه البيئة غير جاذبة كانت بالنسبة للشغل او الاستثمار اللي انت فت فيه.
2: السبب اللي هو عدم تحقيق العدالة، بس انا اجي اصدر قانون اشجع فيه الاستثمار لازم احقق العدالة،
1: احقق العدالة بين القطاع، بين نفس القطاع.
2: صحيح 100%.
1: بين نفس القطاع، صح. هي نقطة مهمة وسمعتها مرة لما فتح موضوع المركبات، لما كنا نقول عن السالفج والكلين تايتل، وكنا نقول على مركبات المواصفات الأوروبية والخليجية والسعودية والمواصفات الصينية. صح. بقول لك أنا نفس القطاع، ليش تعمل هاي المفارقات بين نفس القطاع؟ ناس يربح وتصير ناس تخسر. تسلم أخوي منتصر. هاي تجربة الأخ منتصر، مستثمر ب 270,000 دينار مثل ما قال، مشتري خمس سيارات تاكسي أصفر، وبيقول البيئة ما كانت جاذبة بالنسبة لي. أبو بكر، أخوي بكر تفضل. يا هلا أبو بكر، صباح الخير.
3: كيفك أبو تفور؟
1: هلا أخوي أبو بكر.
3: أبو تفور ما
1: ليش
3: جاداني اليوم؟
1: نعم.
3: عداي
1: نعم.
3: ما بشالان

0: عدي ايش؟
1: ماذا زعلان؟
0: زعلان؟
1: اه
0: هاي ضحكته من زي ما يحكوها عنا بالمنطقة من الشيق للبيق.
1: بقول له I love you, you love me. إذا بقول لي I don't know أبو بكر فراش أطلع لك من التلفون هالساعة الصبح الساعة 2 عشان
0: يمكن هو بفهمش إنجليزي, هو لو حكيت معه فرنسي أتوقع.
1: جاي خلاص هسه بغلط.
0: ثقافته فرنسية عادية.
1: بكبور
0: والإسباني زي ما لك والإسباني
1: فرنسي النقل.
0: سيدي
1: النقل في سنة 2018 بيجي بقول لك فيها أنا القصة بدي لها كم مرة. أجا واحد بدي استثمر هون عندنا بالأردن يسوي مصنع كرفانات.
0: بده يعمل مصنع كرفانات.
1: بدي يسوي مصنع كرفانات هنا بالأردن. طبعا قاعد 4-5 أيام وأنا وديت عند مهندس وقاعد مع مهندس وطلعوا بتشوفوا أرض, شافوا أرض الهشمية وطلعوا على وزارة الصناعة والتجارة وطلعوا المهم أساس يسوي مصنع كرفانات. إجت العقوبة هي حسب إيش المصنع بده يكلفه بين عمال وبين شغيلة وبين بساط وموظفين, يعني بشغله 100 واحد هذا المصنع. المهم بعد ما خلص حسب حسبته لما تصل في تلفونه بتقول الساعة 11 بالليل بنطكر الساعة 7 ما كنتش عندي الساعة 7:05 بدي أروح باخذ تاكسي غيرك وبروح عشان توصلني على المطار. شايف كيف؟ فقلت له خلاص مش اشتاق ثلاث سبات بلا
0: بعد. ليش طيب ليش ما رضي يكمل بالاستثمار؟
1: من الشروط اللي حطتها عليه الحكومة والضرائب والجمارك يعني. أنا
0: شو جنسيته هذا المستثمر؟ شو جنسيته؟ شو جنسيته؟
1: والله ما بعرف ايش جنسيته.
0: يعني أردني ولا غير أردني؟
1: لا لا لا لا مش أردني, لا مش أردني.
0: مش أردني.
1: كان جاهين وبيقول لك ودي أفتح مصنع كرفانات وبشغل له أقل شيء 100 واحد. من الجمارك والضرائب واللي بده يحطها بقول لك شايف حاله وروح. وصلت على المطار بقول له يعني انت صار لك كم يوم بتسوي اجراءاتك وبتسوي اجراءاتك, طب ليش بدك تروح؟ اذا بقول له والله اذا فتحت مشروعي بالاردن غير اخسر كل مصاريي ويا ريت اخسر مصاري كمان من جد جايين عليهم. عشان هيك هرب وما وهي فاتح مصنع كان اتفقت انا ويا من التواصل هاي فاتح مصنع كرفانات في مصر بقول لك لا بدفع ضرائب ولا بدفع جمارك ولا بدفع شيء.
0: وين مصر؟
1: اول 5 سنين. هاي عطينا 5 سنين. هلا عندك كمان شغل الاخ اللي بيحكي لك عن النخل استثمار النخل. اقسم بالله في تكسيات ابو جوه صارت من شباب الناس بيشتغوها مش من القرارات الحكومه نزلت ما حدا قادر يشرب سيارته. ها صاروا يصبوا سياراته يعني اللي كان دخله تجيله سيارته كل يوم 20 دينار هاي كم من واحد في الجماعه اللي انا بشتغل معهم هاي عنده تاكسي والله ما قادر يشطبوه. يعني النقل عم بتدمر عنا
0: اشكرك. هاي تجربه ابو بكر احد المستثمرين مثل ما سمعنا القصه. احمد تفضل اخوي احمد.
2: يعطيك العافيه.
0: هلا اخوي احمد.
2: والله الموضوع مهم جدا.
0: نعم.
2: وهم مش معطين حتى الواحد انه المواطن المحلي يفتح مشروع يجي واحد من الخارج يفتح مشروع. اعطيك تجربتي.
0: تفضل.
2: هلا احنا بنينا عماره تجاريه صناعيه بال 2005. من 2005 لليوم احنا على قائمه الاولويات لتمديد اجلكم الله المجاري.
0: بين اي منطقه؟
2: ماركة مقابل جواد.
0: ايوه نعم.
2: راجعناهم فوق المليون مره حتى زهقونا, حتى البطاقه بتاعت المراجعه انهرت عشان رقم المعامله.
0: واحنا نعم. 20 سنه يعني 20 سنه تقريبا.
2: اكثر من 20 22 سنه. 2004 هاي 2026.
0: نعم.
2: هاي 22 سنه هم بيحكوا لي انت على قائمه الاولويات حتى يمددوا لي صرف صحي.
0: يعني اذا انت ضمن الاولويات ب 22 سنه وما انحلت امورك.
2: ما انحلت.
0: هذا اللي مش ضمن الاولويات متى بتنحل اموره؟
2: ما يوم القيامه. تمام. هذا يعني هذا واحد. اثنين انا كنت اشتغل مع احد المستثمرين الاردنيين اللي عايشين بالامارات. نعم. ورحت مره قبل تقريبا 12 سنه على اساس انه بده ينقل المصانع من الامارات لعمان, 3 مصانع.
0: نعم.
2: تمام. قدمت المعاملة في هيئة تشجيع الاستثمار وأعطوني أنه بعد شهر راجع. بعد شهر رحت أراجع. تمام. المنطقة اللي كان بدي يفتح فيها أرضه بطنيب خلف جامعة الإسراء.
0: نعم.
2: طبعا الثلاث مصانع هذول بوصفه ما لا يقل كانوا عن 100 شخص.
0: نعم.
2: بين مهندسين وبين عمال وبين سائقين.
0: نعم.
2: لما رحت أراجعهم حكوا لي أولا المنطقة بدها كهرباء بدها تصير تمديد الكهرباء على حسابك. قلنا لهم مش مشكلة. قال ما فيش صرف صحي بدك تمدد عادي للمسار صحي مش مشكل، ما فيش مي بدك تمدد مي على حسابك طيب مش مشكل. قال إعادة تدوير النفايات على هاي مهمة من مهمتك. طيب أنا جاي أفتح مصنع ولا جاي أفتح دولة؟
0: أفتح مصنع ولا أفتح دولة؟
2: الأصل أنتوا تحلوا لي المشاكل هاي مش أنا أحل المشاكل هاي.
0: صح.
2: يعني هل أنا بدي أجي عشان أحل كل هذه المشاكل معقول؟
0: نعم.
2: فمش البيئة
0: شو كانت النتيجة؟ شو كانت النتيجة؟
2: النتيجة إنه الرجال قال لي خلاص انسى الموضوع. يعني أنا قلت له الصورة قلت له 1 2 3 4 قال لا يا عمي خلاص انسى الموضوع أنا ما بدي خليني غادي.
0: وظل بالإمارات.
2: وظل بالإمارات.
0: هو أردني ها؟
2: هو أردني نعم. فما في ما في تيجي هاي أنا هسا العمارة بنيها وعلى الأوتوستراد الزرقاء يعني منطقة حيوية والأصل إنها منطقة حتى لما أجي وسعوا الأوتوستراد رحنا راجعناهم راجعنا سلطة المياه قلنا لهم يا عمي أنتوا هيك محفرين مشورنا الموضوع بدأ محفرين تمام
0: ضمن قائمة الأولويات
2: الآن 22 سنة طبعا عشان أعطيك شغلة أجرنا لمصانع شامبو ومصانع جبنة وكذا وشغلات زي هيك لما وجد إنه كل يوم والتاني بده يسوي نضش انسحبوا لأن أنا اضطريت إني أجره لمهنة تانية وكنت أأجر ب15,000 الآن عم بأجر ب8,000
0: نعم
2: ليش بأجر ب8,000 لأنه
0: بده يدفع بدل النضح اليومي
2: المهن اللي ممكن تعطيني سعر في المنطقة غاد أنا مش مقدم لها الخدمات هذا فاضطريت أأجر أي شيء مستودع كذا أي شيء بأجر هاي يعني هاي واحدة
0: نعم
2: ويا ريت يتواصلونا أنتم مع سلطة المياه تتواصلونا بهالموضوع 22 سنة يعني جيل يعني أولاد أولادنا إن شاء الله بيوصلهم نضح
0: مع الأسف والله مع الأسف شكرا أحمد العشي شكرا صديقي هاي تجربة أحمد ميلاد فضل أخ ميلاد معي محمد خميس هلا أخ محمد
3: أبو زيد يسعد صباحك
0: هلا أبو خميس صباح الورد
3: كيفك أخوي شو أخبارك دكتور
0: هلا سيدي
3: دكتور أنا بدي أحكي على الاستثمار اللي يعني اللي أنا بشتغل فيه
0: هلا
3: الاستثمارات في الأردن منيحة
0: أنت استثمارك في التعليم
3: القوانين اللي في الدول المجاورة
0: أنت استثمارك بقطاع التعليم أخوي محمد
3: بالتعليم نعم بالمدارس
0: هلا
3: يعني حاولنا نفتح في الخليج يعني نفس النظام ونفس القانون اللي عندنا هناك القوانين نفسها
0: نعم.
3: بس احنا عندنا هون بالاردن للاسف بدي احكيها انه ما في حمايه لنا احنا كمدارس خاصه من ناحيه الاقساط يعني ولي الامر يعني انا هلا هيني لاغفي هي الدنيا اخر سنه سلمنا الجداول هذيك اليوم قبل يومين وخلصنا وشهر 9 جاي 86,000 بدي من اولياء الامور كيف بدي احصلهم هذول وكل سنه نفس الشيء
0: 86,000
3: والله يا ابو جد من 10 ل 15,000 ل 17,000 هذول ما بتحصلوا
0: كل سنة هيك
3: بتقول لك الوزارة بتقول لك التعليم الجامعي في المدارس الحكومية والخاصة
0: وكل سنة بين 15 ل 20,000
3: والله كل سنة من 15 ل 17 ل 18,000 بروحوا أنا شخصي علي وهي الدفاتر موجودة بقول التعليم الجامعي في المدارس الخاصة والحكومية بدك إشي من ولي الأمر هي القضاء هي الشكات والكمبيالات يعني لما بدك ترفع قضية على ولي أمر بيجي بقول لك خلاص أنا ما معي بخصص لك يوم 20 ليرة 25 ليرة إذا بدك يعني راحوا عليك يعني ما في حماية بالمرة لما يجي ولي الأمر يأخذ مني الملف آخر السنة وعليه 1,500 دينار ويظل طالع وأنا ما بقدر أحجز ملف ولا بقدر أحجز الطالب ولا
0: صح.
3: الطالب بده يقدم امتحانات بس بوقف الباص عنه أنا خلال السنة إذا ما دفع قسط بقدر أوقف الباص غير هيك ما بنقدر نعمل يعني إحنا كاستثمار مدارس خاصة الحماية يعني ما في لنا حماية من الجهات الحكومة وياريت يكون في إشي يحمونا والله مش بس أنا كل المدارس وفي مدارس سكرت أغلقت للأسف بسبب هذا الإشي لأنه صار لورا ماينس
0: وفعليا يعني اضطريت ترفع قضايا بالمحاكم
3: رفعنا قضايا الدكتور يعني بجوز قضية أو قضيتين أنا من النوع اللي ما بحب أرفع بس ما فيش فايدة يعني لما أشوف إنه بيعطينا 20 ليرة بقول خلاص يعني بقول يا عمي بينه وبينك رب العباد
0: وبالنهاية يعني زي ما احنا بنقول التعليم الجامعي اذا انا ما معي يعني بحط ابني مدرسة حكومية
3: ويا يا دكتور يعني احنا هذا اللي بنطالب فيه
0: يعني مش انا ادرس ببلاش مدرسة خاصة يعني صراحة
3: يعني لو مثلا نقول ممنوع تنقل ابنك حتى على المدرسة الحكومية توديه الى لما تبرز امتك من المدرسة يعني لو التربية تشد شوي معنا تمشي الأمور.
0: يعني على مدى السنوات أخوي محمد كم المبالغ اللي سامحت فيها؟
3: والله أنا يمكن فوق 250-300 ألف راح علي.
0: 250-300 ألف
3: من 20 سنة. طب أنا عندي كومبيلات من 2015 وشكات هاي بالجد ولا حياة لمن تنادي.
0: 2015
3: من 2015 شكات عندي. والله قرص معنا عارفين نحط.
0: مشكلة مشكلة مشكلة إن شاء الله تكون
3: يعني أقول لك إذا بضل وضعي هيك تنزل مرة حاخذك أنا كمان يعني ما في مجال صار الواحد يتدين عشان يحط رواتب
0: عشان رواتب الموظفين عندك
3: النوع اللي رواتبي كاملة يعني
0: كم موظف عندك في المدرسة؟
3: عندي 120 موظف
0: 120 موظف
3: يعني رواتبي كاملة 12 شهر ما عمري أعطيت معلم إلا الأشهر كاملة هاي الموظفين موجودين
0: نعم
3: كله كامل يعني لو بروح اتداين عشان اعطي الموظف ما عندي مشكله بس بالتالي انه بقول عبين ما يجي مش عم بنحصل الذمم وفي ناس اولياء امور بنحطه على الراس من فوق في بدايه السنه بقول لك هي قصه كامله يعني بس في كم من واحد هذول بخربوا علينا كل الشغل وهم المربح زي ما بقول
0: نعم صح يا سيدي الله يعود خير اخوي محمد الله يعود خير شكرا يا سيدي
3: شكرا
0: يا يسعد صباحك يعني يا محمد يقول لك انا اليوم بفكر اني اسكر مدرسه اللي فيها 120 موظف اذا ظلت الخسارات بهذه الطريقه اخوي امين شو رايك تفضل
4: بدي اقول لك عن تجربه يعني شرينا لمستثمر عراقي عماره بجبل حسين
0: ايوه
4: العماره كان اياميها حقها 550 ألف
0: نعم
4: والزلمه حاسب حسابها بالتنازل على 550 اتفاجأنا انه في اثنين من الورثة متنازلين لبعض كيف لما تروح عندهم هم بيدفعوش اشي بين بعض
0: مزبوط
4: كانوا المخمن حطوا اياها بمليون هذول قال لك شو بدنا ندفع الحكومة لما جينا بدنا نتنازل
0: طبعا بصير عليه ضرائب ورسوم اعلى
4: هسا الزلمة دفع عرضه للجماعة
0: ايوه
4: هذول ورثة يعني كانوا دائرة الأراضي ما نزلت العمارة عن مليون
0: يعني ظل التخمين مليون
4: يعني عليك
0: فالآن هو بده يدفع رسوم على مليون تخمين
4: كانوا 120% حوالي 55 ألف
0: أيوة
4: وزلمي أصلاً ما كان حاسب حسابه بالمبلغ هذا يعني
0: حاسب حسابه على 500 ألف
4: هسي حق 500 وضربن بـ20 مثلاً كان بـ20% وميتة فاختلف معه الرقم كثير وتضايق وقصت على حاله 50 ألف لأنه كان دافع على بول ولا كان هو بده بطل
0: نعم
4: وأنا صارت معي بشغلة كمان قبل سنة ما صارت سنة يعني انشرت شغلة 300 تخمنت 600 طب يا عمي والله حقها هيك قال إحنا خلص الأرض سعرها هيك والبنى سعره هيك ما بنقدر ويعني حتى الواحد لما بده يشتري شغلة بدروع دائرة الأراضي يعرف تخمينها قبل ما يقع يعني
0: نعم
4: هاي شغلة ثانية
0: هاي شغلة مهمة صراحة صح؟
4: آه
0: لأنه في
4: بتفاجأ
0: بتفرق كثير يعني الرسوم صح؟
4: لا يمكن ينزلوا بعدين مستحيل خلاص بقول لك عنا على الكمبيوتر طب يا عمي والله شارينها بهالقد
0: نعم
4: ولا يمكن ما في مجال وبدي أحكي كمان عن دائرة الجمارك بشكل عام
0: نعم
4: يعني الإشي اللي بيعطي الدولة خلينا نحكي مردود مالي انتو كدائرة الاراضي وكدائرة الجمارك ما شاء الله هدول من يعني بيعطوا كثير هسا دائرة الجمارك التاجر بالنسبة لها حرامي وداخل عليها اغلبهم يعني لو يجيب الشغلة من الصين بقرشين ويحطها بقرشين بحطوا لها بخمس قروش بضطر يحطها بقرش ليش عشان تصير قرشين ويا ويلك اذا مسكوه بورقة أصلية ولا كذا بيخربوا بيته من أول بشوفوا كم بيان جنب بيرجعوا له رجوع تخيل
0: نعم
4: طب يا عمي ليش ما ترجعوا لي باللي خمنتوني يا غالي
0: نعم.
4: أنا كنت أجيب إشي بعشرة تحطوا لي بـ20
0: صح
4: ليش أبو الخمسة هو حقه عشرة وصل لعشرة هادير بالك
0: أشكرك تسلم أمين شكرا أبو جهاد برجع لك خليك معي على الخط بدي أروح لأمين عام وزارة الاستثمار السيد زاهر القطار نعطوفتك صباح الخير
5: صباح الخير على أخلي
0: يا مرحبا يعني احنا اليوم انا كنت بقرأ قبل في بداية الحلقة على الارقام اللي صدرت عن بيانات البنك المركزي اللي تتحدث عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر 2,205,000,000 في 2025 مقارنة بمليار وستمائة مليون تقريبا بنمو 25%. يعني هذا الرقم باعتقادك اليوم يعطي انطباع انه في ثقة اعلى، انه اليوم انا كمستثمر شايف انه الاردن فيها فرصة رغم كل هالظروف الاقليمية الصعبة اللي حوالينا؟ تفضل.
5: الله يعطيك العافية يا اخي لي.
0: هلا يسلم.
5: صباح الخير الى كل جميع المستمعين.
0: صباح الخير.
5: العزيز، يعني انت زي ما تفضلت في ضوء الاحداث اللي بتمر فيها المنطقة اليوم، ولكن ارقام الاقتصادية بالاردن بشكل عام هي ارقام جيدة. يعني دخلنا بين الاعتبار ما يتم اليوم بكل العالم. هذا إن أدى إلى شيء يؤدي إلى بيان ثقة المستثمر ببيئة الاستثمار بالأردن بشكل عام. أي نعم، إحنا اليوم موجودين خلينا نحكي بإقليم شوي في مشاكل سياسية أو جيوسياسية، ولكن اليوم في حجم استثمار يتدفق إلى البلد. اليوم في مشاريع استثمارية موجودة وتتوسع، وفي عندك اليوم تتطور، وفي عندك كذلك مشاريع جديدة اليوم تسجل بالأردن. فهذا يدل إلى شيء أكيد، بيدل أنه اليوم الأردن صامد، والأردن اليوم مستمر بدعم المستثمرين وكذلك بتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، ببيئة كذلك فيها زي ما بيحكوا بالإنجليزي predictability which is اللي هو ممكن يتوقع عوائد استثماره واستمراريته لسنوات، مش يعتمد على يوم بيوم الحالة السياسية والجيوسياسية اللي موجودة في بعض البلدان. من استقرار تشريعي، من استقرار عملة، من استقرار خلينا نحكي فرض سيادة القانون وحماية حقوق المستثمرين. كل هذا موجود بالأردن، وهذا يؤدي إلى بيئة
0: كويس. أخ زاهر، أنا يعني اللي سمعته من الإخوان المستمعين قبل شوي، يعني تشكل عندي انه على ارض الواقع لسه في عندنا مطبات كثير، يعني مطبات تخلي المستثمر يحسبها ألف مرة. شو رايك؟ يعني شو تعتقد انه في عوائق اليوم فعلا اليوم احنا لازم نشتغل عليها؟ حتى اليوم احنا نقول للمستثمر بالطريقة غير مباشرة انه احنا بدنا ندعمك وندعم نجاحك، واذا في اي مشاكل تنظيمية بدنا نحلها احنا وياك مع بعض عشان تظل صامد انت كمستثمر وتشغل شبابنا وبناتنا. تفضل.
5: طيب سيدي، احنا اليوم يعني مثلا نحكي على، انا يمكن اخر شيء سمعته كان بيحكي على الاخ العزيز بيحكي قاعد على الجمارك وبيحكي قاعد على الاراضي. هلا اليوم انت على تقييم الاراضي بتروح، اليوم السعر الاداري موجود ومعلن، وهذا اللي معتمد اليوم في تقييم الاراضي. واليوم كذلك الجمارك تعتمد على مواقع كثيره لمصادر البضائع لتقييم سعر البضائع لغايات التقييم الجمركي. هذا أمر يمكن جمارك أقدر بالدفاع عنه، أنا اليوم مش في صدده، أنا صدد اليوم بالبيئة الاستثمارية بشكل عام. اليوم البيئة الاستثمارية بشكل عام لما عدلنا نظام البيئة الاستثمارية صدر بشهر 6 المعدل، هذا إجل من نتيجة لتشاور واسع كان مع كافة الجهات، سواء غرف صناعة، غرف تجارة، مستثمرين أو شركات صغيرة متوسطة أو كبرى كذلك، ومع شركائنا اللي هم من المؤسسات الحكومية، سواء ضريبة، جمارك، طاقة، صناعة وتجارة، أو بأي جهة أخرى مثل الزراعة والمياه كذلك، يعني من كافة الأطراف. قعدنا مع المستثمرين، قعدنا مع الجهات كاملة، شفنا إيش ممكن يعطل وإيش ممكن يسهل.
0: كويس.
5: طلعنا بمفهوم جديد اللي هو مفهوم الرخصة بالامتثال. يعني اليوم ده واحد بيروح على المدن الصناعية اللي هي ترخيصها وتنظيمها تابع لوزارة الاستثمار.
0: نعم.
5: اليوم بروح عليها إذا كان بده يفتح مشروع متوسط بس بالمنح المتدني الخطورة مع المشاريع الصغيرة، ممكن نعطيه اليوم رخصة ممارسة عمل شرط الامتثال. شرط الامتثال بنعطيه إحنا اليوم قائمة فيها أكثر من متطلب، هذا المتطلب تنظيمي وترخيصي بده يمشي فيه عند التشغيل. يعني بنقول له تفضل تشهر، روح ابلش شغلك.
0: يعني قبل ما يعني بدل ما يستثمر، إذا قصدك يستنى موافقات طويلة، يقدر يبدأ ضمن شروط،
5: نعطيه قيادة ممارسة أعمال. وهذا مفهوم جديد اليوم بدنا نمشي.
0: وهل هاي الإجراءات شجعت فعلا؟ هل هاي الإجراءات شجعت؟
5: هذا جديد لسه اليوم، يعني صار له تقريبا أقل من أسابيع. جانا ناس
0: اللي هو التعديل الأخير اللي صار على نظام البيئة الاستثمارية.
5: نظام البيئة الاستثمارية في مفهوم اسمه شرط الامتثال، هذا شرط الامتثال، شرط الامتثال. هذا اليوم حطيه
0: يعني اليوم احنا اذا بدنا نقيم خلال وجودك يا سيدي، احنا اذا بدنا نقيم الان البيئة الاستثمارية، هل بيئتنا الاستثمارية بيئة جاذبة مشجعة؟
5: بفضل طبعا بفضل الله رب العالمين، وبتشوف انت قديش عندك مشاريع تفتح اليوم تتطور وتوسع. احنا اليوم عندنا عدد من الاعفاءات اللي موجوده هي اعفاءات للتوسع وللتطوير. التوسع والتطوير هذا اللي بيبين لك ثقه المستثمر في البلد اكثر من اللي بيجي كمستثمر جديد. المستثمر
0: طيب جديد قبل يومين صدر ريبورت تقرير عن منتدى الاستراتيجيات الاردني حول ثقه المستثمر. التقرير اظهر تراجع بنسبه 2.2% مقارنه بالسنه الماضيه. ف يعني كيف أنا الآن بدي أوفق بين اللي تفضلت فيه أخي زاهر عطوفتك بأنه إحنا اليوم نعم بيئتنا جاذبة، وبين التقرير الذي يقول أن ثقة المستثمر تراجعت؟
5: سيدي ثقة المستثمر منتدى الاستراتيجيات لما يطلع تقريره اليوم يطلع تقريره بناء على أكثر من معطى، منيح بروح يتفرج على جزء من أو شريحة من المستثمرين. نعم. هلا اكيد اليوم لما تطلع انت واحده منهم، هل هناك ثبات اقليمي؟ هل هناك اليوم ثقه في انك تدخل الاقليم بالاستثمار تتوسع او تاجل في ضوء الاحداث اللي موجوده؟ فاكيد يعني اليوم اذا بدك تاخذ كامل نحكي المؤشرات المعروضه اكيد راح يكون اللي ما حدث في المرحله الاخيره في الاقليم اكيد راح ياثر. ولكن إذا تطلع على التشريع، على ثبات التشريع لما تحلل نسميه الاستبيان وتشوف البنود تبعته كاملة بتلاقي أنه في ثبات تشريعي موجود، في إجراءات سهلة، في كذا. ولكن اليوم هل أنت اليوم تقدر تتوسع أو تضخ استثمار أكثر في ضوء ما يحدث، ولا بدك تأجل قرارك الاستثماري؟ أكيد بدي أجل شوي قرار الاستثماري يكون. فهذا يعني معطى ممكن يكون فرعي داخل أدى إلى تأثر بنزول 2%. عارف كيف؟ اليوم أنت تعرف كان في عندك إيقاف للطيران، عندك اليوم المستثمرين قاعدين بيأجلوا، ولكن إن شاء الله الأمور ممتازة. عندك ثبات اليوم بالنمو، عندك ثبات بعدد الاستثمارات اللي بتتوسع، عندك ثبات بعدد الاستثمارات اللي بتيجي قاعدة.
0: رغم أن النمو عندنا ارتفع، يعني إحنا النمو عندنا ارتفع.
5: نعم، ما هلش بحكي لك،
0: بس المؤشر الثقة انخفض، هذا كان الغريب. يعني
5: هذا المؤشر انخفض لان يمكن زي ما حكيت لك الشريحه اللي بتكون تطلع على او اللي تجاوبت مع الاستبيان بتكون اخذت بعين الاعتبار ما يتم في الاقليم، وهذا اللي بيتم بالعاده. يعني انت اليوم تطلع في مستثمرين بيقول لك والله ممكن انا اجي او ممكن اجل قرار الاستثماري لشهرين ثلاثه اربعه، وبتصير هاي في ضوء الاحداث اللي مرت. ولكن هل هذا يعني انه مثلا البيئه الاستثماريه غير جاذبه؟ احنا اليوم في مستثمرين بيجون، وفي مستثمرين اردنيين مغتربين اجوا مروا علينا خلال الشهرين الماضيات واقاموا باقامه مشاريع داخل البلد. فاليوم انت هذا لما تتطلع عليه على الواقع العملي انه في ناس بتيجي قاعده، وفي ناس بيجي كذلك من خارج البلاد واردنيين مغتربين يجوا رجعوا يفتحوا ورجعوا اليوم ياسس شركات بالاردن وياسس مصانع في منهم بالاردن. هذا كله بيؤدي انه لا، العوده الى الوطن، العوده الى البلد، لانه البلد هو الامن، هو ملاذي الاخير بالامن بما يتعلق باستثماراتي وتوسعها. يعني بنفتح اسواق كبيره وبنفتح مجالات كذلك اكثر.
0: تسلم سيدي، شكرا على وجودك امين وزاره الاستثمار زاهر القطن. شكرا عطوفتك، شكرا، صباح الخير. صباح الخير. وين ابو جهاد؟ اعطونا ابو جهاد، ارجعوا له، احنا طولنا عليه لانه ارجعوا له اذا سمحتوا يا شباب. يلا بدي اروح للواتساب، خليني اسمع ابراهيم زياده.
6: المستمعين على المشاهدين، ابو زيد، بيئه استثماريه في الاردن للاسف ما في، اذا ما دفعت ما بتمشي استثماراتك. هاي واحد يا ابو زيد، انا كان معي مستثمرين، واحد عراقي واحد سوري. يا ابو زيد والله من المعاملات اللي كانوا يتعاملوا فيها سكروا وراحوا على مصر، الاثنين راحوا على مصر. يا ابو زيد تيجي كل استثمار، اي استثمار يا ابو زيد، عندنا الحيتان في البلد هم اللي ذبحوا البلد. والله لو يتم القضاء على الحيتان غير الاستثمار يصير احلى منه ما في كل العالم. بس للاسف ابو زيد الحيتان وما ادراك ما الحيتان.
0: شكرا. نسمع ابو خليل.
7: ابو زيد الله يسعد صباحك.
0: هلا سي
7: ابو زيد، والله اقول لك بالنسبه للاستثمار عندنا ما في شيء بنيه تحتيه ما هي على المستثمر. يعني المستثمر بدخل اقول لك على وزاره الاستثمار اقول لك بلاقيهم حاملين سكاكين انه جمال اجى، الموظف بده يلحس اصبعه، فلان بده يلحس اصبعه، فلان غير العراقيل وغير هذا، لا في بنية تحتية لا في ولا أي شيء مهيئ للمستثمر. طول النهار أزمات، عايش بده يجي يستثمر؟
0: يعني ما أعتقد لها الدرجة، في مطبات صح بس مش بهذا الوصف يا أبا خليل. نسمع طارق ذمور.
8: أخوي أبو زيد، أنت المستمعين المشاهدين،
0: هلا أخوي طارق.
8: موضوع كثير كثير ممتاز اللي بتتكلم فيه، لكن أنا الآن أنا قبل ما أستنى مستثمر يجي من برا، ليش ما أشتغل على المستثمرين الأردنيين؟
0: مزبوط.
8: ليش أنا كدولة وكحكومة ما أستثمر يا أخي؟ الأراضي الفاضية هاي اللي معبي البلد بالمناطق الشرقية بالذات، مناطق الجنوبية، يا أخي ليش ما أستغلها أنا؟
0: نعم.
8: ليش ما أضمنها؟ أضمنها للزراعة يا أخي. ليش ما يصير عندي اكتفاء ذاتي بالزراعة؟ القمح ليش ما نعتمد عليه؟ طب ما عندي بلاد خير الله جوا، منها أولا بشغل أيدي عاملة، منها بستهلك مواد، منها بعمل حركة لإحياء منطقة.
0: صح. نسمع بكر.
9: أبو زيد الله يصبحك بنوار النبي لك لجميع المستمعين. أبو زيد والله ما في أي شيء تشجيع للاستثمار لا للأردنيين ولا للناس اللي بيجوا من برا. استغفر الله العظيم، يعني الأغلب بتحس الحكومة بتطلع عليه قديش بدها تأخذ منه، مش شو بدي شغل من أبناء البلد وشو بدها تساعده وشو بدها توقف معه. أنا فايت مثلا أعمل لي مشروع مثلا بنص مليون دينار، ولا أنا بدي أعمل لي مشروع بمليون دينار، أنا قاعد أول ما بفكر قديش بدهن يخسرن.
0: شكرا أبو جهاد، حياك. هلا أبو جهاد.
10: السلام عليكم. الله وبركاته. الله يعطيك العافية.
0: هلا سيدي أبو جهاد، معنا دقيقة إذا تكرمت.
10: أخي الكريم، إحنا بنصدم، البيئة عنا جاذبة 100%، بس المشكلة عنا في القوانين. القوانين لما يتعرض المستثمر الصغار الموظفين تتعطل معاملته، إذا بتعرض للكبار، الكبار عندهم صلاحيات وبيسروا الأمور. عنا في شغلة استثمار داخلي لأولاد البلد اللي هي الأراضي، أغلبها للأسف إنها مشاع. لحد الآن هاي مشكلة المشاع، لو تنحل من إدارة الأراضي يصدروا قوانين إنها تنفرت الأراضي، راح تشوف راح تندر على الدولة ملايين، إذا بديش أقول لك مليارات. إحنا في عنا مشاكل داخلية ما بتطلعوا عليها أو ما بيحلوها وبيستخفوا فيها، وهي بتدر على البلد ملايين مليارات اللي هي الأراضي. لما كانت الزراعة زمان 10 دنم وصار في يقدر يفرزوها 4 أو 3.5، صار في إفراز. الآن لو يصير يفرزوها دنم دنم ونص، راح يصير ناس تفرز ويصير في حركة بيع ونشطة. عندك بيئة زراعية اللي هي الأحواض الزراعة السمكية بالسدود، السدود عندنا فيها مي وما فيها زراعة سمكية. شكرا. يعني ليش ما بيستفيدوا منها؟
0: تسلم أخوي أبو جهاد، بارك الله فيك. شكرا لكم جميعا، إياس سمهوري، أبو أحمد، فؤاد نويرات، أبو أصيل، عبد الله عريقات، خالد رفاعي، أم أحمد، بكر اللحام، يعقوب، جهاد، محمد أو محمود أحمد، مونة إبراهيم، وكل الإخوان على التعليقات، بارك الله فيكم. وزارة الاستثمار تقول أن البيئة في الأردن بيئة جاذبة للاستثمار، وأنتم تقولون عكس ذلك، فأنا صراحة ما طلعتش بنتيجة بحلقة اليوم. على العموم شكرا لكم، فاصل ونعود.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
13: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788-10-10-70.
14: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الخارجية تدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المغرب في محاولة مرفوضة لتهديد أمن المغرب وسيادته واستقراره. الحكومة تؤكد التزامها ضمن برنامج الإصلاح الوطني بتخفيض نسبة الدين العام أو الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2028. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة في بلدة مادمان جنوب نابلس تخللها تنفيذ تحقيق ميداني مع عدد من الفلسطينيين. الكنيسة الإسرائيلي يوافق في قراءة أولى على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة في تكرار لتهديده بشأن عمل عسكري. وزارة الخارجية الإيرانية أو وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، مشدداً أنه على أمريكا احترام توقيعها. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفياً معتدلاً في أغلب المناطق وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: الأفضل. سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
0: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
4: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

اهلا بكم من جديد الى صوت حياه. سنبدا الامس اقبال صلاتكم، سمع ملاحظاتكم على 06 516 40 20 516 50 20 و 516 20 60.

0: يعني اسمحوا لي أبدأ مع الدكتور ثابت النابلسي مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة. يا هلا دكتور ثابت، صباح الخير سيدي. دكتور ثابت صباح الخير.
1: مش الدكتور ثابت معك؟
0: الله حيك، مين معي عفوا؟
1: أنا أبو محمود صاحب قضية الطفل السوري.
0: حياك الله أبو محمود. طب خلينا نرجع لك أبو محمود بعد إذنك، لأنه الدكتور ثابت على الخط الثاني. أسامحنا سامحنا.
1: لا مش مشكلة.
0: الله يبارك فيك.
1: حكى لي الأخ عدي قال لي زميلي يحكي معك.
0: يلا الآن نرجع لك على طول. أنا بس بدي أروح مباشرة للدكتور، تسلم أبو محمود، للدكتور ثابت النابلسي. طبعا أنا بس بدي أقول لكم أن شركة أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أعلنت عن خطة استراتيجية متكاملة بموضوع الرحلات السياحية في في في موضوع المدينة. فالآن في توسيع لشبكة الرحلات الجوية المباشرة وتطوير هذا المنتج السياحي من خلال تعزيز بعض الحملات. فاليوم قاعدين يشتغلوا على شبكة طيران جديدة تربط العقبة بعواصم الشرق الأوسط. يعني بدنا نفهم أكثر من الدكتور. طبعا إطلاق خط الطيران المباشر بين عقبة وبين موسكو راح يكون خلال الشهر تشرين الأول المقبل. راح يكون في إطلاق خط عقبة الرياض عقبة أبو ظبي أيضا المرحلة والخطوة القادمة، وفي توسع أيضا إلى القاهرة وإسطنبول وبعض الوجهات الأوروبية العالمية مثل روما ميلان وباريس والصين. وأيضا راح يكون في رحلات أسبوعية ستزيد عدد رحلاتها خلال السنوات المقبلة، فهذا سيعزز وصول العقبة إلى أسواق جديدة في في في كوجهة سياحية ويرفع تنافسيتها. بدي أروح للدكتور ثابت النابلسي مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة تقليم العقبة. يا هلا دكتور ثابت صباح الخير.
2: يا حي الله، اهلا وسهلا.
0: يا هلا دكتور. دكتور يعني موضوع مهم صراحه وجديد وكثير مهم انه احنا نسمع اليوم انه شبكه طيران جديده تربط العقبه بعده عواصم سواء شرق اوسط او في اوروبا كمرحله قادمه، فنسمع منك عن هاي الملامح، ملامح المرحله المقبله، تفضل.
2: شكرا جزيلا لهذا السؤال المهم. والعقبه كما تعلمون هي يعني بوابه الاردن للمنطقه وبوابه للبحر الاحمر. نحن في العقبة اليوم نتطلع لبناء الشراكات مع القطاع الخاص والقطاع الشركاء الحكوميين، ونتحدث عن النقل الوطني الملكي الأردني. ضروري أن يكون في معرفة أنه العقبة اليوم بمطارها الدولي، مطار الملك حسين الدولي، هي قابل استقبال الطائرات كما كانت سابقا. وفي مرحلة التعافي السياحي اللي احنا نتحدث عنه اليوم، بدأت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وتوجيهات عطوفة الرئيس وتوجيهات دولة الرئيس في العمل المشترك كوزارة سياحة، سلطة منطقة العقبة، سلطة البتراء في مفهوم المثلث الذهبي. ونحن نسوق اليوم للمثلث الذهبي حتى يكون هناك يعني منطقة تسوق للأردن، قبل أن نقول أنه يوجد لدينا سياحة وغير سياحة. نتحدث عن النقل الجوي، والنقل الجوي جاء بحركة تنفيذية من قبل السلطة بتوقيع اتفاقيات مع الملكية الأردنية. كانت الأولى اتفاقية خط الرياض العقبة مباشر، وأيضا خط أبوظبي العقبة مباشر. واليوم نتحدث أيضا عن تخطيط مع القطاع الخاص. كان بالأمس اجتماع على مستوى القطاع السياحي في مدينة العقبة ووجود سلطة منطقة العقبة وكل ممثلين عن القطاع السياحي، تخطيط مشترك كيف نستطيع أن نعمل معا لاستقطاب أسواق جديدة، منها خط موسكو العقبة، منها خط الصين، منها خطوط مع دول أوروبية ذات أهمية في سياحة الغوص وفي سياحة المغامرة وسياحة الشبابية.
0: اليوم دكتور ثابت، أنا لما أطلق هاي الخطوط اللي تفضلت فيها المباشرة بين العقبة وهذه العواصم أو هذه المدن، قديش هذا بيوسع موضوع السياحة عندي وبيسوقني أنا كوجهة سياحية؟
2: بالتأكيد يعني السائح اليوم يعني عندما يعجب بمنطقة ويرغب أنه يأتي إليها، أول شيء يبحث عنه كيف سيصل إليها.
0: كيف سيصل إليها، صح. يعني أنا اليوم لما أقول والله بدي أروح لعمان، وأطلع من عمان على العقبة، ممكن يتراجع السائح لما أقول له لا في خط مباشر على العقبة وفي مثلث ذهبي اسمه البتراء وادي رام أيضا وكلهم قريبين من بعض، فيمكن فيه تشجيع بيصير أكبر. تفضل.
2: بالتأكيد. وأيضا يعني العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة هي طبعا معفاة من تأشيرة الدخول للسائح. يعني احنا أي أجنبي بيدخل على الأردن بيدفع تأشيرة الدخول. إذا كان قادم إلى العقبة ويقطن في العقبة يعني مدة 3 ليالي، بيكون معفي من
0: تأشيرة الدخول. نعم
2: هذه يعني ميزه ايضا احنا لمدينه العقبه والمثلث الذهبي يعني.
0: صح صح.
2: لان البرامج اللي بتيجي على الاردن من مناطق بعيده ما في برنامج ثلاث ايام، كلها بتكون اسبوع تقريبا. فهو لما يكون عندنا بالمثلث الذهبي رم والعقبه والبتراء هيخلص اخذ التاشيره مجانا، زائد انه التخفيضات اللي بتتم هنالك يعني حزمه من اللي بنسميها البرامج التي سيتم دعمها مع المكاتب السياحيه اللي هم اساس النشاط والعمل السياحي في الأردن خاصة بالعقبة، يعني إن شاء الله قريبا سنعلن عنها. هذه يعني الحزمة راح تكون أيضا محفزة ومشجعة حتى أيضا يكون لنا مساهمة في دعم السياحة وتشجيعها، عودة السياحة إلى ما كانت عليه بل على الأفضل. وننتهي من فكرة أن السياحة موسمية في الأردن، لأن الأردن بجماله وطبيعته ومناخه هو يجب أن يكون على مدار العام يستقبل السياحة.
0: صح صح صح صح. وإحنا عندنا تنافسية صراحة، وعندنا جاذبية في كثير من الأماكن، لازم نشتغل على تسويقها حتى يكون في تجربة متكاملة للسائح. وإنت مثل ما تفضلت أنا بقدر أعمله اليوم يعني باقة كاملة، ما بين فندق، ما بين طيران، ما بين تسويق، ما بين حوافز مطاعم. فالله يقويكم سيدي، يعطيكم العافية. شكرا دكتور ثابت النابلسي على وجودك.
2: كل الاحترام، حياكم الله.
0: مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة أقليم العقبة الاقتصادية الخاصة. شكرا دكتور ثابت، صباح الخير.

0: بدي اروح الان لابو محمود. ابو محمود طولنا عليك، صباح الخير مره ثانيه.
1: لا مش مشكله سيدي، بسيطه.
0: الله يحييك. يعني اسمح لي في البدايه، انا حكيت في بدايه الحلقه عن الجريمه البشعه اللي حصلت بمنطقه المقر بالامس، ويعني وانا يعني
1: إشي كنت اقول شيء قشعر البدن والله.
0: والله يعني طفل عمره 12 سنه
1: قشعر البدن.
0: يعني انت حضرتك انت عمو للمتوفى عبد الحكيم؟
1: انا بصير عمو.
0: يعني يا سيدي في البدايه عظم الله اجركم، والله يرحمه رحمه واسع ان شاء الله. شو اللي صار اخوي ابو محمود؟ شو اللي صار؟
1: والله يا اخوي اجبور، اللي صار هذا الولد كانوا سكان سويلح هم الجماعه.
0: نعم.
1: فراحوا يشتغلوا ايش؟ تعرف هم اللي راح يشتغلوا بسوق الخضره، منطقه سحاب والمناطق هذه.
0: نعم.
1: فكانوا ايش؟ مخلصين شغلهم، يعني مضبطين امورهم على اساس انهم يروحوا على سويلح. يعني ربين غراضهم ووعيهم على اساس ثاني يوم الساعه 7 الصبح يجيهم البكم بيجيبهم وين؟ عصويله حدارهم.
0: نعم.
1: يطلع الولد هو اخوه على الدكانه، راح بده يجيب مي.
0: نعم.
1: لما راح الولد ورجع برجعته في ارض فاضيه ما بين البيت اللي طلع منه والدكانه. وفي بيت ثاني وفي عماره بجنبه مهجوره.
0: نعم.
1: ومارق في معرش عنب او داليه عنب طالعه ايش من الحيط.
0: نعم.
1: في يعني كم من فرع منها طالعه من الحيط. هذا الولد يقول لك انه ماد ايده حايش قطف عنب. واللي شايفه الولد انه صاحب البيت هذا، لما شايفه ايه جاي ركاب عليه ماسكه، اول مو ماسكه الولد الصغير اخوه عمره 6 سنوات يهرب منه. لما هربان منه رايح ركاب على امه وعلى سته، قايل لامه الحقي حكيم قتل الزلمه.
0: يعني بس لانه حكيم اخذ قطف عنب؟
1: اي بس هذا السبب، والله ما في سابق شيء نهائي، لا مشاكل ولا بيناتهم تعارف ولا يعرفوا بعض لا من قبل ولا من بعد، ولا في اي صله وصل بيناتهم نهائي.
0: طيب.
1: فلما اجت امه وسته بدوروا عليه بالحاره وهون بالشماء مش لاقينه، فعن طريق الصدفه وهم مارقين في بنت بالحاره حكيت لهم انتوا تدوروا على الولد؟ قالت لها اه والله امه. قالت لها اذا ابنك اخذوا فلان، طبعا شوف اذا اخذوا فلان من الناس عليه السلام معناته
0: يعني
1: هذا ايش؟
0: يعني معروف بعدوانيته يعني.
1: معروف صاحب اسباقيات. قالت لها المهم فايتين بالخرابة العمارة المهجورة، ولا لاقين الولد مسطوح على الأرض ميت.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: فلما شاف الوضع هيك يعني صدمة قوية بصراحة استاذ. مباشرة بلقيس الجهات الأمنية وكذا ويجوا، ما قصروا الجماعة طبعا، أقول قبض عليه مباشرة الولد.
0: كيف أقدم على الجريمة؟ يعني
1: أقدم على الجريمة طبعا لما حكيت لك، لما مسك الولد هذا اخوه الصغير هرب راح فزع امه وسته.
0: ايوه.
1: بالفتره هاي هو كان ايش ضاربه على راسه، غيب الولد حامله على كتفه ومدخله جوا على الدار، جايب حبل او سلك حديد وربطه على حلقه وظل لافت على حلقه لما ايش كاتله.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: بعد ما كاتله حامله ورزته وين؟ بالعماره الخرابه اللي على اساس انه يخفي جريمته. بس سبحان الله الدم ما بيندم أستاذ.
0: نعم.
1: الدم ما بيندم. فمباشرة لما صاير البلاغ للجهات الأمنية ما قصر الله يعطيهم العافية، يجين ما تعرف إجراءاته وتحريض وكذا، المهم ماسكين الولد. لما ماسكينه معترف قال نعم أنا اللي خنقته وأنا اللي أخذيته وأنا اللي كذا.
0: أحول.
1: فلما يعني على مؤاخذة أنت معترف على مشان يعني لا تأخذني بالكلام أستاذ، يعني قطف عنب يعني يؤديك إلى جريمة قتل؟ الله أكبر يا رجل.
0: والله أنك صادق.
1: يعني جريمة قتل عامد متعمد، والله العظيم الواحد هو انه ماشي بالشارع وطاخ واحد مشان في سبب، لو انك ماسكه بالبيت بحرمة البيت جوات البيت اقتله اشفي عليه كسر ايديه كسر اجري، بس ما توصل نتيجة قتل.

0: هم
1: ما في لا اسبقيات، لا سبق انذار، ولا في معرفه، ولا يعني ما في صله وصل تبت بين الطرفين نهائي.
0: يا عم تقول لي يعني تقول لي عشان قطف عنب؟ يعني والله مشكله
1: عشان قطف عنب، رايح الولد يجيب مي شرب من الدكانه، ولانهم بدهم بعد ساعه ساعه ونص يجيهم البكر يحملوا اغراضهم يجوا وين عصويله.
0: لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول.
1: وهذا اللي صار، شايفوا انه حايش قطف عنب من المعرش تبعهم. طبعا هي الموضوع، شوف يعني الموضوع هذا يعني لا تاخذ بكلامي، يعني يا يكون محبحب او بيشرب مخدرات او يتعاطى، اللي يعمل العمل هذا ما يكون صاحي، ما يكون بني ادم.
0: طيب يعني كيف وضع امه؟ طمنا اخوي ابو محمود.
1: والله وضع امه يعني شو بدي اقول لك، والله العظيم شيء قطع القلب. يعني في واحد يعني الله يجزاه الخير، بس ما يعني ما في داعي كان للنشر، يعني مصور فيديو الام لما واصل عند الولد وشايفته بالمنظر هذا وقامت تفزع. شي يعني شعر راسك بيوقف. والله يا استاذ
0: لا حول ولا قوه الا بالله،
1: للمنظر اللي شوفه قسما بالله العظيم يعني تطلع عن طورك نهائي بصراحه.
0: الله يربط على قلبها ان شاء الله وقلبها.
1: امين يا رب العالمين. واحنا ندعي انه الله يصبرها ويصبر ابوه.
0: اي والله،
1: ويصبرهم على المصاب الجلل. والله انه مصاب جلل.
0: نعم نعم نعم،
1: مصاب
0: نعم.
1: جلل، والله يكون بعونهم. واحنا والله يا استاذ احنا بالنسبه لي هسه كوننا احنا هون مغتربين بهالبلد هذا، بس ولكن احنا عايشين في دوله قانون
0: طبعا،
1: ودوله ما شاء الله عليها
0: أكيد.
1: حق المواطن ان كان سوري ولا اردني ولا فلسطيني ولا مصري ما يضيع.
0: نعم، انت حضرتكم سوريين اخوي ابو محمود؟ سوريين حضرتك؟
1: نعم سوريين.
0: نعم والله،
1: لا لا انا زمان اللي بالبلد، اللي فوق الأربعين سنه.
0: نعم ونعم ونعم والله ونعم. ومثل ما تفضلت، نعم هذه دوله قانون ومؤسسات.
1: احنا بدوله قانون، واحنا
0: بالنهايه الجاني سياخذ عقابه بغض النظر عن الاصل
1: بالقانون. يعني عدم ماخذه فوق القانون، والحق العشائر ما بدنا حقنا بالقانون وبالعشائر عدم ماخذه، غير ما احنا طالبين
0: حقه.
1: لا بدنا لا نقتل ولا بدنا نجرم ولا بدنا نفوت بقضيه قتل.
0: لا سيدي ان شاء الله،
1: في
0: هذا
1: قانون وفي دوله هي تاخذ حق المواطن.
0: الله يرحمه يا سيدي، الله يرحمه رحمه واسعه
1: يا رب العالمين. امين يا رب العالمين،
0: ويصبر قلب امه وابوه ويلهمكم السلام ان شاء الله. مره ثانيه اخوي ابو محمود عظم الله اجركم.
1: الله يسلمك.
0: والله احنا نكسف انه نسمع التفاصيل. يمكن لسه انا قبل يومين كنت احكي عن شاب فهد برضو انقتل بالبصوفيه بجريمه قتل وحيد.
1: اللي بصوفيه هذا الولد هذا يعني يقول لك 20 شخص، يعني هذول ماسكينهم
0: يعني. واليوم احنا نسمع عن اللي صار بالموقر امبارح، فلا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ما الذي ممكن ان يوصل مراهق الى هذا العنف يا اخوان؟ ما الذي ممكن يوصل مراهق الى عنف بهذا الحجم؟ صراحه مش عارف شو ممكن الواحد يحكي. الله يرحمه يا سيدي، عظم الله اجركم. شكرا اخي ابو محمود، عم المتوفى حكيم اللي عمره 12 سنه واللي قتل امبارح من قبل احد المراهقين اللي عمره 17 سنه. شو ظلم من مستقبل طفل يا اخوان يبلش حياته اول طلعته بالدنيا بجريمه قتل؟ شو ظلم من مستقبله؟ الله يرحمه.

0: بدي اروح للمدير التقني ومسؤول الاي تي في مزرعه السوسر السوداء الاخ محمد الحيت. اخوي محمد هلا بيك، صباح الخير.
1: سلام اخوي ابو زيد، الله يرضى عليك ويبارك فيك.
0: هلا سيدي محمد. يمكن احنا الايام الماضيه، يمكن انا امبارح كانوا معي الاخوان في وزاره الزراعه وسمعنا توضيحا منهم حول اغلاق مزرعه السوسن السوداء او حديقه السوسن السوداء. وخليني اقول انه انا مثل ما فهمت من الشباب بعد الاغلاق صار في بعض النفوق لبعض الحيوانات داخل المزرعه. فانا في فيديو ارسلوا لنا اياه الاخوان في حديقه السوسن السوداء حول نفوق بعض الحيوانات في المزرعه بسبب الإغلاق مثل ما فهمنا منهم. فخلينا نشوف الفيديو بعدها أسمع تعليقك أخوي محمد.
2: محمد السلام عليكم، كيفك حبيبي؟ طلع محمد النعامة، كيف ميتي؟ طلع ولا عارفين نفوت بيطري ولا عارفين نفوت إيش، تفضل طلع محمد. الحبش بدأ يموت، طلع كيف ما أكبرها. طلع محمد

0: اخ محمد شو اللي صار بالضبط؟ شو اللي صار بالضبط؟ تفضل.
1: الله يرضى لك ابو زيد ويبارك فيك. انا قبل كل شيء بنقدم تعازينا الحاره للعم ابو محمود بوفاه ابن شقيقه.
0: الله يرحمه. نعم.
1: والله يرحمه ويتقبله. ثاني شيء بدي اتشكرك اخوي ابو زيد واتشكر اذاعه الحياه المنبر الحر صوت كل اردني
0: اللي
1: وصل صوتنا لكل الاردن.
0: الله يبارك فيك.
1: شكرا كثير لكم.
0: ابدا.
1: اسمح لي ابو زيد ابلش بس بكلمات بسيطه قبل ما نحكي عن نفوق الحيوانات. عن السوسن السوداء إنها هي بس مش مجرد حقيقة، هي صدقني يا أبو زيد هو حلم انبنى بتعب وسنين من الإصرار والمحبة.
0: نعم.
1: كل زاوية فيها بتحكي قصة، وكل حيوان فيها هو أمانة انحط فيها جهد ورعاية يومية. المكان هذا جمع عائلات ورسم البسمة على وجوه أطفال، آلاف الأطفال كان وجهها لكل شخص بدور على لحظة راحة وفرح. واللي بتابع السوشيال ميديا بيعرف أنا إيش حكيت، وبيعرف كيف الناس مشتاقة لفتح هذا المكان إن شاء الله.
0: نعم.
1: بالنسبة للحيوانات اللي قاعدة تنفق، إحنا صار لنا تقريبا أسبوع مغلقين، ممنوع حد يطلع، ممنوع حد يدخل. الرعاية على الحد الأدنى إن صح التعبير قاعدين نشتغل عليها.
0: نعم.
1: ليش الحد الأدنى؟ لأنه إحنا الأشياء المتوفرة حاليا بنحاول نوفر فيها. إحنا ما بنعرف هاي الأزمة لمتى تضل. إحنا ما بنقدر ندخل إشي أو نطلع إشي أبو زيد. واللي بيحكي لك انه احنا بنخلي الموظفين يدخلوا ويطلعوا.
0: بس انا هذا كان اللي كنت احكي فيه. الوزاره امبارح وزاره الزراعه بالامس قالوا انه احنا ما عندنا مشكله الموظفين يدخلوا ويرعوا الحيوانات.
1: تمام. بدك يعني افك يا وزاره الزراعه نفك الشمل الاحمر وندخل ولا ايش الوضع؟ يعني انت قاعد بتحكي لي ابو زيد انه مثلا الوزاره ما عندهاش مشكله انه احنا ندخل ونرعى الحيوانات، لكن
0: هذا كلام الوزارة.
1: لما احنا نشيل الشمل الاحمر هل هيك يعني ليجل الموضوع؟ فاحنا بنحكي يعني بنتمنى اللي يحكي معنا يحكي بشكل منطقي او ما بعرفش يعني.
0: كم حجم الخسائر؟ كم حجم الخسائر حتى الان محمد باسبوع اغلاق؟
1: هلا انا للامانه حجم الخسائر مش مطلع عليها جدا، ماشي، لانه احنا زي ما قلت لك انا بدخلش على الحديقه. لكن اللي وصلني حاليا امبارح في عنا نعامة، في عنا ديك حبش، وفي عنا غزال حديث الولادة ينقص الرعاية كان.
0: نعم.
1: نعم هاي وفيات مبارح. يعني أنا هسا قاعد سبحان الله قاعد بطلع على الإشي اللي خاص فينا، في أيضا يعني سنجاب. في سنجاب هي قدامي هي ميت والله.
0: سنجاب.
1: ولا حول ولا قوة إلا بالله. واسمح لي كمان أبو زيد أحكي موضوع آخر مباشرة. هلا إحنا الكل نحكي قاعدين على الحيوانات وكذا، لكن قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. هل تعلم إنه في 32 عائلة تعمل في هذه الحديقة بيوتها مهددة في الخراب؟
0: نعم.
1: بسبب قرارات تأتي من الناس رواتبهم بضعة آلاف. الآن هاي القرارات مست الموظفين اللي بيقتاتوا على بضعة مئات.
0: نعم.
1: القرارات اللي بتطلع ما بيجوا ببالهم ايش يصير بهاي العائلات اللي بتشتغل جوا الحديقة. احنا ناقصنا مطالب هالبلد ابو زيد.
0: نعم.
1: احنا دائما بنسمع انه شركات بتسرح موظفينها، موظفينها ببلشوا يقدموا شكوات، بس اول مرة بنسمع صرح يتم اغلاقه وما بتم النظر الى موظفينه. واخوي ابو زيد انا اسمح لي احكي هالشغله، اللي بيحكي معك انا كمحمد انا مثال حي.
0: نعم.
1: انا مثال حي. احنا طول ما انه انتم اغلقتوا لنا المنشاه احنا من وين نجيب الرواتب؟
0: صح.
1: احنا من وين؟ واللي بيحكي لك انه احنا نكمل الرعايه الصحيه، احنا من وين نجيب مصاري الرعايه الصحيه؟ واللي بيحكي لك انه خلي العاملين يدخلوا بغض النظر عن الشمل الاحمر الالباب ولا قفزنا فوق السور، احنا من وين نجيب اعلاف وخضار وفواكه لهي الحيوانات؟ من وين؟ هل نعمل فند ريزنج انه نجمع للحديقه؟ احنا مش من هذول الناس ابو زيد. فقرار الاغلاق هو خلص قرروا انهم يغلقوا بغض النظر عن التفاصيل، بغض النظر عن العائلات اللي انخرب بيتها. طب اقول لك شغله ابو زيد، والله ثم والله ثم والله احد موظفين الحديقه بيقول لي يا محمد ما شاء الله بدنا رواتب. بقول لي أنا مستأجر البيت بدي أدفع له الأجار.
0: نعم.
1: وهلما جر على كل موظفين الحديقة. وبرجع بقول لك أنا اللي بتكلم معك أيضا متضرر. أيضا متضرر من هذا القرار. فأسأل الله سبحانه وتعالى اللي تكون غيمة صيفه بتعدي
0: إن شاء الله.
1: وتمشي هاي الأمور بسلاسة رفقة بالأرواح كبني آدمين في الحديقة كعاملين، ورفقة بأرواح الحيوانات الموجودة بالحديقة، ورفقة بمستثمر قضى عمره خارج البلد وأجى على بلده عشان يفيد البلد لكن قوبل في هذه الطريقة.
0: نعم إن شاء الله أخوي محمد، إن شاء الله. شكرا على وجودك، وأنا حاولت يعني إني ما أقاطعك وأسمع منك وتحكي براحتك يعني بتفاصيل خلينا نقول
1: والله محروقين، والله محروقين يا أبو
0: يعني والله أكيد مش سهل الموضوع. نتمنى أن يكون في شغل أحسن الفترة الجاي، واتمنى أن يكون في مراجعة وجلوس، وحتى يعني تمشي الأمور حسب الأنظمة وحسب التعليمات والقانون. شكرا أخوي محمد الحيت، مسؤول قسم الـ IT في مزرعة السوسنة السوداء. شكرا صديقي.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 0794-531-740.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: عن فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة،
1: وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سأعود إلى اتصالاتكم، أروح لمحمد الجواهر. أخي محمد حياك الله، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا أخي محمد، عليكم السلام.
1: الله يعطيك العافية.
0: هلا يا سيدي.
1: شلونك سيدي؟ أنا محمد الجواهر من قرية حلاوة سيدي.
0: من قرية حلاوة من عجلون.
1: من عجلون آه.
0: الله حي.
1: من طقة الشفا. الله يرضى عليك.
0: هلا.
1: سيدي العزيز، أنا بتاريخ 22/6 تعرضت بنتي إلى لدغة من حشرة تسمى حشرة الأشمانيا. اللي هي ذبابة الرمل.
0: ذبابة الرمل، نعم.
1: الرمل آه، وذهبت فيها المستشفى اللهم صل على محمد هاي العسكري وشاف الدكتور وأكد الإصابة.
0: نعم.
1: أيوة. الآن بنتي تعالج بالمستشفى نفس المستشفى صرفوا لها تقريبا بده تقول يعني ثمن أسابيع علاج كل يوم 2-4 جرعات.
0: نعم.
1: وحكوا لي لازم يكون فيه المنطقة نفسها يعني البلدية نفسها تيجي تشيك على الوضع وترش على يعني ترش المنطقة.
0: طيب شو يعني شو الأعراض اللي صارت عليها بعد اللدغة؟
1: الأعراض سيدي العزيز هي يعني بتحسها زي قرصة للقرصة.
0: نعم.
1: وبتبلش فيها يصير فيها ورم وحكة وتقلب على حمار.
0: نعم.
1: بصير تتوسع وبصير توكل بالجسم من جوا الأنسجة من جوا.
0: بتصير توكل بالأنسجة من جوا.
1: من جوا بصير بتعمل فضاوة.
0: طيب والآن يعني بتعمل فضاوة قصدك زي قرحة يعني زي قرحة؟
1: تقريبا تقرحات بتصير داخلية.
0: طيب وال يعني المستشفى ما أعطوها إشي يوقف هذا الشيء؟
1: لا بيعطوها ربنا والله ما قصروا. الآن قال لي بدها فترة 8 أسابيع كل يوم 2 تجيب لنا إياها ولها 3-4 جرعات.
0: نعم.
1: تندق محل شو اسمه محل الإصابة.
0: يعني إيش الجرعات؟ إبر قصدك؟
1: أبر ورش كمان.
0: ورش.
1: في علبة كمان برشوها منها بعد ما يعطي الأبر.
0: وكيف وضح
1: أنا ملاحظ؟
0: وكيف وضح محمد؟
1: والله أنا يعني وديت لكم الصور سيدي يعني زي هاي طفلي يعني إذا يعني ما لحقتها والله يعني باخش والله لحقتها يعني أنا سلافة هاي ما كانت يعني ما أرجع لي.
0: يعني أنت شو اللي خلاك يعني شو اللي خلاك أنت تأخذها على المستشفى مدام؟
1: المستشفى لأني سمعت من الشباب من حوالينا إنه هاي الحشرة منتشر بحلاوة.
0: منتشر.
1: وللحظ أنا لما وصلت المستشفى لقيت شاب صاحبي لي معاه 3 أولاد نفس الحالة.
0: 3 أولاد نفس الحالة.
1: نفس الحالة من الحي من أنا وتحت.
0: طيب الله يخليك معي. أنا ملاحظتك واضحة بس أنا كنت حابة أطمن على بنتك إنه إنه إنه اليوم تيجي البلدية وترش المنطقة صح؟ يلا
1: أنا
0: خليك
1: حكيت معه مع بنيان إنه يجوا والله.
0: معي المهندسة باسمة العموش رئيس لجنة بلدية الشفا بعجلون. هلا مهندسة باسمة.
2: صباح الخير
0: يعطيك العافية. يا مرحبا. سمعتي معي الأخ محمد.
2: جميعا.
0: يا هلا يا هلا.
2: كنت ملاحظة بس معلش احنا التغطية مش واضحة عندنا.
0: طيب احنا بنحكي عن ذبابة الرمل او اللاشمانيا. بيقول احنا بمنطقة حلاوة منتشرة.
2: الله يشفيها يا رب.
0: امين. منتشرة بشكل
2: احنا
0: كثير.
2: احنا بنتمنى السلامة للجميع.
0: اسمعني
2: حقيقة من بداية موسم الصيف بنرش الرش الاعتيادي للحشرات على برنامج دوري، ولكن اذا هاي الحشرة لها رش مختلف طبعا راح نتواصل مع مديرية زراعة عجلون اكيد ما راح
0: يعني ما عندكم معلومة اذا لها رش مختلف ولا لا ستي؟
2: يعني احنا مش مختصين بهذا الموضوع، لابد ما نسأل المختصين لانه عمليات الرش هاي لازم تكون دقيقة. بدك تتأكد من نوعية الرش مدى تأثيره على المواطنين وآلية الرش، ما بتقدر تعطي العامل أي دواء وتقول له رشه يعني. فالرش المعتاد إحنا مستمرين فيه، ولكن هاي النوعية تتطلب تنسيق مع أكثر من جهة. إحنا نسقنا مع مجلس الخدمات.
0: شو الرش المعتاد يعني شو المواد اللي تستخدموها بالرش مهندسة باسمة؟
2: يعني إلهم هاي كل البلديات تستعملون نفس المواصفة اللي هو للناموس للذباب للحشرات الصيفية اللي هي دائما
0: ديزل. الديزل ديزل محروق.
1: زيت المحروق شيري.
2: مش سامع.
0: الديزل المحروق
2: خلطه يعني دواء معين ينخلط مع الديزل بنسب وبرشوه.
0: يعني والله انا مش عارف،
2: ولكن
0: انا بعرف القرار بالنهايه القرار مش عندك يعني، بس انا اللي اقوله يعني احنا صرنا ب 2026 لحد الان بنحرق ديزل وبنحطه بالشوارع.
2: لا هسه هذا الحكي يعني جايب يعني هو
0: معقول هيك الدول الثانيه كله ديزل يحرق ديزل؟
2: آلية الخلط تبعت هذا الدواء هيك
1: الحق
2: وكل المملكه تستعمل كل الباديات. بس اذا كان هاي الحشره تلشماني احنا تواصلنا مع مجلس الخدمات عشان يزودونا بتركتر الرش اللي مختص فيها، بس بدنا نتواصل مع مديرية الزراعة يعطونا.
0: يعني انت ما عندك كان معلومة قبل هيك انه في اصابات باللشمانية بمنطقة حلاوة ستي؟
2: لا احنا مش انه في اصابات، انا وصلني معلومة انه في عندهم الحشرة وتواصلنا مع مجلس خدمات عشان يزودونا بالتراكتر الرش.
0: ومتى ان شاء الله راح يزودوكم بالتراكتر الرش؟
2: قريبا ان شاء الله. هو مش مشكله على التراكتر، مشكله على اليه الرش اللي بدها تيجي من مديريه الزراعه، بس مجرد ما وصلتنا رح نشتري الدواء ونرش، ما في مشكله يعني.
0: او لسه الدواء كمان مش مشترينه؟
1: اخ ليث
2: ما هو احنا ما بنقدر نشتري على مسؤوليتنا، انت عارف يعني. حسب في
0: أدوية. قصدي أنت خاطبتيهم المفروض يتحركوا الجماعة يعني. والله مش عارف أحكي.
2: الأمراض التنفسية كبار السن ما تقدر تجيب أي دواء ترش يعني، كبلدية مش مختصة في هذا الموضوع أصلاً.
0: أنا معك، بس قصدي أنت خاطبتيهم يعني المفروض أنهم يتحركوا.
2: ما نقدر نقدمها بدون استشارة الجهات المختصة.
0: يا ستي يعني ماشي. أنا هاي المعلومة والله واضحة. بس أنا سؤالي إنه ليش لحد الآن مش راضي تسمعنا المهندس؟
1: المشكله.
0: بقول يا ستي انا هاي الملاحظه المعلومه حكيتيها اكثر من مره وانا صارت واضحه بالنسبه لي، بس انا اللي اقوله انه انتوا خاطبتيهم ليش للان ما تحركوا يعني؟ اللي خاطبتيهم عشان التراكتر وعشان الماده؟
2: لا احنا والله شغالين بالموضوع يعني، ويبشر ان شاء الله باقرب فرصه راح يكون الامور تمام عليهم.
0: الو احكي يا محمد، احكي تفضل.
1: اخ ليث الله يرحم والديك، يعني لما بتقول من 22 الشهر، من شهر 6 وهي 22 يعني بدنا شهر الا يعني السلافه طالت ومش اكثر من حاله
0: والله. هذا اللي انا هاي نقطة يعني، هاي النقطة اللي انا احكي فيها مع المهندسة، ليش للان احنا من 26/6 عندنا الاصابة واحنا اليوم 7/7 يعني؟
1: انا نفسي المهندسة، انا حكيت معها هي تتذكرني، هي تسمع بصوتي وقالت لي ان شاء الله انا راح يعني راح احكي مع الجهات المختصة بالبلدية ويجوا. والله ما حدا يجي علي ماشي، هي قاعدة تقول لك انا يعني مش من اختصاصنا. طيب اختصاص مين؟ طب احنا ليش بلدية؟ انا بتذكر يا اخ ليث بهالزمانات كان ظلوا يجيبوا تنكات زمان، يجيبوا تنكات ورشوا مش زيت محروق. وبعدين هذا الزيت المحروق يا سيدي لما بتمجوا رشوا، والله ما برش المناطق كاملة، أنا نفسي أنا الحي اللي أنا فيه والله مرقوا من فوق الشارع وما نزلوا عندي.
0: نعم.
1: وأنا الحالي عندي
0: يعني مشيها يا محمد، مشيها بالزيت المحروق ولا الديزل المحروق؟
1: بلك الديزل المحروق يعني طفل زي هاي عدم مؤاخذة بعد تبول عمره الآن.
0: أنا معك والله حقك،
1: شو بده يصير أنت
0: والله حقك، والله حقك
1: والله العظيم.
0: ما حدا يقبل يشوف أولاده ينصابوا ويتعرضوا لهاي الأعراض ويظل ساكت. حقك طبعا. حقك.
1: أنا مش على المهندس،
0: مش مبارح الموضوع، الموضوع صار له أسبوعين.
1: المفروض إنه الآن يعني بنا آلية معينة ونطلع حل يعني. أنا مبارح بالتسجيل أنا حكيت.
0: طيب أخوي محمد، أنا عشان انتهى وقت
1: والله لا أشتري وأرش أنا،
0: والله أنك صادق، انتهى وقت البرنامج. أنا بدي أشكرك، بس بدي منك بعد إذنك يوم الخميس، اليوم الاثنين الثلاثة، يوم الخميس إذا الله أحيانا بعد بكرة، بس رن علينا بس خبرنا شو يصير. مهندسة باسمة، بدنا نستنى ليوم الخميس ستي، بلكي يرشوا الشباب اللي جابوا التراكتر وجابوا المواد وخلصنا هالطابق إذا تكرمتي.
1: هي شوف ربنا الله المهندسة والله ما قصرت.
0: تمام ستي،
1: راح أتابع الموضوع خلص إن شاء الله.
0: سمعتني مهندسة باسمة؟ مهندسة تسمعيني؟ شكلها زعلت من المهندسة بطلت ترد علينا.
1: شكرا
0: رئيسة لجنة بلدية الشفا المهندسة باسمة العموش، إن شاء الله تكون سمعتني على الراديو. محمد نحكي يوم الخميس إن شاء الله، نحكي يوم الخميس إن شاء الله. اسمحوا لي قبل نهاية البرنامج أبارك للأخ العزيز الصديق الدكتور نزار الصلاحات، استشاري جراحة العظام والمفاصل والكسور، تفوق ابنه أوس وحصوله على العلامة الكاملة في البكالوريا الدولية الآي بي وبمعدل 45/45 يعني على مستوى العالم، فما شاء الله يعني والدك يا أوس مثال للمهارة والتفوق في الطب، وإن شاء الله أنت تثبت بالمستقبل أنه امتداد لهذا التميز وهذا الاجتهاد، فيعني منها للأعلى، منها للأعلى، وألف مبروك. ولا ننسى أمامك الإخوان الأعزاء الدكتور إبراهيم الصلاحات الجراح وأيضا الدكتور عمر الصلاحات طبيب النساء والتوليد، فألف مبروك على الصلاحات المحترمين الكرام، مبروك لأوس. شكرا لكم، انتهى وقت وتحية. شكرا عدي القاضي الشفاء شلو المؤمنة معالي أنس عربد عبد الله جعفر محدثكم ليث جبور، نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
3: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله، التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، مدارس الوطن العربي، منصة أساس

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم بدي أرسخ بعقلك قاعدة لو طبقتها صح رح تغير مزاجك من شغلك ومن حياتك كلها. أنت بحياتك ما بتخسر. شو يعني؟ بدي أوضح لك. كل تجربة بتمر فيها بالشغل وحتى بالحياة، حتى بالعلاقات، بالتنفيذ، بالمفاوضات، بكل شيء، إلها واحد من احتمالين بس: يا إما بتفوز وبتحقق الهدف، يا إما بتتعلم درس بيأخذك لنجاح الجاي. وين الخسارة؟ ما في خسارة، إما نتعلم أو نفوز. الخسارة كلمة اقترحها عقلنا السلبي، واقعياً ما إلها وجود إذا غيرنا زاوية النظر. أبسط لك، عقدت صفقة كبيرة وما تمت، أنت هون بتفكر حالك خسرت، لكن لو فكرت سلبي فعلاً أنت خسرت، ضيعت وقتي، خسرت الفرصة، الناس مش منيحة، السوق صعب. لو فكرت إيجابي تعلمت إنه هاي الصفقة بدها بحث أعمق، تعرفت على عملاء جدد، فهمت السوق أكثر، طورت مهاراتي بالتفاوض. نفس الموقف، نتيجتين مختلفتين تماماً. موقف ممكن يكون صار معك: اشتغلت في شركة لمدة سنتين ثلاث وما تقدمت وما زاد راتبك، وانت كنت متوقع هذا الشيء اصلا. شوف العقلية السلبية شو بتحكي. بتحكي انك انت ضيعت سنين من عمري، هاي الشركة ما كانت بتستاهل، مديري ما قدرني، تعبت على الفاضي. بينما عقليتك الإيجابية تحكي لك: تعلمت 5 مهارات ما كنت اعرفهم، اكتسبت 20 علاقة مهنية في سوق العمل، بنيت سيرة ذاتية اقوى، فهمت كيف بشتغل بهذا القطاع من الداخل. شو اللي بعدها أحسن؟ أكيد العقلية الثانية، لأنه هون أنت راح تستثمرها في الشركة الجاي وتقفز أكيد للأعلى. القاعدة: الخسارة وهم، الخسارة الوحيدة هي إنك ما تتعلم من اللي صار. كل تجربة فيها درس، كل علاقة فيها عبرة، كل صفقة فيها معلومة، كل وظيفة فيها خبرة. اللي ما بيأخذ الدرس هو الخاسر الحقيقي، بينما اللي بيأخذ الدرس ما بيخسر، بيتعلم. طب كيف تبني عقلية ما بخسر؟ بعد كل تجربة اسأل نفسك سؤالين بس. السؤال الأول: شو اللي مشي صح معي وشو اللي تعلمته؟ ما تسأل ليش هيك صار معي، هذا سؤال الضحية بالمناسبة. اسأل شو الدرس، هذا هو سؤال الموظف المثالي والمدير القائد. اعتبر كل تحدي تدريب. الشغل الصعب بدربك، المدير الصعب بقويك، الزميل الصعب بعلمك كيف تتعامل مع البشر. ما تنتقد، حلل بدل ما تنتقد الشركة. حلل شو بقدر أتعلم من هون قبل ما أرحل لمكان أفضل. ابتعد عن السلبية. الأشخاص اللي حواليك إذا كانوا سلبيين، عقليتك مباشرة وتلقائيا راح تنجرف معهم، فاختار جلستك بعناية. اكتب درسك عن جد كل أسبوع، لخص شو تعلمت هذا الأسبوع، هاي هي ثروتك الحقيقية. للأسف الموظف العادي بيشكي بينتقد، بحس إنه ضحية الظروف، بيستهلك طاقته بالغضب. الموظف المثالي بيحلل، بيتعلم، بحس إنه طالب بمدرسة الحياة، فبيستثمر كل موقف لصالحه. قاعدة حلقتنا اليوم وقاعدة الحياة كلها فعلياً: نحن لا نخسر، إما نفوز أو نتعلم. والخسارة الوحيدة تكمن إنك أنت ما تتعلم من عدم فوزك وما تأخذ الدرس. غير لغتك مع نفسك أرجوك من اليوم. بدل خسرت احكي تعلمت، بدل ضيعت احكي اكتسبت خبرة، بدل فشلت احكي اكتشفت طريقة ما راح تنفعني لقدام. هاي العقلية زي ما حكيت راح تغير حياتك مش بس شغلك. وتذكر دائما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل تجربة فيها استثمار في رأس مالك المهني ما دام بتأخذ الدرس.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الخارجية تدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف النظام العام والأشخاص والممتلكات في المغرب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة جنوب نابلس بالضفة. الخارجية الإيرانية تؤكد أن مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المملكة المغربية في محاولة مرفوضة لتهديد أمن المغرب وسيادته واستقراره. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلق مع المملكة المغربية ووقوفه معها ودعمه كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها. وشدد على رفض الأردن جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وفي متابعتنا، أشارت البيانات المنشورة في نشرة مالية للحكومة العامة صادرة عن وزارة المالية بأن رصيد الدين بعد استثناء ما يحمله الضمان الاجتماعي وصل إلى ما نسبته 84% من الناتج المحلي الإجمالي، وتلتزم الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الوطني بتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع نهاية العام 2028. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي محمد البشير. أهلا بك أستاذ محمد. بداية، الحكومة تستهدف خفض الدين إلى نحو 80% بحلول العام 2028، ما مدى واقعية هذا الهدف في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الحالية؟
1: من الصعوبة بمكان أن تنجح الحكومة في تحقيق هذا الطموح. هذا الطموح مشروع، يعني تفكر الحكومة وتطمح إلى ذلك. وإذا كانت تقصد الحكومة،
0: نعم أستاذ محمد معنا، على ما يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، سنعاود الاتصال بك أستاذ محمد. قرر مجلس نقابة الفنانين الأردنيين تعليق تنفيذ قرار شطب عضوية 46 عضوا ومنحهم فرصة أخيرة لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم وتصويب أوضاعهم النقابية حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 6 أيلول من العام الحالي. وقال المجلس إنه اتخذ القرار انطلاقا من حرصه على أعضاء النقابة وتقديرا لظروفهم، مع تأكيده أن مسؤوليته الأولى تتمثل في المحافظة على هيبة النقابة واحترام قانونها.

0: وافق الكنيسة الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر من العام 2023. وجاء في مذكرة مرفقة بمشروع القانون أن الغرض من القانون المقترح هو الوصول إلى تحقيق كامل وشامل ومستقل في الأحداث في 7 أكتوبر من العام 2023 والحروب التي تلتها. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في بلدة مادما جنوب نابلس، وتخللها تنفيذ تحقيق ميداني مع عدد من الفلسطينيين. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في البلدة واعتقلت نحو 15 فلسطينيا وسط انتشار واسع لجنودها في أحياء البلدة واحتجاز عدد من الفلسطينيين وإخضاعهم لتحقيق ميداني. وبالعودة إلى الخبير الاقتصادي محمد البشير، أهلا بك من جديد أستاذ محمد. كان سؤالنا الأول يتحدث عن استهداف الحكومة لخفض الدين إلى نحو 80% بحلول العام 2028، والسؤال كان هو ما مدى واقعية هكذا طموح؟
1: طبعا هذا طموح مشروع أن تطمح الحكومة إلى ذلك، وإذا قصدت هذه الحكومة من هذا التخفيض باستبعاد مديونية الضمان الاجتماعي فقد تحقق ذلك إذا غيرت من السياسات المالية على المدى القصير. يعني السياسات المالية المتبعة وخاصة ما يتعلق بالسياسات الضريبية هي الطاردة للتحصيلات الحقيقية التي تحتاجها الحكومة والتي يعني يمكن أن تساهم في تخفيض هذه المديونية. رقم 2، إذا عالجت مسألة النفقات الجارية التي تأكل 90% منها بند الرواتب، رواتب سواء كان القطاع العام أو القطاع العسكري، وأيضا البند الثاني خدمة المديونية، وبالتالي هذين العنصرين إذا تم معالجتهم كسياسة مالية ممكن أن ينعكسوا مباشرة على القطاعات الاقتصادية المنتجة، والتي بالمحصلة النهائية إذا رفعت رتبة النمو الاقتصادي تستطيع فعلا أن تحقق عوائد أفضل لصالح الخزينة. دون ذلك ستبقى الحكومة يعني معتمدة على المديونية التي ارتفعت منذ سنوات طويلة. يعني نحن نتحدث عن هذا الحكي سئلت فيه قبل عقدين من الزمن، وعندما قلت أن هذه كرة ثلج المديونية ستكبر ما دامت السياسات المالية مستمرة بهذه الطريقة. هذه السياسة المالية المعتمدة على النفقات العالية وعدم وجود أي إيرادات قادرة أن توقفها، وبنفس الوقت ما دام هناك خلل في ملف الضرائب ستبقى المديونية موجودة لخدمة العجز في الموازنة وليست لخدمة خلق أصول إنتاجية تستطيع أن تغطي حاجة الخزينة التي تتزايد سنة بعد سنة.
0: أستاذ محمد، عندما تقول الحكومة إن نسبة الدين تبلغ 84% من الناتج المحلي بعد استثناء ديون الضمان، لماذا يتم استثناء أموال الضمان؟ وهل هذا المعيار متبع فعلا دوليا؟
1: لا أبدا، يعني هذا الاستثناء هو تجميل، وقد يكون واحد من التوصيات التي قام بها البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، باعتبار أن هذا دين ومستحق على الحكومة، والاستحقاق هو على الخزينة، وبالتالي استبعاده لا معنى له وغير منطقي. وهذا يعني لو كانت هذه المديونية تخدم أصول وتنتج دخلا للخزينة لقلنا فلنذهب إلى الأمام، لكن هذا كله لسبب سده لعجز الموازنة الذي هو عبارة عن نفقات عالية تتمثل بالنفقات الجارية، وأن النفقات الرأسمالية تبقى بحدود متواضعة، ورغم أن الحكومة منذ كذا سنة حاولت أن ترفع من النفقات الرأسمالية إلا أنها بالنصف الثاني من كل عام كانت تلجأ إلى مناقلات لتخفيض أو لمواجهة الضغط على النفقات الجارية. بهذا المعنى لا تستطيع الحكومة أنا باعتقادي أن تخفض وأن تصل إلى هذه النتيجة، وأن استثناء أموال الضمان الاجتماعي لا يغير من حقيقة أن هناك ما يقارب 50 مليار مديونية على الحكومة.
0: نعم، شكرا لك الخبير الاقتصادي محمد البشير على هذه التفاصيل. وبالعودة إلى الضفة الغربية، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال ببلدة الرام شمال القدس المحتلة. والحديث عن آخر التطورات من القدس والضفة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة اف ام هناك محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
2: نعم صفية، تحية لك والسادة المستمعين. حملة مداهمات واعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر هذا اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في مدينتي نابلس وجنين شمالية الضفة الغربية. في مدينة جنين قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين بينهم فتاة من المنطقة الشرقية من المدينة. أيضا في بلدة مادمة بمحافظة نابلس قوات الاحتلال اعتقلت 14 فلسطينيا وحققت معهم ميدانيا قبل الإفراج عنهم صباح هذا اليوم. أيضا قبل قليل جرافات الاحتلال أقدمت على هدم منزلين قيد الإنشاء في بلدة شكبة إلى الغرب من مدينة رام الله بحجة البناء دون الحصول على تراخيص. خلال عملية الهدم قوات الاحتلال قامت بإطلاق قنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين الذين جاءوا لمراقبة عملية الهدم. أخيرا في مدينة نابلس في هذه الأثناء قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم وسط المدينة، تطلق قنابل الغاز في محيط المستشفى الوطني وسط المدينة، وأيضا كان هناك تفجير لأحد المنازل خلال هذا الاقتحام.
0: نعم شكرا لك مراسل حياة اف ام من الضفة محمد سمري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات الأمريكية، مشددا على أن أمريكا لا تحترم توقيعها. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وسعر النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 162، الذهب الحالي للأونصة 4127، والفضة الحالي للأونصة 53. وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

إذاعتكم حياة FM. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: نادى على بابه بوابة منعه من الدخول إليه. ثم قال البواب: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتب الأصمعي رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم طلب إلى البواب أن يوصل الرقعة، ففعل وعاد بالرقعة، وقد وقع الرجل على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب على الغريم. ومع الرقعة سرة فيها 500 دينار. فقال الأصمعي: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآه المأمون قال: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: من عند رجل من أكرم الأحياء حاشا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ومن هو؟ فدفع الأصمعي الورقة والسرة وأعاد عليه الخبر. فلما رأى المأمون السرة قال: هذا من بيت مالي ولا بد لي من الرجل. فقال الأصمعي: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحيي أن أروعه. فقال المأمون لبعض خاصته: امضي مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له أجب أمير المؤمنين. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله أنت، ما ولدت العرب أكرم منك. هكذا هي نفوس الكرام تأبى أن يرد سائلها. فرحم الله من كان العطاء لديه عهدا والجود ميثاقا لا ينقضه ضيق الحال ولا شدة زمان.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع

بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لل 12 للربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. راح أكون معكم من التقديم من رند عناب ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد وتلفزيون حياة عبد الله حسن والإشراف العام الدكتور فريد سرسك.

ويسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا من الشمال للجنوب أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي تي في. ويا هلا ويا رحب فيكم.

وقبل ما نبدأ بتفاصيل حلقتنا لليوم بدنا نهني المبدع والرائع أنس عربد بعيد ميلاده، يعني عيد ميلاد الميمون. كل عام وانت بخير يا أنس، عقبال 100 سنة، والله يخليك لأولادك وعيلتك، تاج فوق روسهم، الله يبارك فيك ويخليك يا ربي، وإن شاء الله عقبال 100 سنة بالهنا وهدات البال وبالليرات.

أكيد ما رح يبدأ نهارنا وحلقتنا بمحبة إلا لما نقرأ كومنتاتكم. فيلا يا ربع الفيسبوك إجيناكم. أم يوسف غنام يسعد صباحك، بتقولنا صباح الخير للذين تمنوا الخير للناس كما تمنوه لأنفسهم، أولئك الذين سيؤتيهم الله من فضله. أحيانا لا يداوي الألم دواء بل كلمة حنونة تقال في وقتها فتكون بلسما للقلب. صباح المحبة والمودة وصباح القلوب الطيبة. صباح الخير يا ألطف رنودة وأحلى مستمعين وأروع كادر، أسعد الله صباحكم وملأ يومكم بالخير والبركة والسعادة. يسعد صباحك يا أم يوسف، الله يسعدك ويبارك فيكي. فعلا الكلمة الطيبة فارقة دائما، بتحل مشاكل. الكلمة بتحل مشاكل أو بتشعل مشاكل، فأنتوا اختاروا الكلمة اللي بتطلع منكم، الكلمة الطيبة لتحل المشاكل وتخلي الاحترام والهدوء والسلام يسود المكان، أو طلعوا الكلمة الشريرة وفرقوا بيوت وخلوا هالدنيا تولع بعضها. شو بتختاروا؟

أم أحمد بتقولنا صباح الخيرات والليرات والتفاؤلات والدفى والعفا والسعادة والهنا لكم دون استثناء يا أجمل بيت وأروع كادر وأحلى حياة وأرقى متابعين. صباحكم جميل كجمال بيتنا ونقي كنقاء فكركم. صباح الرضا والورد لعيونكم. يا صباح الورد والفل والياسمين يا عمدتنا الله يسعدك. مي البلبيس يسعد صباحك. ميساء غنام يسعد صباحك وكل أوقاتك. أنوار بتقولنا صباح الخير والمحبة وصباح الورد والياسمين. يسعد صباحك حبيبتي رنود الطيوبة. صباح الخير لكل مستمعي بيت حواء. الله يجعل اليومكم مليان فرح وراحة وبركة ويحقق لكم كل أمنياتكم. يوم جميل للجميع. يسعد صباحك يا أنوار يا حبيبتنا وعزيزتنا. مي البلبيسي وأم محمد الشافعي يسعد صباحكم. مأمون ميناوي يا صباح الفل والياسمين. عمر الناصر يسعد صباحك بقول يا أخوان كرمال النبي حد يحل مشكلتي. يا عمر إذا بتحب تواصل على صوت حياة لنشوف شو المشكلة وهم ممكن يساعدوك بإذن الله تعالى. منال يسعد صباحك الله يرضى عليك يا منال حبيبتنا. بتقولنا صباح الوردة أحلى وردة. ربي يسعد صباحك. يسعد صباحك يا حبيبتنا يا منال يا أم قلب طيب وحنين الله يبارك فيكي. آيات أبو الروس يا صباح الفل والياسمين الله يسعدك. مي شكرا لك على كلامك الطيب. فاطمة أبو غديون يا صباح الورد والياسمين. هيام جاد الله يسعد صباحك وكل أوقاتك. بتقولنا أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. صباح الخير يا صباح الورد. أم هاني البستنجي يسعد صباحك. ميساء بتقول العمر كله لأنس عربت بطاعة الله وعاشت الأسامي يا أنس على اسم زوج بنتي. كل عام وأنت بخير يا أنس الله يسعدك ويبارك فيك يا ميساء. هيام بتقول عمر كله لأنس عربت. أنس أخذ الجو اليوم بالحلقة. كل عام وأنت بخير يا أنس الله يسعدهم ويبارك فيهم مستمعين الرائعين. حكمة عمر أبو زيتون لليوم بتقول أحيانا الأشياء الحلوة ما بتكون كبيرة، ممكن ما تكون إنجازات ولا أحداث ضخمة، ممكن تكون ابتسامة من شخص، كلمة خفيفة طبطبة بتخفف تعب أو حتى لحظة هدوء وسط يوم مزعج. خلونا نتذكر دائما أن التفاصيل الصغيرة هي اللي بتخفف عنا أكثر مما نتخيل. أتفق معك 100%. عمر أنا ما بحكي هاي كومنتات، هاي دائما حكمة، كل يوم تعطينا حكمة جديدة، إضاءة جديدة الله يسعدك ويبارك فيك عليها. فعلا خلينا نفكر بالتفاصيل الصغيرة يلي موجودة في حياتنا. هاي التفاصيل هي يلي بتفرق. أي نعم ممكن نفكر إذا وصلت للمكان اللي بدي إياه، إذا عملت الشغلة الفلانية، إذا اشتريت الشغلة الفلانية أنا رح أكون سعيد. لكن لو ندقق بالتفاصيل يلي موجودة في حياتنا، إحنا ولله الحمد أسعد من غيرنا بكتير. إحنا ولله الحمد في عنا شغلات غيرنا ما بيمتلكها، هاي في حال طلعنا على غيرنا. أما في حال بدنا نرضى باللي عندنا، في لكل مشكلة ألف حل، بس إحنا نغير وجهة نظرنا. خولة يسعد صباحك وكل أوقاتك. بتقولنا خولة ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. صباحكم معطر بالزنبق والعنبر لأحلى ناس. بالزئبق والزنبق والله ما عارفة أقرأ، حاسة عيوني مش عارفة أحق زي ما بيحكوها. والعمر المديد في طاعة الله لمواليد هذا اليوم الله يسعدك يا خولة ويبارك فيكي. راتب الباز يسعد صباحك وكل أوقاتك. هدى يسعد صباحك. أم ثائر يسعد صباحك وكل أوقاتك. سهى بركات يا صباح الفل والياسمين. هيام يا صباح الورد والياسمين. يعني أم خالد ضمرة. هاجر الله يرضى عليك ويرضيك يسعد صباحك. أزهار لدمور. ماجد ماهر أبو يوسف يسعد صباحك وكل أوقاتكم. أنا عم بحاول يعني أقرأ قدر المستطاع من الكومنتات. يعني أنس بدنا نطلب منك طلب. هلأ أنت مهندس الصوت، إحنا ما بنقدر نحط لك أغنية لعيد ميلادك، فحط لنا نشيد لعيد ميلادك. الكل عم بيهنيك بعيد ميلادك، لازم يعني مش مشكل، أنت اهدي حالك. هاي مننا لإلك بس من اختيارك. كل عام وأنت بخير يا أنس.

سحر حمدان يسعد صباحك وكل أوقاتك. ما يخلف بتقول لي يسعد هالصباح يا غالية، ما في أحلى من الكلمة الطيبة والقلب الطيب. أنا ما بقدر أحكي كلمة تجرح أي حدا، بحاول دائما إني آجي على نفسي ولا أجرح شعور أي حدا. كل عام وأنا سراء بألف خير صحة وعافية. الله يسعدك يا ميو، يا محل نكون إحنا الدواء للناس، يا محل نكون إحنا أصحاب الكلمة الطيبة للناس، لأنها كتير حلوة الفكرة إنه إحنا البلسم. أحيانا نحتاج ناس تطبطب على قلوبنا، فتخيل تكون أنت هاي الطبطبة، أنت هذا البلسم، أنت هذا الشعور الجميل يلي الناس بتشتاق تحسه وبتنبسط بوجوده بحياتها.

يعني حاولت قدر المستطاع يعني أصبح على جميع المشاركين اليوم واللي كتبوا لنا كومنتات قبل ما ننتقل لتفاصيل حلقتنا، لأنه شوي الحلقة اليوم دسمة شوي. بعد الفاصل راح يكون معنا اتصال مع الدكتورة هيا لنحكي عن افتتاح مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان، قديه مهم وأثره على المجتمع، قديه بيوفر على الناس وقت وجهد، قديه مهم حتى يخفف الازدحامات. كل هاي التفاصيل وأكثر راح تكون إن شاء الله بعد الفاصل. واليوم راح نحكي عن التأخر النمائي مع أخصائية التربية الخاصة الدكتور ثائر عجولي. فيعني اليوم راح نحكي قدر المستطاع بمواضيع عديدة. الله يسعدكم ويبارك فيكم. بدي أجرب أشوف آخر كومنتات نقرأها بالمنتقل على الفاصل. صلاح الدين الحميدي، يسعد صباحك وكل أوقاتك، والصباح الخير والورد والياسمين، وكل عام وأنس بألف خير وسعادة، عيد ميلاد سعيد بطاعة الرحمن الرحيم. يسعد صباحك كل خير رن، صباح الوطن الجميل. يسعد صباحك يا صلاح الدين، الله يسعدك ويبارك فيك. هاجر بتقول أنت بخير طالما كل أمورنا بيد الله ليطمئن قلبك، كله خير، الله على الرضا والطمأنينة والسلام. وأخيرا أزهار بتقول لنا الكلمة الطيبة، بلسم للجراح وتبسمك في وجه أخيك صدقة. الله يسعدكم على كلامكم الطيب عن جد الذي يبعث بالسلام في نفوسنا. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها في كل مكان.

0: المحافظات.
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797 412 342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.

0: اسم له تاريخ. في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-99-364-1.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل جمعية الفرقان الخيرية دريم هوم مدارس آيلا العالمية حديقة المملكة التفاعلية مدارس تزكية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. هذا البرنامج الاجتماعي والأسري الذي دائما نطرح فيه ما يهم كل فرد من أفراد الأسرة. اليوم نحكي عن موضوع جدا مهم في التخفيف عن أعباء المرضى أو المصابين بالسرطان أو حتى المواظبين على الكشف المبكر عن السرطان. تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة هيا الحمصي استشارية طب الأسرة والأمراض غير السارية للحديث حول عيادة الكشف المبكر في مركز الحسين للسرطان الذي تم افتتاحها مؤخرا في شارع الأميرة بسمة في عبدون. أهلا وسهلا فيك دكتورة ويسعد صباحك.
1: صباح الخير يا نندو على جميع المواطنين. صباح الخير.
0: يا هلا بيكي دكتورة. يعني بداية احنا عم نحكي عن هذا المركز وافتتاحه في مكان منفصل عن مركز الحسين للسرطان، ما هي أهمية هذا الافتتاح وما الذي يميزه عن موقعه السابق؟
1: نعم، هلا هو كان أهم يعني أهم فكرة من افتتاح هذا المركز في عبدون إنه يكون بعيد عن ازدحامات المركز الرئيسي، بعيد عن المرضى، بعيد عن يعني إحنا المرضى اللي بيجوا عنا عادة بيكونوا للكشف المبكر، يعني هم ليس مصابين وإن شاء الله الله بيشفي الجميع. فكانت الهدف إنه نخلق جو مريح وخدمات متكاملة كلها في مكان واحد بعيد عن الازدحامات.
0: نعم نعم. هل يوجد خدمات معينة يقدمها المركز وما أنواع السرطانات يلي بيعطيها أو بيغطيها ضمن خدمات الكشف المبكر والتشخيص؟
1: هلا طبعا هي الوحدة بتركز أساسا على سرطان الثدي، فبهاي الوحدة في عنا عيادة بتم فيها إجراء الفحص السريري، بعد هيك إجراء صورة الأشعة الماموغرام، وإذا المريضة احتاجت يا سمح الله لأخذ خزعة فبرضو وفرنا وجود الخزعة. وفي المرحلة القادمة رح يكون في صورة رنين مغناطيسي للثدي، فبالتالي كل الكشف المبكر لسرطان الثدي صار موجود في مكان واحد. وطبعا أيضا إحنا عنا عيادة الإقلاع عن التدخين، في عنا الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، كشف مبكر لسرطان القولون، سرطان البروستات عند الرجال، وأيضا سرطان الرئة.
0: نعم. هل اليوم يعني كونك ذكرتي دكتورة موضوع سرطان الثدي، يعني كل منعرف في عنا فحوصات منزلية، وبعد فحوصات المنزلية بتبدأ المرأة تعمل فحوصات الماموغرام لعمر معين، فهل اليوم هو يستهدف فئات عمرية معينة أو شرائح معينة أم أنها متاحة لجميع أفراد المجتمع؟
1: هلا هي كوحدة هي أكيد متاحة لجميع أفراد المجتمع، لكن إحنا طبعا في توصيات خاصة، في توصيات عالمية لحسب عمر معين، حسب التاريخ العائلي لكل شخص منبلش إحنا الفحص على حسب هذه الأشياء.
0: نعم. يعني اليوم إذا بدنا أي صبية أو ست عم تسمعنا اليوم بدها تتجه لهذا المركز، يجب تحويلها من مريض، وكيف آلية حجز المواعيد في هذا المركز؟
1: هلا هو الرقم الوحدة الكشف المبكر موجود على جميع التواصل مواقع التواصل الاجتماعي، سهل جدا انه ترمي تليفون وتحجزي. احنا عندنا عيادة أولية اللي هي تم كشف عن المريض عن طريق طبيب أسرة. وحسب العمر زي ما حكينا وحسب التاريخ العائلي يتم طلب الفحوصات اللازمة.
0: نعم دكتورة، أثناء أو في بداية اللقاء تحدثت عن عيادة الإقلاع عن التدخين وهي أيضا موجودة من ضمن المركز اللي تم افتتاحه حديثا، فما أهمية هذه العيادة في الكشف المبكر عن السرطان أو الوقاية من السرطان؟
1: هلا احنا للاسف في الاردن يعني هي تعد من دوله رقم واحد في معدلات التدخين بالوطن العربي، فاحنا دائما بنحث على الاقلاع عن التدخين لانه هو مرتبط بارتباط مباشر ببعض السرطانات مثل سرطان الرئه، سرطان المثانه، سرطانات الفم والحنجره. فمجرد ما الشخص وقف تدخين عم بقل دخول اكثر من 60 ماده مسرطنه لجسمه، بالتالي معدلات الاصابه بالسرطان تبدا بالانخفاض تدريجيا. فعياده الاقلاع عن التدخين يعني هي نقطه محوريه واساسيه لنحد من الاصابه بالسرطانات.
0: يعني دكتورة اليوم احنا عم نحكي عن هذا المركز الموجود في عبدون حاليا، وقديه سهل انه نوصله بس بمجرد انه نرن على التليفون لنحجز مواعيد، يعني الامور بسيطة وسلسة، فكون الامور سهلة فاللي كان عنده عائق انه الازدحام او مش حاب يروح على المركز مركز الحسين الرئيسي من الازدحامات راح العائق اليوم. فما هي اهم الفحوصات المبكرة الموصى بها للرجال والنساء؟
1: تمام. هلأ بالنسبة للنساء إحنا أهم واحد اللي هو سرطان الثدي، لأنه هو يعني يعتبر رقم واحد من نسب السرطانات في عند النساء. فسرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، عندنا سرطان القولون، وأيضا سرطان الرئة للمدخنين، وإله شروط خاصة طبعا. بالنسبة للرجال سرطان الرئة نفس الشيء بنفس الشروط، وعندك سرطان القولون، سرطان البروستات عن طريق فحص الدم لمؤشر الـ PSA ما إحنا بنسميه.
0: نعم نعم دكتورة، في نهاية هذا اللقاء يعني إحنا اليوم لما بدنا نحكي في عنا لما بدنا نحكي معنا إحنا كمواطنين كأنتوا كأخصائيين كأطباء عم تحكوا معنا، في عنا اعتقادات خاطئة قد تكون لكنها شائعة، وقد تكون اعتقادات صحيحة. فما بين الاعتقادات الخاطئة الشائعة وما بين الاعتقادات الصحيحة يوجد رسالة بدكم توصلوا لنا إياها في هذا المركز وأنتم كأطباء اليوم، خصوصا يلي بتخوفوا من وراء هذه الإشاعات، فما الرسالة يلي بتوصلي لنا إياها؟ وأيضا أهم الاعتقادات يلي يا جماعة شيلوها من راسكم، ما في مش موجودة هاي الكلام.
1: مضبوط. هلا احنا صراحة من أهم الاعتقادات اللي بنواجهها دائما من قبل المرضى انه انا ما بدي ادور على حالي بالعامية يعني، او انه مثلا الخوف من الفحص او خوف من النتيجة الفحص خلينا نحكي. فانا دائما رسالتي انه الكشف المبكر لا يعني الإصابة او لا يعني وجود مرض، هو بالعكس فحوصات للاطمئنان على صحة الشخص او المواطن، ولا يعني انه انا ما عندي اعراض اني انا مش لازم افحص. بالعكس أغلب السرطانات للأسف بالبداية ما بتعطيني أعراض. فكتير مهم أني أنا حتى ما عندي أعراض أني أنا أجي أفحص للإطمئنان على صحتي. وطبعا بنزيد إحنا يعني بالآخر هاي رسالة لكل حدا أنه يزيد النشر الوعي عن الوقاية في المجتمع اللي حواليه.
0: نعم 100%. شكرا جزيلا دكتورة هي الحمصي استشارية طب الأسرة والأمراض غير السرية، شكرا جزيلا، تحياتنا لك. أما أنتم مستمعينا الكرام مكملين معكم، لكن بعد موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة، خليكم معنا.
2: 11 ظهراً بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة بعنوان فرصتك لتسهيل التواصل بين الشركات والباحثين عن عمل. لجنة التربية والتعليم النيابية تستمع اليوم لآراء ومقترحات عمداء الكليات الجامعية حول مسودة مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 المرسل من الحكومة. دائرة الأراضي والمساحة تفيد بارتفاع حركة بيع العقار في الأردن 12% الشهر الماضي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منزلاً في مدينة نابلس عقب محاصرته لساعات خلال اقتحامها المتواصل للمدينة. انفجار مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق تزامناً مع زيارته إلى سوريا. بلدات ذات أغلبية مسيحية جنوب لبنان تؤكد تمسكها بالدولة اللبنانية نافية مزاعم أطلقها نتنياهو بشأن طلب بلدات مسيحية ضمها إلى إسرائيل. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: هي

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثل لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
4: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
5: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة
4: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعن مضمون بحضر بتشكلة بيش ما يكون. اسرح بالكون متع لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
4: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد، 0790-38-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: دريم هوم.
2: مدارس آيلا العالمية.
1: حديقة المملكة التفاعلية.
3: مدارس تزكية.
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي ذات حياة فم في برنامج بيت حواء. اليوم بدنا نحكي عن موضوع جدا مهم بهم الأم يلي بدها تحمل لسه ما حملت، بهم الأم الحامل، بهم الأم اللي عندها بيبي حديث الولادة واللي عندها عمر سنة وسنتين حتى 7 سنين. شو القصة؟ شو هذا الموضوع يلي بهم كل مراحل تطور الجنين حتى من قبل ما يخلق؟ اليوم رح نحكي عن موضوع التأخر النمائي مع أخصائي التربية الخاص الدكتور ثائر عجولي. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا رندي، يسعد صباحك وكل متابعينك.
0: يا هلا بيك، كيف الأمور؟
1: ربي لك الحمد.
0: الحمد لله رب العالمين. يعني دكتور، إحنا بنحكي عن موضوع التأخر النمائي. هلأ لا نخفيك، إحنا كلنا عايشين بمجتمع واحد، بصير أقول لك ما إحنا ربينا، كان يعيط الولد ما كانش في إشي وهي كبر صار ما شاء الله عليه، أنت طول نهارك خايفة بتدقق وراه، بتنبشي ورا الطفل. فبداية، ما هو تعريف التأخر النمائي؟
1: هلأ في البداية، التأخر النمائي هو تأخر الطفل باكتساب المهارات المناسبة لعمره. يعني عمر السنة في مهارات لازم الطفل يتمتع فيها أو يكتسبها، عمر السنتين، عمر الثلاث، عمر الأربع، فبصير في عند الطفل تأخر في اكتساب هذه المهارات أو الطفل ما بكتسبها نهائيا. هون هاي العلامات بتكون عندنا مقلقة، هون بضطر أنه الطفل بحاجة لمختص أو بحاجة للطبيب لحتى يقيم هذا التأخر.
0: نعم نعم، لكن قبل ما ندخل على الإشارات أو الدلائل المقلقة، لو بدنا نروح على الطفل حديث الولادة، إحنا أول إشي صرنا ننتبه إذا بنتبه على الصوت بينقز صار شيء معين، صرنا نعمل زي هيك حساس إنه ينتبه على حركة إيدي، لما تنادي الأم ينتبه على صوتها أو كذا وما إلى ذلك. هاي لحد الآن تكون أمور ممكن نحكيها هي دلائل عند الأهل بشكل عام، الأم أو الأب، وعادة الأجداد بيكونوا مختصين أكثر بهذا الموضوع. نعم. بس متى أعرف أنه في عندي شيء مقلق وشيء عادي من ضمن التطور؟
1: نعم، هلأ في البداية الأهل لازم يكون في عندهم وعي، خاصة الأم، على أنها كونها تواصل مباشر مع الطفل. نعم. أنه الطفل في أول أشهر من العمر لازم مثلا يجلس على 6 شهور، واحنا بنعرف انه البنوتات ما شاء الله يعني اشطر من الاولاد بهاي الامور، على 6 شهور لازم يجلس. اذا جلس مثلا على 9 شهور للسنه، هون في عندنا علامه يعني رد فلاج. الطفل لازم يحرك راسه للصوت، هي بنسميها احنا استجابه مورو علميا. الطفل بعد الجلوس والحركه عباره عن يكون في عنده سلوك البأبأة او سلوك المناغاه. هاي الأمور. فالطفل إذا ما كانت عنده هاي في الأشهر الأولى، برضو هاي رد فلاج إحنا بالنسبة إنه في مشكلة معينة. قد يتأخر، في عوائل بتقول لك والله إحنا وراثة، ابني حكى متأخر أو مشي متأخر. الأسنان، متى ظهور الأسنان؟ هل ظهر الأسنان مثلا قبل السنة، على السنة، أو تأخر والله للسنتين لحتى سنن الطفل؟ قضية اللي هي النظر في العين، إنه الطفل لما ينادي أبوه ينادي أمه على عمر السنة مثلا يكون في تواصل بصري. الطفل إذا كان إذا تأخر في التواصل البصري أو ما كان عنده تواصل بصري أو كان عنده التواصل البصري على عمر السنة ونص مثلا، بطل فيه تواصل بصري، بطل فيه تفاعل مع البيئة المحيطة فيه. طبعا في نقطة كثير مهمة، كيف بدي أعرف أنا إنه الطفل متأخر؟ الأم بإمكانها في البيت تميز طفلها متأخر مقارنته بالطفل من نفس الفئة العمرية، بنت أخوها، بنت أختها، ابن أخوه، بنت أخوه، من نفس الفئة العمرية. يعني عمر السنة لازم الطفل يكون في عنده بأبأة، لازم الطفل يكون في عنده تواصل بصري، لازم ينتبه للصوت، لازم إذا جلس ما يقع على طول، لازم يجلس.
0: نعم. يعني حتى دكتور لو بدي أرجع، يعني بدي أحكي معك كأم هلأ.
1: نعم.
0: أنا أول ما يعني كانوا أولادي، عشان الواحد بدي تست، بدي يجرب اللي بيقرأه، كنت أحطه على بطنه، إذا رفع رقبته أحكي خلاص أموره طيبة مثلا. نعم. هاي تحققت من شغلة. نعم. سمع صوتي نقز، إذا إشي خبط معناتها أموره طيبة.
1: نعم.
0: مع إنه في بحكيك لازم يفحص سمع وما إلى ذلك لقدام، يتأكد من موجات مختلفة. فإحنا كأمهات، لأنه إحنا على تواصل بشعر، يعني لو بدنا نحكي على الصعيد الإنساني، لازم نثق بحدسنا، لأنه إحنا اللي على تواصل دائما مع الطبيب. فلو اليوم إجتك أم هي مش مختصة، كحالنا جميعا إحنا مش مختصين لا بتربية خاصة ولا بطب ولا هيك، قالت لك أنا ملاحظة على ابني 1 2 3، هل تثق بحدسها إنه في شيء معين، ولا بتحكي لها ما كل الأطفال نفس الشيء؟
1: هلأ أحكي لك قضية كثير مهمة.
0: نعم.
1: للأسف معظم الأحيان الأهل ما بتعطيك الحقيقة الكاملة. يعني بتحكي لك والله أنا ابني عنده مشكلة بس أنا متأكدة هذا ولا إشي لأنه كلنا بالعيلة فبتقولش تعطيك أعذار. أنا كأخصائي دائما بفرض السيناريو الأسوأ، يعني أنا بحاول قدر الإمكان زي ما يقولوها بالعامية نطلع من خطية الطفل، نعمل الفحوصات الشاملة سواء كانت فحوصات مكلفة أو غير مكلفة، يعني هذا حسب وين الاتجاه اللي بدنا نروح، حسب شو هو توحد، تأخر نماء، إعاقة عقلية، تأخر عام، اضطرابات سلوكية، مشاكل اجتماعية، حسب الأعراض اللي عندي. الآن أنا أول شيء ببلش فيه مع الأهل، هل هذه كم تأخره، هل هذه الأعراض كانت عنده من البداية ولا صارت جديدة، هل هي أعراض سلوكية ولا أعراض نحكي حيوية اللي هي بنروح للجانب الطبي. فأنا أول ما ببلش مع الأهل، هل راجعت الطبيب؟ أنت الآن تأخر بالكلام، وهذا من أكثر الأمور الشائعة عنا أن الطفل بتأخر بالكلام. زمان كان اللي بتأخر عن السنة الطفل صار عمره سنة وما يحكي، نحكي 50 لـ100 مفرد نحكي هذا متأخر. أيامنا هاي لا، بعد السنتين ونص إذا، ولكن بيكون يحكي إيش؟ بابا، ماما، مي، الشغلات الأساسية، أو يركب مقطعين في الكلمة أو كلمتين، بدي مبو، بدي مي. الآن أول شيء إحنا بنعمله بنقول للأم هل فحصتي سمع؟ متأخر في الكلام، هل فحصتي سمع؟ إذا فحص سمع، هل في سوائل خلف الدان؟ لأن السوائل خلف الدان بتعمل على تأخر النطق. شو الإجراء اللي عملتيه بالضبط؟ هل رجعتي طبيب الأعصاب لا سمح الله تأكدنا أنه دماغه ما عنده شيء؟ هون بيجي دورنا إحنا كأخصائيين إحنا نتدخل. إذن أول شيء التدخل الطبي، الفحوصات الطبية، طبيب الأسرة، طبيب الأعصاب، طبيب الأنف والأذن والحنجرة، طبيب الدماغ للطفل. بعديها بيجي دورنا احنا كأخصائيين. احنا هون بنفحص هل الطفل في تأخر لما جلس، تأخر لما تكلم، تأخر لما سنن، تأخر لما مشي. هاي العلامات عنا مقلقة اذا كان فيها تأخر، تمام. بعديها احنا بنيجي على ايش الثالث اللي هو فحص الذكاء، لحتى احنا هون نتأكد هل الطفل لا سمح الله في عنده تدني بالقدرات العقلية ام لا، اللي هو الاي كيو.
0: نعم، يعني هاي في حال كان الطفل شفنا انه عليه علامات مقلقة وتوقعنا انه هاي شغلة من ربنا هو اجى بهاي الدنيا. لكن هل اليوم قد يكون التأخر النمائي مكتسب؟ بمعنى خلينا اوضحها عشان تكون طبية اكثر، مش طبية انا، احترافية شوي. هل ممكن يكون التأخر النمائي بسبب تصرفات وسلوكيات خاطئة احنا عملناها، ولا هو الولد الطبيعي ما له شيء؟
1: هلا احنا دخلنا على الموضوع الثاني. ولكن نجاوبك على سؤالك. في شيء اسمه اوفر بروتكشن، وهذا موجود عند كل الامهات، خاصة الامهات. ليش؟ لانه بنحكي عن انثى، عن العاطفة. في امهات تحكيش لابنها لا، شكرا. كلمة لا أساس التربية، أساس التربية. أنت إذا بتحكي لابنك لا على الشغلات اللي هي مش أساسية زي الغذاء، زي نحكي المطعم، الملبس، العلاج، لا، احنا بنحكي عن موضوع الساعة 12 بالليل جعبال والله كرب وفل، يلا ماما أطلب هاي الفيزا موجودة. طفلك ما عنده حدود، انت مش حطيت له حدود ولا بتعاملي معاه بحزم. شو يعني حزم؟ انا بدلل وبعطف، لانه احنا عندنا الاساس في التربيه خاصه البنوتات مجبولي على العاطفه والحب، بدك تغدقها بالحنان والعاطفه، عكس الطفل اللي هو الذكر. الآن اللي بصير عند الأمهات، الأم من أول ما تصحى لحد ما تنام وهي تركض وراء الطفل عمره 2 أو 3 أو 4 بكاسة المي والأكل والشرب. ما أكل مثلا، ما حب الأكل الفلانية، عادي زي ما بده. بده يطلع حس على المول، يعني خلص أوكي يلا هنا طلعنا. بده يطلع حس على الألعاب، يلا هنا طلعنا. لا، لازم في ثقافة اسمها ثقافة الله، لازم نتعلم انه نقدر نحكي لابننا لا. الدلال الزائد، الحماية الزائدة، انا مع خاصة الذكور الاطفال تعرضهم لخطر مدروس. طفلك خاصة الذكر، انت مش مربي بنت عندك في البيت، لازم تربيه على الرجولة. الرجولة انك تعرضيه لخطر مدروس، نوادي، الجيم، بغض النظر ايش النشاط، بس لازم تعرض للنشاط بدني، لازم تعطيه شوية حرية يغلط ويتعلم من اخطائه. ولكن هذه الأخطاء مدروسة. يعني أنا بخليك تنزل على مثلا على نادي كرة القدم أو إلى آخره، أكيد رح يتعلم كثير شغلات، إشي سلبي وإشي إيجابي. دوري أنا أقوم مش أمنع.
0: نعم. فضل. فهذا الدلال زائد ممكن يعمل تأخر نمائي عند الأطفال، يعني هذا شيء على فكرة جدا خطير. إحنا نفكر حالنا إنه إحنا بنفيد الطفل، فعليا إحنا بنعيقه إنه يتطور طبيعي زي باقي أقرانه.
1: أصدمك 95% بالنسبة إلي من اللي بيجوني يراجعوني أشخص أولادهم الـ ADHD فرط الحركة وضعف الانتباه نتيجة الدلال الزائد
0: للأسف.
1: ليش؟ الطفل مش محروم من شيء، كل شيء بده إياه مجاب. الطفل 24 ساعة على التلفون، والله ما بوكل ابني عمره 4 سنين ما بوكل إذا ما فتحت له الشاشة. هاي من المدمرات. أنت بتعمل لابنك تعفن بالدماغ
0: للأسف.
1: خاصة الريلز
0: للأسف الشديد، وهذا المصطلح اليوم دارج. أساسا
1: ترند.
0: نعم هو دارج موضوع تعفن الدماغ. طيب لو بنرجع لموضوع الناحية الطبية للأطفال، إحنا أدركنا أنه في عندنا مشاكل، في عندي علامات معينة أنا انتبهت لها وراجعت الأخصائي فيها، مين الأخصائي اللي أبلش معه؟ من وين أبدأ؟
1: أول شيء حسب التأخر الموجود.
0: نعم.
1: يعني إذا كان تأخر في النطق، طفل ما بحكي، صار عمره 3.5 سنين 4 ما بحكي، هون أنا ببلش بالANT اللي هو طبيب الأذن والأنف والأذن والحنجرة، بدي أشوف إذا لا سمح الله في سوائل خلف الدان، تكلس عظمة الركاب، في عنده قناة ستاكيوسمس، يعني في أمور طبية في البداية. اثنين أنا بدي أشوف إذا في عقدة اللسان تحت اللسان، في أطفال بتكون تلاقي معقود لسانه زي ما يقولوها بالعامية. القضية الثالثة اللي هو طبيب نحكي اللي هو الأعصاب والدماغ.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه قد يكون لا سمح الله في سوائل على الدماغ، في عنده الطفل كيس مي، في عنده على دماغه، في عنده مشاكل بتبين بصورة الرنين المغناطيسي والصور الطبقية.
0: نعم.
1: الآن لنفرض أنا ما في عنده ولا شيء من هذا الأمور الطبية.
0: نعم.
1: أنا باجي هون على اللايف ستايل كمان لعيشة الأم.
0: بمعنى
1: إذا الطفل 24 ساعة قاعد على التليفون أو التلفزيون، أنت بتتوقع أن ابنك يتأخر. الآن زي كورونا. كورونا الأطفال الذين ولدوا في 2020 سنة 2020 تحديدا 2020 بداية كورونا، 90% من هاي دراسات علمية، 90% من الأطفال الذين ولدوا في كورونا تأخروا بالنطق. 90% تأخروا بالنطق. ليش؟ ما في تفاعل اجتماعي، ما ولا في تواصل اجتماعي، وما في اللهم صل على محمد اللي هو أو الشاشات الموجودة 24 ساعة. ليش؟ الطفل ما عنده شيء يعمله. فهي من الأسباب. فأنا بتفرج إذا الأم إذا الطفل شاشات، إذا الطفل 24 ساعة سكريات ما بيهدي، إذا الطفل ما عنده تركيز، أنا هون هذه كل الأعراض أنا هون أنا بعالجها أنا كأخصائي تربية خاصة.
0: نعم. يعني الموضوع على فكرة برجع بحكي أنا بعاطفة أم حاليا، لأني عم بتذكر الأولاد دغري بيجي فلاش باك بمخي إنه أنا كيف بربي أولادي وكيف أنا عم بفكر حالي إن أنا هيك بسلي ابني، بس بطلع بالآخر للأسف الأهالي بتطلع إنها بتدمر أولادها للأسف. يعني بيحكوا لك ما إحنا ربينا هيك. في ناس صرت تقول لك ما إحنا تعلمنا لغات من التلفزيون، صار يحكي إنجليزي كتير منيح على أساس إنه هو تطور، يعني مهم نحكي إنجليزي كتير منيح بيعد للمية لأنه من التلفزيون حافظ كل الأشكال من التلفزيون، هو جاهز للروضة من التلفزيون.
1: نعم. هلا في قضية كثير مهمة.
0: نعم.
1: الثقافة الكورية أكيد ثقافة يعني قديمة.
0: نعم.
1: ولكن من أكثر الأسباب تأخر النطق عند الأطفال ازدواجية اللغة في البيت. يعني بتجيني أم نحكي مش عربي. والأب أردني. الأم بدها تعلم ابنها لغتها هي.
0: نعم.
1: الأب بيقول لك لا أنا بدي يحكي عربي لأنه نهايتنا نرجع الأردن. أو عايشين في الخليج، الأم أجنبية الأب أردني والمدرسة إنجليزي.
0: هتبلشات.
1: نعم. الطفل بتعلم هون 3 لغات، هاي الإزدواجية بتعمل عنده تأخر. طيب دكتور شو أعمل؟
0: بالضبط.
1: الصح والأصول الطفل يتعلم لغة الأم حتى لو الأم من

0: اللغة الثانية. لا يجوز من المحرمات عندي أني أنا الطفل يتعلم أو ينحكى معه لغتين بنفس النحكي أول سنتين من العمر أو ثلاث سنوات.
1: لكن دكتور يعني هي الإشاعات يعني تقول بأنه الطفل بيستوعب أكثر من لغة ببداية سنين عمره، لدرجة أنه ممكن يحكوا لك إحنا ضمنين إنجليزي عربي بنحط لغة ثالثة ألماني إيطالي فرنسي. فإذا الطفل ببداية عمره ما بيستوعب إذن هذا الكم الهائل؟
0: هو يستوعب ولكن مع حجم المدخلات اللي عنده. أنت في عندك بنحكي عن الزمن هذا، في عندك أنت تلفزيون، في عندك شاشات تاب، في عندك أنت تلفون، في عندك النشاطات المنهجية ولا منهجية اللي بالحضانة أو المدرسة أو البستان، تمام؟ هذا كلياته يؤثر على دماغ الطفل. ليش زمان كان هذا الإشي موجود؟ لأنه أصلاً أيامنا نحكي ما كان فيه تلفزيون،
1: صح؟
0: يعني كان عبارة عن راديو، ويعني مش كل البيوت عندها، فالطفل إحنا ما كان عندنا إشي إلا هم هاللعبتين اللي كنا نلعبهم، فما في حجم مدخلات مثيرات كثير حوالين الطفل أو حوالينا كان. الآن الطفل مشبع، الطفل عمره 3 سنين مستعد بفهم على تلفوني أكثر مني،
1: صح؟
0: فهي مشكلة كثير كبيرة. دور الطفل، دوره بهذا العمر يلعب مش على التليفون، يلعب ويستكشف، هذا دوره فقط.
1: نعم 100%. دكتور رح نكمل لقائنا، بدنا نحكي عن سلوكيات خاطئة بنعملها كأمهات وأولياء أمور، بنفكر حالنا هيك بنفيد الأولاد بس للأسف بنكون بنضرهم، لكن بعد الفاصل. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات، القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
4: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
5: يا

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس تزكية، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا مع الدكتور ثائر وبنحكي عن موضوع التأخر النمائي ومكملين معكم بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا فيك دكتور مرة تانية.
1: أهلا وسهلا. أهلا
0: دكتور. يعني إحنا عايشين بمجتمع زي أي مجتمعات أخرى مختلفة، عنا إشاعات كثيرة مهولة، فهاي الإشاعات قد تكون للأسف تحكم الأسلوب الحياة اللي بنعيش فيه وكيف نربي أولادنا، من ناحية زي ما حكيت ببداية لقائنا الحماية الزائدة، أو من ناحية أنا بختار الأفضل لابني حتى يكون وضعه غير عني ويعيش حياة أحلى مني.
1: نعم.
0: فما هي أبرز الإشاعات اللي فعليا بتضر أبنائنا بدل ما تفيدهم؟
1: هلا في البداية في نحكي نتحدث أكثر شيء دارج، ألا وهو فترة خلال فترة الحمل ما بتتناوله الأم وتأثيره على الطفل من ناحية إشاعات.
0: نعم.
1: وموضوع النطق.
0: نعم.
1: اللي هي الوصفات العربية أو الوصفات نحكي الطب الشعبي اللي بتساهم في تحسن الطفل.
0: نعم.
1: في البداية بحكي لك أنه الأم الحامل إذا أخذت تناولت تونة خلال الحمل أو الشهر الثاني أو الشهر الثالث، الطفل ممكن يصير في عنده تأخر نمائي أو يصير في عنده توحد، وهذه من الأخطاء والشائعات.
0: نعم.
1: تمام. الآن قضية بالنسبة إنه والله طفلك تأخر في الحكي، أعطيه بيض السمان؟
0: نعم.
1: أكيد لا، هي هاي من الإشاعات. قضية أخرى رح يحكي لك والله واحد أو يكتب لك على التعليقات والله أنا أعطيت ابني بيض السمان وحكى. اسأليها قبل ما تعطيه بيض السمان وين كان، بحكي لك والله رحت عند الدكتور كان في سوائل خلف الدان، وبتعرف سوائل خلف الدان بده ثلاث إلى ست أشهر علاج، فبعديها رح يتحسن، بس تزامن أنه أخذ بيض السمان. والله بحكي لك انه والله الطفل يعني من اغرب الشغلات اللي اجتني استشاره لطفل عمره 5 سنين متاخر في الكلام، فبتحكي لي الجده ويعني بتقول لي انا والله يا دكتور واحده حكت لي ختياره انه بتجيب ذكر خفاش وبتاخذ منه 3 نقط دم وبتجيب معه من عند العطار مردقوش ووو إلى آخره، بدناش نحكي الوصفة كاملة، وبتعطيه للطفل من ثاني جرعة أو ثالث جرعة بتكلم
0: الدم مع
1: نعم.
0: يعني بتناول الطفل.
1: نعم. ففي أغلاط كثير قد تسبب لا سمح الله لعواقب وخيمة للطفل للأطفال بشكل عام. من ضمن الشغلات اللي هي إنه والله أنا أعطي لابني بذور الكتان وبعض الوصفات العشبية ما بدنا نذكرها للطفل خلال عمر بعد عمر السنتين. هاي من ضمن الشغلات الإشاعات ومن ضمن الشغلات المغلوطة للأسف.
0: نعم.
1: أعمل حجامة لابني اللي عمره 3 سنين، طبعا الحجامة أكيد سنة نبوية وأنا من الناس اللي بشجع عليها وناس اللي بعملها على يعني بشكل مستمر، ولكن مش لتأخر النطق.
0: نعم.
1: تمام. ففي كثير إشاعات موجودة عندنا، مثلا موضوع أنه والله ممنوع تكثري فوليك أسيد. علاقة الفوليك أسيد والله معروف الفوليك أسيد اللي هو بي كومبلكس، فيتامين بي كومبلكس، مهم لصحة دماغ الطفل لشعره وإلى آخره. بتحكي لك الأم أنه أنت ما تخذي أو تضلك تخذي للتاسع بس بجرعات زيادة لأنه الطفل بيحكي أسرع. طبعا في دراسات بتحكي أنه الفوليك أسيد إذا أخذتي أنت أكبر من العيار المسموح لك أو الوصفة وإليك الطبيب بعمل توحد عند الطفل.
0: يعني الأم بتفكر حالها هيك بتحمي ابنها وبتساعده، هو فعليا الدراسات أثبتت أنه بيؤدي إلى التوحد للطلبات. نعم. طيف التوحد.
1: نعم صحيح، هاي أثبت دراسات علمية أنه بعمل توحد، وكثير من الحالات اللي إجتني الأم بتكون ماخذة فوليك أسيد بدوز كثير عالي ونتيجته صار عندها توحد، أو صار عند الطفل عفوا توحد للأسف.
0: للأسف الشديد. والمشكلة كمان الطلبات طيف التوحد تظهر بعد عمر، يعني مش من البداية بتكون.
1: هلا في بعض الحالات بكون الطفل منذ الولادة واضح الحركات التكرارية خاصة وحركة الرجل أو الإيد واضحة، ولكن أغلب الحالات اللي بتيجيني بكون بعد عمر السنة ونص لسنتين، الطفل كان يتفاعل مع البيئة طبيعي ويكون في عنده تواصل اجتماعي أموره تمام وناطق ويتحدث يعني يركب كلمتين، بعد السنة ونص أو سنتين الطفل يصير في عنده قصور أو انتكاس
0: للأسف.
1: نعم. فمنتشر في عالمنا ومنتشر في واقعنا، بحذر جميع الأهالي من منبركم هذا بحذر جميع الأهالي أنه لا تركض وراء الشائعات، ولا أنه فلاني جربت هذا الشيء أو جروب الواتساب أو وصفات فلاني على الفيسبوك أو لا. أنت أول شيء التشخيص الطبي، وأنا مع في البداية التشخيص الطبي من مصلحتنا، إحنا نقول لك لا تعال عنا أول، بس لا، الصح والأصول التشخيص الطبي، ومن ثم بتيجي لعند الأخصائي التربية الخاصة.
0: نعم. اليوم الأهالي دكتور لا يخفيك، الأب والأم واعيين، بيقرأوا بيبحثوا بيسألوا بالمصادر الموثوقة بيحضروا، وبالتالي عندهم شوية وعي.
1: نعم.
0: لأنه متقبلين للتغيير. هلأ في ناس ما بتتقبل التغيير بالعائلة، في ناس بتقول لك أنا هيك ربيتكو وهيك رح أربي ولادكو.
1: نعم.
0: اللي هم الأجداد. ما دور الأجداد اليوم بالحفاظ على صحة الأطفال ومنعهم من التأخر النمائي؟ لأنه ممكن هو من محبته، من زود المحبة زي ما بيحكوها، صار هذا الشيء.
1: نعم. هلأ الحصانة الدبلوماسية بالعوائل، الجد والجدة، خاصة الجدة.
0: نعم. نعم.
1: في عنا في العلم إشي اسمه عقدة الجدة. يعني شخص سكان عمان، الأصل من أربد مثلا، مثال كوننا إحنا من أربد، سكان أربد الأهل، الشاب عمان معود أولاده الساعة 9 نوم، سكريات بعد الساعة 5 لا، نشاط بدني معين خلال الأسبوع، فحط لهم نظام لايف ستايل نوعا ما هيلثي. يوم الخميس والجمعة بروح يناموا عند الجدة، الجدة بتكون من قبل بأسبوع محضرت لهم الأشياء الزاكية، مشتري نص الدكانة أو السوبر ماركت، بكون مجهزت لهم شاحنة تلفونها، شاحنة دائما طافي بس عدورهم تشحن التلفون، عشان إيش؟ من كثر حبها للأطفال. طبعا هذا الشيء مدمر. ليش؟ لأنه حجم المدخلات اللي بيدخل على الطفل من سكريات، الشاشات، تعفن الدماغ اللي بيصير عند الأطفال نتيجة الريلز. فمنوجه طبعا تحياتنا والله يطول عمارهم الجدات والأجداد، ولكن إذا بدك مصلحة ابن ابنك أو ابن بنتك، التزم باللايف ستايل المعيشين فيه الأب والأم.
0: مو بيحكوا لك أنت حارمه هيك؟
1: لا، هلأ الأصل في التربية، الأصل في التربية الحزم، مش الأصل هو مش حرمان، بس بقدر، كل شيء بقدر. أنا ما بصير أنا زي ما قلوها يعني أبسط إيدي لابني بالتلفون بالطلعات، لازم يكون في نظام. مثلا أعطيك مثال بسيط، بعود أولادي مثلا بدك تأكل ناكل مثلا وجبة من برا مطعم مثلا مرة واحدة في الأسبوع، شو ما كان، مرة واحدة، ما في مرة واحدة، أخذتوها السبت، أخذتوها الخميس، مرة واحدة. بعود إذا الحزم خلص ما في طلعة، يعني ما في طلعة الحارة، ما في كذا، ما في مسك التلفون، لو جاب لي واسطات الدنيا، لو جاب لي يعني حاول يرشيني، خلص حزم
0: 100%. شكرا جزيلا دكتور ثائر، اليوم عطتنا الكف اللي بصحينا. ما شاء الله عليك. دكتور ثائر عجولي أخصائي التربية الخاصة، شكرا جزيلا، كنت ضيفنا اليوم في بيت حواء في إذاعة حياة إف إم. شكرا جزيلا.
1: شكرا كثير للاستضافة، وبحييكم على هذا البرنامج الرائع.
0: شكرا.
1: وإن شاء الله مزيد من التقدم.
0: الله يسعدك ويبارك فيك إن شاء الله، ولك بالمثل بإذن الله. شكرا جزيلا دكتور. أما أنتم مستمعينا الكرام، لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا أيضا في حلقتنا. كنت معكم من التقديم رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على أولادكم وعلى حالكم، وحافظوا على يعني أسلوب حياتكم وين ما رحتوا وين ما إجيتوا. في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس تزكية، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: محمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، والعاوز أجمع مش عارف إيه ولا إيه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتحوا ورقة يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ آها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليست دار مقر، خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، نلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدنا الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشين بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ مش ناقص علينا من فضل الله، كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمتوا تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، مشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا عايشين فيها دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يا سلام. وفي الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا نحكم العالم، عمو صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب عيب والله، الله عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم، وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.

حياة أف أم لحياة طيبة. الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز لأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الصحة دكتور إبراهيم لبدور يوقع مع سفير مملكة إسبانيا لدى الأردن خطاب نوايا لإطلاق مشروع رعاية إثنان بمنحة تبلغ 5.5 مليون يورو. وزير النقل ووزير العمل بالوكالة نضال قطامين يفتتح اليوم الوطني الثاني للتشغيل في المدينة الرياضية في العاصمة عمان. ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 26 مليار و100 مليون دولار في نهاية حزيران من العام الحالي. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن إطلاق منصة إلكترونية جديدة بعنوان فرصتك لتسهيل التواصل بين الشركات والباحثين عن عمل. محافظة القدس تفيد باستشهاد فلسطينيين وإصابة 39 من العمال قرب جدار الفصل في الرام منذ بداية العام. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منزلا في مدينة نابلس عقب محاصرته لساعات خلال اقتحامها المتواصل للمدينة. قصر الإليزي يؤكد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يسمع دويا الانفجارين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق صباح اليوم أثناء توجهه للقاء الشرع. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، من فقرات جهاد النفس والهوى أن تتفحص قلبك، أن تتعاهد قلبك. أيها الإخوة الكرام، فالقرآن أول شفاء، ينبغي أن تقرأه. ينبغي القلب الذي ليس فيه قرآن كالبيت الخرب، ينبغي أن تقرأه كل يوم تستعيد توازنك. ينبغي أن تقرأ حصة يومية من كتاب الله، وأن تقرأها قراءة تمعن، قراءة تدبر، لا تعنيك الكمية، ليعنيك النوعية. أنت حينما تقرأ القرآن كأن الله يحدثك. إذا أردت أن تحدث الله فادعه، وإن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن، كأن الله يبين لك. حينما يقول لك الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا تكفي هذه الآية؟ والله الذي لا إله إلا هو، هذه الآية تمتص كل متاعب الحياة. هناك من لا يعجبه بيته، هناك من لا تعجبه زوجته، هناك من لا يرضى عن دخله، هناك من يعاني مشكلات. وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أول حل أن تقرأ القرآن كل يوم، حصة لا بد منها. لا تنسى أن تأخذ طعام الفطور، لأن جسمك بحاجة إلى الغذاء. ولا تنسى أن تقرأ القرآن كل يوم، لأن نفسك بحاجة إلى القرآن، هو شفاء لما في الصدور. هذه واحدة. الشيء الثاني أيها الإخوة، من أسباب شفاء القلب أن تكون مؤتمراً بما أمر، منتهياً عما عنه نهى وزجر. ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء، خرافات هذه. ليس الولي الذي يطير في الهواء، الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام. أن يجدك حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. أدق تعريف للولي في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بعد أن تقرأ القرآن، وأن تستوعب آيات القرآن، وأن تتدبر آيات القرآن، وأن تعمل بآيات القرآن، لا بد من أن تلتزم بمنهج الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الطاعة وحدة مريحة، أن تقف عند حدود الله شيء مريح، تشعر أنك فائز، أنك متفوق، أنك مع الله، أنك منضبط، أنك عبد طائع. هذا دواء آخر من أدوية أمراض القلوب، أن تلتزم بما أمر، وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر. أيها الإخوة، لا شك أن الاستقامة تعطيك راحة وسلامة وأمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن. لكنك إن أردت أن تتقرب إلى الله لا تكفيك الاستقامة، لابد من عمل صالح. ماذا بذلت؟ ماذا أعطيت لهؤلاء المسلمين؟ ماذا قدمت لعباد الله الصالحين؟ ماذا قدمت لخلق الله أجمعين؟ ماذا قدمت لغير البشر؟ هل لك عمل صالح؟ هل حملت بعض هموم المسلمين؟ هل أنفقت بعض مالك؟ هل أنفقت بعض وقتك؟ هل أنفقت جهدك؟ أحياناً لا تملك إلا جهدك. هل أنفقت من علمك؟ هل ربيت أولادك؟ لا بد من حركة نحو الله. الإيمان الذي لا يترجم إلى حركة ليس إيماناً. الإيمان حركي، ما في إيمان سكوني. مؤمن ومستريح، مؤمن ومنسحب من المجتمع، مؤمن ولا يفعل شيئاً، هذا كلام فارغ. ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق. اسأل نفسك كل يوم: ماذا فعلت من الأعمال الصالحة؟
هل عدت مريضا؟ هل نصحت إنسانا؟ هل آويت مسافرا؟ هل أطعمت جائعا؟ هل رعيت يتيما؟ هل دللت على الله؟ هل نقلت حقيقة للآخرين؟ هل وصلت رحمك؟ ماذا فعلت؟ إذا العلاج الأول أن نقرأ القرآن كل يوم، والعلاج الثاني أن نحرص حرصاً لا حدود له على طاعتنا لله عز وجل، والعلاج الثالث أن يكون لك عمل صالح، والعمل الصالح يرفعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. والله أيها الإخوة، أن تشعر بسلامة قلبك، وأن تشعر بطهره، وأن تشعر بقربه من الله، وأن تشعر أن الله يتجلى على هذا القلب السليم، هو أعظم مغنم في الدنيا. لذلك هذا معنى قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. تزكية النفس أحد أكبر أهداف الإنسان في الأرض. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما الأمانة؟ نفسك التي بين جنبيك، أوكلك الله إليها. فقد أفلح من زكى هذه النفس وعرفها بربها وحملها على طاعته، ويعني صبغها بصبغة الحق. وقد خاب من أبقاها جاهلة، وقد خاب من سمح لها أن تعصي الله، وقد خاب من حرمها من فعل الخير. أيها الإخوة الكرام، قد أفلح من تزكى، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. آيات كثيرة تؤكد أن تزكية النفس هو الهدف الأول من وجود الإنسان في الأرض. الفلاح لا في جمع الدرهم والدينار، ولا في أن تكون في أعلى مكان في الأرض. الفلاح كل الفلاح، والفوز كل الفوز، والنجاح كل النجاح، والعقل كل العقل. أن تتزكى نفسك، وأن تعرفها بربها، وأن تحملها على طاعته، وأن تصبغها بصبغة الله عز وجل. لكن هناك من يزكي نفسه، وليست هي كذلك. الله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء. لا تحاول أن تضع نفسك في حجم أكبر من حجمك، لا تحاول أن تظهر بأكبر مما أنت فيه، كن متواضعاً، بالعكس أظهر العكس، كن مفتقراً إلى الله عز وجل. المؤمن يتقلب في اليوم الواحد 40 حالاً، بينما المنافق يستقر 40 عاماً في حال واحد، وهو العجب بنفسه. أيها الإخوة الكرام، الشيء الثالث: الأول أن تقرأ القرآن، والثاني أن تستقيم على أمر الله، والثالث أن تعمل الصالحات، كل بقدر طاقته وبقدر إمكاناته. الشيء الرابع: ألا تظلم، أن تكون منصفاً، وأنت شئت أم أبيت تكون قاضياً في آلاف المرات في حياتك. قد تكون قاضياً بين ابنك وابنك، بين ابنك وابنتك، بين ابنتك وصهرك، بين شركائك. كن منصفاً، أنصف الناس من نفسك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هؤلاء الذين تعادونهم هم الكفار. لا تحملنكم كراهية الكفار على ألا تعدلوا معهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وأن تقسطوا إليهم. بهذا قامت السماوات، بالعدل. العدل من صفات المؤمنين. اقرأ القرآن والتزم منهج النبي عليه الصلاة والسلام، واعمل الصالحات، وتحرى العدل في علاقاتك. إياك أن تتبع ازدواجية المقاييس،
إنها تؤلمك أشد الألم من أعداء الله. ما من ألم أصاب المسلمين كازدواج المعايير، كالكيل بمكيالين. لا تفعل هذا أنت مع الآخرين، لا تغطي أخطاء من يلوذ بك وتكبر أخطاء من لا يلوذ بك. لا تعتم ولا تظهر، كن منصفاً. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين لا يغفر. كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على صحابي عليه دين. عليه دين؟ إذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. فإذا قال أحدهم يا رسول الله علي دينه صلى عليه. سأله في اليوم الثاني أأديت الدين؟ قال لا. في اليوم الثالث أأديت الدين؟ قال لا. في اليوم الرابع قال أديته، قال الآن ابترد جلده. لم يبترد جلد الشهيد بالتعهد، لا يبترد إلا بالأداء. أيها الإخوة، هذا هو الدين. لو كنا كذلك والله لأملينا إرادتنا على الطرف الآخر، وهم راغمون. أين الإسلام؟ أين شخصية المسلم؟ لا بد من أن ننتصر على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى مصالحنا وعلى رغباتنا. نعم أيها الإخوة الكرام، أضع بين أيديكم مؤشرات على سلامة القلب. من هذه المؤشرات أن يرتحل الإنسان عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة. مثل من واقع المسلمين، لو أنك تريد أن تحج بيت الله الحرام وليس هناك من سبيل إلى أخذ موافقة، لو أنك أخذت موافقة فجأة، بثانية واحدة تنتقل إلى الديار المقدسة. أين أذهب؟ إلى المدينة أولاً أم إلى مكة؟ أين أقيم؟ مع أي فوج ألتحق؟ ماذا سأفعل؟ كيف أقضي الديون التي علي؟ لأنك شعرت أنك مرتحل إلى بلاد الله المقدسة، كل اهتماماتك، كل تصوراتك، كل خواطرك متعلقة هناك. من علامة سلامة القلب أن يرتحل المؤمن عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها، حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها. جاء إلى هذه الدنيا غريباً يأخذ منها حاجته ويعود إليها، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. هل تعيش الآخرة؟ هل تعيش الصراط؟ هل تعيش الحوض؟ هل تعيش القبر؟ أقرب من ذلك القبر، من منا لا يموت؟ هل تعيش أنك لا بد من أن تترك الزوجة والأولاد والأهل والبيت وكل ما أنت فيه إلى حفرة صغيرة؟ هذا الذي يتوقع ما سيكون قبل أن يكون ينجو. ومن تعريفات العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. لو أننا عشنا الموت، أكثر ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. علامات سلامة القلب أن تعيش المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. فإن كان القلب غافلاً فهو في أشد أمراضه، وقد تكون الغفلة بالنسبة إلى القلب كالورم الخبيث بالنسبة إلى الجسم. الغفلة من أخطر أمراض القلب، الغفلة. هل تعيش القبر؟ هل تعيش مغادرة الدنيا؟ هل تعيش ترك البيت وترك العمل وترك الزوجة وترك الأولاد؟ هل تعيش ما بعد الموت؟ هذه من علامات صحة القلب، أن تعيش المستقبل. علامة ثانية،
من علامات صحة القلب أن تشعر أنه لا حياة لك ولا فلاح لك ولا نعيم لك ولا سرور لك إلا برضاء الله عز وجل وقربه والأنس به. إليه يسكن القلب، إليه يأوي، به يفرح، عليه يتوكل، به يثق، له يرجو، منه يخاف، ذكره قوته وغذاؤه ومحبته، والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره، والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه، والرجوع إليه دواؤه. هل أنت كذلك؟ متوكل، واثق من الله، موقن أنه لا رافع إلا الله، ولا خافض إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله، تائب، ذاكر، مشتاق، منيب، محب، مشتاق. أيها الإخوة، هذه علامة ثانية. لذلك قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. قال بعض العارفين: إنه ليمر بي وقت أقول فيه: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. هذه جنة القرب. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هل أنت سعيد بالله؟ هل أنت مطمئن إليه؟ هل أنت منيب إليه؟ هذه علامة ثانية من علامات سلامة القلب. والله ما طابت الدنيا إلا بمحبة الله وطاعته. يا رب، ماذا فقد من وجد، وماذا وجد من فقد؟ لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك. هذه من علامات صحة القلب. أيها الإخوة، حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت، ومرضه في ذكر الذي يموت. أذكر الحي الذي لا يموت فقلبك حي، فإذا ذكرت الذي يموت فأنت ميت. اجعل لربك كل عزك يستقر، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أيها الإخوة الكرام، عند العارفين الفوت أشد عليهم من الموت. أن تفوتك صلاة، أن يفوتك ذكر، أن تفوتك قراءة قرآن أشد عليه من الموت، لأن الموت انقطاع عن الخلق، والفوت انقطاع عن الحق، وشتان بين الانقطاعين. وقال بعض العلماء: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل واحد بالنظر إليه. كنت أدعو وأقول: يا رب، كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم، فأقرر أعيننا من رضوانك. من علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه، وألا يسأم من خدمة عباده، وألا يأنس بغيره. أيها الإخوة، هذه كلها مؤشرات. من علامات صحة القلب أنه إذا فاتك ورد أو تلاوة قرآن أو ذكر وجدت لفواته ألماً أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. من علامة صحة القلب أنه يشتاق إلى خدمة عباده، فاليوم الذي ليس فيه عمل صالح يوم جاف، يوم متصحر، يوم فيه انقباض. من علامات صحة القلب أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه. أرحنا بها يا بلال، كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. هذا من علامات صحة القلب. من علامات صحة القلب أن يكون همه واحداً وأن يكون في الله. اجعل الهموم هماً واحداً يكفك الهموم كلها.
همك الأول أن يرضى الله عنك، همك الأول أن تكون مطيعاً له، همك الأول أن تكون في خدمة عباده. هذا من علامات صحة القلب. ومن علامات صحة القلب أن يكون أشح بوقته، أن يذهب ضائعاً من أشد الناس شحاً بماله. يمضي الناس ساعات وساعات في أعمال سخيفة وفي متابعة مسلسلات لا تسمن ولا تغني من جوع، يمضون ساعات وساعات في الغيبة والنميمة، يمضون ساعات وساعات، وهؤلاء الصالحون منهم في المباحات. من علامة صحة القلب أن تكون شحيحاً بوقتك أن يذهب ضائعاً. هذا الوقت هو أنت، كل دقيقة هي أنت. الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. هذه من علامات صحة القلب. من علامات صحة القلب لا أن تعمل ولكن أن تصحح العمل. لعل في العمل رياءً، لعل في العمل نفاقاً. يؤتى بأناس يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباءً منثوراً. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. هم المؤمن تصحيح العمل لا العمل نفسه، إخلاصه في العمل، نقاء العمل من كل شائبة. هذه من علامات تصحيح القلب. بالجملة أيها الإخوة، من كان همه كله في الله وحبه كله لله وقصده لله وبدنه لله وأعماله لله ونومه لله ويقظته لله وحديثه لله وأفكاره تحوم حول مرضاة الله والخلوة به هو مع الله، من كان هكذا فهو في قلب سليم. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله، وسلم من عبادة غير الله.

أذكركم في نهاية المطاف بقول سيدنا عمر رضي الله عنه: تعاهد قلبه. أي مسلم حاقد، مسلم متكبر، مسلم مستعلي، مسلم يحابي نفسه، مسلم يستخذ مقاييس مزدوجة، مسلم يحتال، مسلم يكذب. هذا الذي أخر المسلمين. لو كنا كما أراد الله لكنا في حال غير هذا الحال. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة الثامنة بعد المئة.
1: باب ما لا يرد من الهدية. الحديث 1168. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. باب المكافأة في الهبة. الحديث 1169. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. باب الإشهاد في الهبة. الحديث 1170. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرد عطيته. باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. الحديث 1171. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج. الحديث 1172. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. الحديث 1173. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كيف يقبض العبد والمتاع. الحديث 1174. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأنا هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. باب هدية ما يكره لبسها. الحديث 1175. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا. فقال: ما لي وللدنيا. فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال: ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. الحديث 1176. عن علي رضي الله عنه قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. باب قبول الهدية من المشركين. الحديث 1177 عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاه، فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. ويم الله، ما في 30 والمئة إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير، أو كما قال.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. وزير العمل خالد البكاري يؤكد لأخبار حياة لقاءه رئيس الوزراء أمس، مشيرا إلى أن اللقاء جرى في أجواء غلب عليها الطابع الإيجابي. البكار يقول لأخبار حياة أن اللقاء جاء في إطار كونه لا يزال وزيراً لعاملاً في الحكومة، موضحاً أنه قدم استقالته أدبياً وأنه سيلتزم بكل ما يصدر عن الإرادة الملكية أو رئيس الحكومة بهذا الشأن. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في العاصمة السورية دمشق. إصابة 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الشرطة إثر انفجارين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق وفق الداخلية السورية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة في بلدة مادمة جنوب نابلس، تخللها تنفيذ تحقيق ميداني مع عدد من الفلسطينيين. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام، عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا عن عدة محاور عن أهمية العقل ردا على طائفة ممن يدعي أنه يمكن أن يكتفي بعقله المحدود ليكون حكما على الوحي، وهذا مستحيل وهذا مغامرة طائشة طبعا، لكن القرآن والسنة الكرام لا يفهمه إلا العقلاء، وكيف لا نأتي بالدليل الأبرز الذي تقع عليه العين مباشرة، وهو إشادة القرآن بفعل التعقل. صحيح أن القرآن لم يأتي بكلمة العقل، ولكن جاء بفعل التعقل، يعقلون تعقلون، ودعاهم إلى تفعيل آليات التعقل، وينعى على من لا يستخدم عقله، وهذا دليل واضح لكل من يقرأ كتاب الله تعالى. ماذا نتكلم عن آيات وهي تقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي لو كنتم عقلاء لما فعلتم ذلك. طيب، في إثبات البعث فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياتي لعلكم تعقلون. في آيات الأنعام وهي تتكلم عن المحرمات قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، في ختامها ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وهذا أمر غاية في الوضوح. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إذن القرآن يعني أمرنا بأن نستخدم العقول، بل ذكر أن أصحاب النار قوم لم يستخدموا عقولهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها. ومن هذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك تكلم في محاور كثيرة في سنته عن أهمية التعقل، كما ورد في حديث ليلة المعراج عندما يقول مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت من هؤلاء؟ قال خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. إذن قضايا كثيرة، الحمد لله لسنا بحاجة إلى أن ندلل، لكن المسلم الذي يقرأ كتاب الله لا يعجب، المسلم الذي يتلو سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجب، الذي يقرأ في كتب أهل العلم من أهل الأصول وأهل الفقه يدري ويعلم أنهم يتكلمون بعقلية فائقة عن استخدام العقل، ولكن تابعا للوحي وليس مهيمنا على الوحي. طيب، قضايانا كثيرة، ولكن من أخطر الكرام اليوم كثرة القتل اللي هو سماه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في آخر الزمان عن الهرج وهو القتل، هل يعني ذلك أن نستقبل هذا المنتج وهذه النبوءة ونعززها ولا نكافحها ونحاول أن نسد أسبابها؟ هذا هو الواجب. المطلوب اليوم غرس القيم في هؤلاء الناشئة. انظر إلى الأولاد في الطرقات، انظر إلى الأولاد في المساجد، انظر إلى الأولاد في المدارس، وانظر إلى أفعالهم وماذا يصنعون. ما في إلا الصراخ، ما في إلا الإيذاء، الموسيقى اللي يصدحون بها من سياراتهم، هو سامع طبعا بس بده يسمع الناس كلهم انه انا طربان. هذا يعني انه في خلل في التربية. البيت البيت البيت هو الاساس في التربية. الاباء والامهات بدكم تغرسوا قيمة الخير، قيمة نفع الناس وحرمة ايذاء الناس، وحتى لو كان في مشاجرة بين فلان وفلان لا يؤدي الى القتل كما نرى بين احداث، وانما في قيم يجب ان تغرس من البيت وتغرس في المسجد وتغرس في المدرسة، حتى هذا الشباب تكون قوته لأمته وللنفع لا للشر كما نرى ونلاحظ. دعونا بعض الأسئلة ثم نعود لمحاورنا. أخي محمد فضل،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيفك يا دكتور؟
1: حياكم الله يا سيدي، أهلا وسهلا بك.
2: دكتور معلش بديش أطول عليك، سؤال سريع. في لي بنت حامل هي والآن في الشهر الخامس.
1: نعم.
2: راجع الدكتور، فالدكتور لما عمل صورة الفوردي وجد أنه هذا الجنين مشوه بشكل كبير، وفرص حياته يعني شبه معدومة تقريبا.
1: في خوف يعني، في خوف على الأم الحامل؟
2: صراحة لا، هاي النقطة اللي يعني إنه
1: طيب. هل ذهبتم إلى دائرة الإفتاء؟
2: وديت أنا لدائرة الإفتاء، ما رحت لهم. نفس الجواب، إنه لازم يكون في خوف على الأم.
1: والله كلام صحيح. أو إذا كان التشوه شديدا عندها بتقوم في لجنة من دائرة الإفتاء هي التي تسمح بالإجهاض أو لا تسمح. ما في، لأنه بعد الأربع أشهر فيش مجال.
2: التشوه شديد يا دكتور، يعني تخيل هو في حال ولد، وهذا احتمال يعني أقل من 1%، هيكون بعملية غسيل كلى طول حياته.
1: أو أنه لا يعيش، ممكن يموت.
2: هو الأغلب أنه لا يعيش، شايف؟ أو يتوفى أول يوم من الولادة، أو ينحط على جهاز غسيل الكلى من أول يوم.
1: طيب، إذا ما هو سؤالك؟
2: سؤالي أنه هل يمكن الإجهاض أو لا؟
1: طيب، بارك الله فيك أخي محمد، الله يسلم الأم والجنين إن شاء الله. بارك الله فيك، أشكرك. هاي قضية كلام غاية في الخطورة، وليست أمرا سهلا كما يظن. بعد الأربعة أشهر بكون في نفخ الروح، فهذا اعتداء على نفس محرمة، لا يجوز إلا في حالة أن هددت الأم، عندها يضحى بالفرع إبقاء للأصل، هذا الواجب. ودارة الإفتاء أكيد عندهم هذا البعد، وهم إذا يعني عالموا أنه أو بالتقارير الطبية في خطر الأم رح يعطوا إذن، وإذاك هم الجهة يعني الموكول إلي هذا الأمر، فليس لكم إلا الصبر وليس لكم إلا الدعاء، ولعل الله أن يسلم إن شاء الله. أخي أبو عوني تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام، حياكم الله، تفضل سيدي.
3: سيدي في الغرب بيوكلوا مثلا الطلاب يكون عندهم مشغولين، فبوكلوا اللي بده يذبح الخروف يقول بسم الله الله أكبر، هو مش مسلم، فهل يجوز ذلك؟
1: لا لا لا، يعني اللي بده يباشر الذبح ليس مسلما.
3: أيوة مش مسلم.
1: ماشي، ولكن هل يذبح بالطريقة الإسلامية؟
3: بقول بسم الله الله أكبر.
1: لا لا لا، يكفي القول، الفعل بدي إنه هل يذبح من منطقة الذبح الشرعي ولا لا؟
3: نعم.
1: خلص، إذا ذبح وقال بسم الله خلص، ما في، هو كتابي بيكون صح؟
3: نعم.
1: بس أسأل يعني كيف واحد في ديار الغرب بوكل واحد غير مسلم؟ يعني أنا استغرب.
3: هم بيكونوا مشغولين الطلاب بالجامعة
1: لا، حتى لو كان يعني ما دام الإنسان عايش في تلك البلاد بده يعرف كيف يأكل، كيف يشرب، من يوكل. الأصل توكيل المسلمين. بارك الله فيك.
3: الله يبارك فيك.
1: أشكرك يا سيدي. طيب، إنما السؤال اللي هو توكيل غير المسلم في الذبح يجوز، بشرط أن يذبح صحيحا وأن يسمي، وهذا عندها بتكون من ذبائح الكتاب، وإن كان الأصل أن يذبح المسلم. طيب، إذا الموضوع لا يجوز الاعتداء على الحمل إطلاقا إلا في حالة الخطورة على الأم، وهذا قول يعني هو الأقوى في هذه المسألة، فليس لكم إلا الصبر وإلا الدعاء. طيب، كان في سؤال هنا حول قضية مصافحة بنت العم والخال. لا تصح، لا يحل لإنسان أبدا أن يصافح أي امرأة لا تحل له أبدا. عائشة تقول ما مست يد رسول الله يد امرأة إلا امرأة كان يملكها، من هذا الباب لا يجوز. الآن عادات الناس هي التي يجب أن تصوب لاتجاه الشرع، الشرع لن يغير باتجاه عادات الناس. نعم، الشرع يأخذ بالعرف لما يكون العرف لا يعارض الشريعة، فإذا خالف العرف الشريعة فالمقدم قطعا هي الشريعة. إهداء تلاوة القرآن للأموات، أنا لا أدري هذه المسائل المتكررة إلى متى ستنتهي، متى ستنتهي، ونعلم أن هذه من مسائل الخلاف البسيطة اللي أغلب العلماء يرون جواز إهداء تلاوة القرآن. الحي ينتفع والميت ينتفع، وكثير من أهل العلم نصوا على هذا، فمسألة بسيطة. إنما عندنا طوائف من الناس يحبون استيراد الفتاوى من مناطق أخرى ليس من مناطقنا، ممن يضيقون في هذه القضايا، فيأتي بها كأنه وقع على كنز لا يعرف أبدا ومعلومة لا تعهد، فيريد أن يعممها على الناس. قل يا عمي هذه المسائل معلومة، لو فتحت أي كتاب من كتب العقائد وكتب الفقه ستجد هذه المسألة نص على الإمام الطحاوي في عقيد في كتاب العقيدة، وقال ويصل ثواب قراءة القرآن للأموات والشراح، ذكروا ذلك. فمسألة بسيطة، المهم أن يكون القراءة بإخلاص والله يتقبل من الجميع. طيب، خلاف بين مشتري وبائع الحقيقة بسبب خلاف المواصفات، هذا قد يحدث كثيرا، بل هذه واقعة حال وهي يوميا تتكرر. يعني من أبسطها أن واحد اشترى من إنسان جهاز معين بكفاءة معينة بقدرة معينة، وعلى الأمانة على الأمانة، فلما وصل الجهاز فإذا به مخالف للمواصفات، وهذا يحدث كثيرا في البيع عبر وسائل التواصل توصيل الطلبات. حتى حدثني أحد من يشتغل في هذا القطاع، يقول للأسف في نسبة كبيرة من الأشياء التي تباع لا تصل بالمواصفات الكاملة، المعروض شيء والواقع شيء، هذا خداع. لأن من حق هذا الإنسان أن يشترط عدم الخداع وأن يشترط مطابقة المواصفات، فإذا لم تطابق من حقك أن ترجع السلعة، هو يتحمل نفقات التوصيل، أو إنك تقبلها بسعر أمثالها. والله يعني افرض مثلا هي كلنا بنشتري بعض الأجهزة الإلكترونية بكون القدرات تبعتها مختلفة، هذا كموطي الجهاز، إذا أنا طلبت والله 100 جبت لي 50، يعني هذه الكفاءة راح تنزل، فأنت تبيعني 50 بثمن 100، لا كل هذا ممسح. ولذلك المسلمون عند شروطهم، وقال الله تعالى في هذا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا من أمانة البيع، وحديث النبي سام أدى الأمانة إلى من ائتمنك. فإذا تمت الآن إما الجهالة وإما المخادعة، يا بترجع المبيع وإما أنه ترجع جزء من الثمن، هذا هو الواجب. كان هنا في سؤال حول قضية صحبة من لا يصلي، والله هذا سؤال مهم. اليوم ما في شيء يؤثر على الشباب مثل الصحبة، وهذه الصحبة الآن إما أن ترفع وإما أن تنزل بالإنسان. وإذا لما قالوا الصاحب ساحب صحيح، حتى ورد في حديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كلام صحيح. الشباب الأصحاب يتأثرون والصواحب يتأثرن بعضهن ببعض، ومن هذا الباب يعني والله أنت حريص على صلاتك صحيح، طيب أنت ستذهب إلى الصلاة، ممكن هذا الشاب يتأثر عليك، قل لك بلاش من هالصلاة، فتتأثر، عندها الصحبة ستكون وبالا عليك. الأصل ألا تصاحب إلا من ينفعك حاله وفعله، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
6: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
7: الصورة
6: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك على مزاجي وعلى المضمون، بحضر بتشكله بإيش ما يكون، اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
6: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: أربع للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجبهات. كان في سؤال مهم وهو مما عمت به البلوى عند الأمهات المرضعات، يعني الحليب اللي بيشرب الطفل هذا قد يراجع عليها، فهل هذا يعتبر نجسا؟ هل ينقض الطهارة؟ الطهارة أولا ما العلاقة اللي هي الوضوء، ولكن أي نجاسة حلت على البدن لا تذهب الطهارة والوضوء إطلاقا. إنما الآن ما المطلوب؟ إذا كانت نجاسة نزيلها، ولكن السؤال هل ما يرجع الطفل هذا هل يعد نجسا؟ مسألة فيها خلاف. الراجح التالي: الحليب المباشر اللي قبل ما يصل المعدة هذا لا يعد نجسا قطعا أبدا، هذا طاهر لأن الطفل يشربه، لكن إذا استقر في المعدة وتغير لاحقا هذا قد يحكم بنجاسته. طيب حكمنا بنجاسته، كيف يزال؟ يزال بأي شيء، بفاين مبلل، بأي مادة، إذن لا ينقض طهارة، فإذا كان متغيرا يزال لأن

0: الله يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك ويرضى عليك. تفضل سيدي.
0: الله يحفظك. اصبر، في عندي سؤال وملاحظة.
1: تفضل.
0: سؤال، مرات احنا بنسمع بدرس او بنسمع الامام او بنسمع درس في الجمعة او في المسجد، الشيخ بيذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فاحنا بنحكي همسا عليه الصلاة والسلام.
1: كويس.
0: سؤالي، هل انا هيك بكون يعني صليت على النبي تماما بالصيغة اللي انا ما اكون فيها ضمن الحديث انه البخيل من ذكرته عنده؟
1: خلص.
0: ولم يصلي علي،
1: ما دام صليت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصوت خفيض مخصص ايام الجمعة فما عليك شيء. كويس.
0: مش بس اسأل عن الصوت شيخي، مثل حتى عن الصيغة، انه يعني اذا قلت عليه الصلاة والسلام خلص
1: بأي صيغة صلوا عليه وسلموا التسليم بأي صيغة كانت داخل الصلاة، داخل الصلاة إلها صيغة محددة، خارج الصلاة صلي كما تشاء على رسول الله عدد الحصى والتراب.
0: طيب نفس السؤال شيخ في نفس السياق، الآن إحنا مرات نكون نسمع بدرس على مثلا في السيارة بذكر النبي عليه الصلاة والسلام فبنحكي عليه الصلاة والسلام، هيك بكون أنا صليت على النبي تماما؟
1: هذه إحدى الصيغ، هذه إحدى الصيغ المقبولة.
0: طب سؤال مع الاحترام، أؤجر عليها؟
1: طبعا يا أستاذ، طبعا ما دام أنك سمعت كلام اسم محمد صلى الله عليه وسلم فصليت عليه بأي صورة، ما فهذا دليل على إيمانك وتعظيمك وتوقيرك لرسولك، فأنت مأجور ومأجور حتى أثناء الجمعة، بس من غير صوت عالي في الجمعة بس تحديدا. إذا أخي عمر، داخل الصلاة في لها صيغة معينة اللي هم نعرف التحيات والصلوات الإبراهيمية، خارج الصلاة صلي على رسول الله بأي صيغة كانت.
0: اسمح لي كمان ملاحظة بعد ذلك دكتور.
1: تفضل.
0: الله يجزاك دكتور، احنا بنحب رسول الله عليه الصلاة والسلام جدا
1: طبعا،
0: وبنحب ديار الحرم المكي ونطوق لزيارته باستمرار، ولكن مرات بحكم الشغل بحكم الحياة بتاخذك ما بتقدر تروح او تحجز او تطلع، فنشعر بتقصير. هل طيب. بالامكان تصرف معين،
1: صلي الفجر، من صلى الفجر في جماعة فذكر الله بعد الصلاة إلى طلوع الشمس فصلى ركعتين كان كمن أدى عمرة وحاجة تمتين.
0: الله يجزيك،
1: بارك الله فيك. أشكرك يا عمر، أشكرك. إذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة في كل وقت وحين، بل من آداب الدعاء أن تبدأ بالصلاة على رسول الله وتختم بالصلاة على رسول الله. يعني وهناك من أفرد هذه المسألة إفرادا بالتأليف الإمام ابن القيم وغيره، وأفضل كتاب في ذلك الشفاء للقاضي عياض، الشفاء في بتعريف بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل أيها الكرام، يعني أبي بن كعب لما قال هل أجعل لك من دعائي في نهاية الحديث، هل أجعل لك كل يعني ذكري صلاة عليك، قال إذن تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك. يعني موضوع غاية في العظمة، وهذا رد عملي سلوكي على من ينال السنة النبوية بسوء، نقول لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنته تابع للوحي الكتاب العظيم، ولذلك نعم نصلي على النبي عليه السلام كل وقت وكل حين. طيب أخونا أبا عبد الله تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: الله السلام ورحمة الله، تفضل يا سيدي، حياكم الله.
2: نفع الله بعلمك
1: وفيكم يا سيدي، الله يرضى عليك.
2: الله يكرمك دكتور. الإنسان يعني يدخل المسجد قبل صلاة الفجر بمثلا قبل الصلاة بعد الأذان بعشر دقائق يعني،
1: نعم،
2: فماذا يصلي؟ يصلي ركعتين تحية المسجد
1: قبل الأذان،
2: قبل الصلاة بعشر دقائق.
1: خلص، يعني أنت إلك خيارين، أنت صليت السنة القبلية في البيت؟
2: لا.
1: لك خياران، الأفضل أنك تصلي ركعتين تحية المسجد وتقوم تصلي سنة الفجر القبلية، تصلي أربع ركعات إذا مفصولات عن بعض، ولو اكتفيت بركعتين جمعت فيهم النية تحية المسجد مع السنة القبلية يجوز لك ذلك.
2: الله يحفظك.
1: بس الأولى أفضل، الأولى أفضل. الله يرضى عليك، أشكرك يا سيدي. وحتى هناك خلاف بين الفقهاء في مسألة، ورد حديث أنه كان الإنسان لا يزيد على ركعتين قبل الفجر، قل صحيح، لكن هو كان يصلي في البيت عندما يؤذن بلال، كان يقوم عليه السلام فيصلي ركعتين السنة القبلية ثم يضطجع قليلا، هذا وارد في السنة، وإذاك لما يأتي المسجد كان يصلي ركعتين تحية المسجد. فالآن اللي صلى في البيت بصلي ركعتين، اللي ما صلى في البيت بصلي أربعة. أخونا أبا محمد تفضل سيدي.
3: عليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
3: الله يعطيك العافية شيخ.
1: الله يعافيك ويرضى عليك.
3: شيخ امبارح في الصلاة كان يعني في جمعنا شيخ كبير يعني

0: ما بده يصلي على الكرسي يعني، فبده يصلي عادي.
1: طيب
0: في الركعة الثالثة والرابعة لما كان الإمام يقوم من السجود، يعني الإمام كان يخلص سورة الفاتحة وينزل للركوع وهو لسه يعني مش واقف،
1: متأخر كثيرا.
0: فبنزل بركع، لما ما بخلص وقوف اللي هو بنزل بركع مع الشيخ، يعني ما بقرأ الفاتحة. فهل يعني هل هو يعني مؤتم بالإمام ولا لازم يقرأ؟
1: هل هي صلاة جماعة سرية ولا جهرية هي؟
0: لا سرية شيخ، صلاة العصر.
1: على كل حال هلا يعني الصلاة صحيحة، لأنه خلف الإمام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن مثل هذا الإنسان ينصح إنه ما دام أنت يعني بتثاقل بتركع وبترفع فاجلس أحسن حتى تتابع الإمام. عليكم بنصحه برفق.
0: أنا سألتك والله لأني لا ما عرفتش يعني.
1: لا انصحوا برفق إنه كن خلف الإمام جالسا حتى توافق الإمام في الركوع والسجود حتى لا تتأخر عنه. انصحوا
0: يعني
1: بهذا.
0: في الثالثة والرابعة ما قرأ الفاتحة.
1: خلاص الصلاة صحيحة خلف الإمام، صلاة صحيحة، لكن انصحوا بالجلوس أحسن أفضل. بارك الله فيك.
0: إن شاء الله يسلم عليك.
1: شكرا سيدي. أخت هيا تفضلي.
2: السلام عليكم دكتور.
1: السلام حيك الله، تفضلي.
2: بدي أسألك دكتور في سؤال يعني بسورة البقرة.
1: نعم.
2: قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة.
1: صحيح.
2: والآية الثانية اللي هي الصفحة اللي وراها 240 والذين.
1: نعم وصية. نعم.
2: طب إيش الفرق الفقهي بين الآيتين؟
1: والله بينهما فرق كبير. قرأتي شيء فيه ولا بس قرأتي الآيات؟ هل قرأتي بالتفسير؟
2: والله قرأت يعني قرأت إنه هون بالآية الأولى اللي هي اللي بتوفى عنها زوجها.
1: قالوا إنه الآية قالوا إن الآية هاي السابقة نسخت الآية اللاحقة. هذا قول، ولكن في قول قوي بصراحة إنه الآية الأولى هي الحكم الأساسي التي يموت عنها زوجها عدته 14 أيام، الثاني تلك لزوجات المجاهدين تزيد إن أراد هو وإن أرادت هي لها أن تستمتع بالسكنة والنفقة مدة عام، مش 14 تصل إلى عام. هذا قول قوي. طيب بذكر لك الفرق. تكرم يا ستي. أخي أسامة تفضل. الله فيك ورضى عليك، تفضل.
3: شيخ بدي أسألك، أنا بشتغل على التطبيقات.
1: نعم.
3: تمام، طلعت معي امبارح وحدة. نعم. بعد ما طلعت صارت تحكي لي أنها بدها تروح على خمارة، هي مش حاطة وين بدها تروح.
1: الأصل فيك ما توصلها.
3: نعم.
1: الأصل فيك ما تدلها ولا توصلها، صح؟ حكي لها أنا بوصلك مشوار. إيه؟ بدك بوصلك، أما بوقف الجيش عند خمارة.
3: مظبوط شيخ، بس هي لما حكت لي كانت تحكي لي بلهجة انه يعني هي يعني مش راح تعمل مشكلة اذا
1: خلينا هو. اسألك سؤال، هي طلعت ولا لسه بتشاورك تطلع ولا ما تطلع؟
3: لا طلعت معي بالسيارة ومشيت، وهي مش حاطة وين تروح بعد. طيب. ما مشيت.
1: طيب وصلتها؟
3: يعني توقعت اني لما انزلها راح تعمل لي مشكلة.
1: فانت وصلتها الى مكان صح؟
3: فانا انجبرت قلت لها اني انا ما بقدر احمل معي ولا ارجعك، بس بنزلك هناك. هي كانت
1: ترجع معي. خلص الإثم عليها. إنما أنا أكيد يا أسامة إنك لو علمت بقصدها أكيد مش راح تركبها صح؟
3: لا خلص. أكيد لا والله ما بدأ
1: هيك الصحيح. خلص أنت ما عليك شيء، ما عليك شيء.
3: بس هي دورت على اللوكيشن عن تليفوني، أنا دورت على اللوكيشن
1: وحكت. هذا خطأ، كان الأصل لا تمكنها من ذلك، كان لازم ما تمكنها من الإعانة إطلاقا على هذا. استغفر الله وتنبه للمرة القادمة. الله يعينك.
3: طيب والمصاري ايش اسوي؟
1: لا ما في، انت بدل الجهد صح، انت تحركت بسيارتك. استغفر الله بس لما مضى، بس لا تعملها ثاني مره. اشكرك يا اسامه. هذا يكرم يندرج تحت قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ابدا اذا علم بغايتها لا يركبها اصلا. الان ركبها وصار امر واقع ممكن تعمل له مشكله قانونيه بوصلها، لكن ما بعينها في اي اعانه إن أدولها أنا على مكان أو أعطيها تليفون، هذا خطأ بصراحة. ولذلك يعني هنا كان في سؤال حول قضية التعامل مع البنوك التجارية الربوية، ما بيجوز ابتداء، ما بصح. ولا تعاون على الإثم والعدوان، حتى لو وضعت حساب جاري، لأنه وين المشكلة؟ إنه هذه الأموال ستكون بيد البنك يفعل بها ما يشاء من إقراض يعني ربوي، وذاك لا تتحمل هذه المسؤولية. هذا فقط تحكمه حالة الضرورة. التعامل مع البنوك التجارية تحكمه حالة الضرورة. بدنا ننتبه لأن الموضوع كثير خطير. يعني مثل هذا المصلي اللي كبر السن يتأخر كثير على الإمام، لا، متابعة الإمام أولى، وأخذ بالرخصة. وما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الآيات اللي في سورة البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، وفي في الصفحة اللي بعدها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فيها أبحاث كثيرة عند المفسرين. على كل حال يعني هذا بس إلماحة سريعة، سأكون مع البيان بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصحيح.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

0: اللي دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فيما لبرنامجكم في التوا استكمال إجابات مع هذا السؤال القرآني. ذكرت الأخت الكريمة أنه رأي الجمهور على أن الآية الأولى نسخت الآية الثانية. كان في أول الإسلام هذا هو الأمر، كان تنتظر المرأة عام ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرة، وهذا ليس بغريب. كيف حصل في قضية إيذاء الزنا والزانيات ثم قال عيسى قد جعل الله لهن سبيلا فنزلت آيات سورة النور بعد آيات سورة النساء؟ ولكن الرأي اللي ذكرته أنا هذا ذكره العلامة محمد عبد الله دراز بصوت مقطعي صوتي سمعنا له، وهو من أكبر علماء عصرنا في التفسير. ذكر هذا الرأي سمعته منه جيد، أنه الحكم الأول لأربعة أشهر عشرة هذا الوضع المعتاد، والحول غير إخراج هذا لزوجات المجاهدين تكريما لهن ببقاء طويل في البيوت والنفقة لمن أرادت ذلك، والله أعلم. طيب، كان في سؤال بصراحة تدعو إليه الحاجة، إلقاء الزيوت المستخدمة في دورات المياه ما فيها شيء، ما دام أن هذا الزيت المستخدم خلص يعني بطلت صلاحيته الاستفادة منه، خاصة يعني الزيت الطهي وغير مأمون، فمن هذا الباب خلص يلقى في أي مكان. طيب، معنا اتصالات كريمة كذلك. أخي مأمون تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل.
1: الله يعطيك العافية ويجزيكم ألف
0: خير. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا.
1: سيدي، أنا عندي والدتي الله يخليلكم أهلكم عمرها 84 سنة.
0: نعم.
1: وأنا البار الوحيد فيها، الولد الوحيد موجود بهالبلد هون لألك.
0: الله يرزقك برها يا رب.
1: الله، نسأل الله تعالى وديها لي يا الله. صديقي مؤخرا صارت تنسى شوي، عرفت علي كيف؟ أخذتها على الدكاترة، الدكاترة صاروا يقولوا لي مثلا يعني بالقاعدة لما بكون قاعد أنا وياها خلال ساعة زمن ساعتين تسألني نفس السؤال مرتين.
0: طبعا.
1: فالدكاترة قالوا لي ما بصير تسايرها، لازم نقولها يما أنت ما تتذكري أنك سألتيني هذا السؤال. فصارت يعني شوي هيك تتضايق مني، تحس حالي أنه أنا زلمة عاقة.
0: يعني قصدك يعني هم قالوا لك ما تنسجم معها أنها صارت تنسى، احكي لها لا أنت جيدة صح؟
1: هذا السؤال.
0: مش مشكلة، خليها تكرر السؤال، ما بضر، ما حتى لو كررت، يعني الختيارية بيكرر القصة وبيكرر لك الحدث، وهو مبسوط، ما دام مبسوط خليه يكررها، ما في شيء. المهم انك تذكرها بالواجبات الشرعية. تفضل.
1: الواجبات الشرعية هي يعني شغلات بسيطة، بداية النسيان هي
0: سيدي. الحمد لله، بتتوضأ وبتتطهر وبتصلي. خلاص خليها تكرر السؤال مرتين ثلاث ولا عبالك.
1: بس ما هو حكوا هذا الحكي بزيد من النسيان، فلازم تظل تذكرها انه انت.
0: طب اسألك، مش لازم يعطوها دواء يخفف هذا الاعراض؟
1: قال ما في داعي، بكير هلا للعلاج بيكون يعني شفوي بينك وبينها، تذكرها تظل تذكرها تظل تذكرها.
0: طيب طيب، هي يعني بس بما لا يؤذيها الان، اذا كان بمصلحتها ان نذكرها وهي غير متحمله ما تزيد العيار حتى ما تزعل وما تغضب منك. الله بعينك، الله بعين، الله الله الله الله يلطف فيها وفيك يا رب. شكرا اخي مامون. ابا بكر تفضل. اخي ابو بكر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. لين يا ابا بكر.
2: الله يفتح عليك.
0: وعليكم.
2: بجيتك من عربه.
0: اللهم امين. وانتم يا سيد تفضل.
2: الله يعطيك الصحه سيدي. انا بدي اسال ثلاثه اسئله. تفضل. كيف وانت هلا كنت تحكي عن ابنك الربوي.
0: نعم.
2: وصارت العالم بده ياخذ تاكسي لونه دينار بده صار يحول كليك. فاحنا اضطرينا عشان شغلنا نفتح بنك تجاري.
0: طيب هو الكليك موجود في كل البنوك وموجود في البنوك الإسلامية، ليش ما تروح لبنك إسلام وتريح راسك؟
2: إسلامي بالطبع مستحيل لما يفتحوا لك حساب. والله يا سيدي
0: كيف
2: أنا
0: رحت مستحيل؟
2: بنكين إسلاميين طلبوا مستحيل مشان يفتحوا لي حساب.
0: طب ما هو النظام واحد. النظام
2: واحد يقول لي إلا إذا إلك راتب تصير تحول راتبك عليه.
0: طب البنك الربوي بيفتح بدون ما يكون لك رصيد؟
2: ولا شيء، ولا طلب ولا شيء. والله
0: على كل حال
2: طلب مني شو؟ انا فتحت، انا اقول لك فتحت.
0: طيب خليني اسالك سؤال، يعني حضرتك انت اضطررت الى فتح حساب لاجل تستقبل الاموال عن طريق كليك صح؟
2: بس
0: في غير هيك بتتعامل مع البنك؟
2: معلش في سيدي ما الي، بس
0: ما عليك شيء، ما عليك شيء، توكل على الله.
2: طب بارك الله فيك.
0: ما عليك شيء.
2: السؤال الثاني يا سيدي
0: تفضل.
2: بالنسبة للبسس لما تكون قاعد تيجي تحول عليك، ايش بكون هذا الغاز؟ هل هي بتيجي رسالة من الله ولا كيف؟
0: يعني في اليقظة ولا في المنام؟
2: لا لا عادي عادي، بكون قاعد عند السيارة، بكون مستين ثلاث يجوا بسرعوا يطوفوا
0: عليك. هذا علامة خير انك انسان ودود رؤوف بالحيوانات، احسن إلها حتى الله يحسن لك بس.
2: لا والله انا من نوع البحث انا والله سيدي والله
0: ان شاء الله على على علامه خير ان شاء الله باذن الله. اكرمك الله. شكرا يا بكر شكرا. يعني بدناش ناخذ رسائل من اشياء بسيطه. القطط يعني النبي عليه الصلاه والسلام وصفها انها من الطوافين عليكم الطوافات، بس ما ناخذ منها اكثر من ذلك. طيب اذا قضيه تحويل كليك يعني صارت سهله وميسوره بناء على ما يقول انه والله البنوك الاسلاميه صعب، بس انا اتساءل لماذا هذا التشديد؟ طب لماذا تسهل بنوك وتصعب بنوك؟ أليسوا كلهم تحت مظلة البنك المركزي الأصل؟ الأصل كله سهل يا سيد، خذ ضماناتك لما يصير في معاملات في بيع وفي شراء وفي في إلى غير ذلك. طيب تكلمنا في قضايا التأخير، كان الزكاة في إنسان تأخر الزكاة عدة سنوات إهمال أو نسيان واجب عليه إخراجها ولو بأثر رجعي، لأن هذا حق الله وحق الفقير، لازم إخراجه ويستغفر الله لما مضى من سنوات كان لا يخرج ضروري. بيسأل هذا سؤال ليس عندنا في دولة أخرى، ولكن سؤال أنه بده يأخذ شهادة خبرة في عمل معين ويدفع فيها، والله لا عندنا ولا عندكم، ما بصح هذا يأخذ شهادة خبرة وهو ليس بخبير، بدك تروح تنخرط في تلك الدراسة الفنية العلمية وتنال شهادة عن جدارة واستحقاق، غير ذلك ما بيصح، لأنه هذا رح يؤدي إلى مشاكل كثيرة، وهذا سيندرج تحت الكذب، الكذب بالوثائق، لكن الكذب كما يكون بالأقوال يكون بالأفعال ويكون بالوثائق، بدنا نتقي الله في هذا. إذن كنا في أمور كثيرة، لكن أخطر ملف الكرام ملف القيم. اليوم منظومة القيم شوي فيها غياب، وهذا نلحظه عند الأطفال وعند الشباب وعند المراهقين في خروج عن الأداب العامة، في عدم احترام وتوقير للطريق، في عدم احترام للآدميين الذين يخالفونهم. هب أن خلافا حصل بين شاب وشاب إلى غير ذلك، هل يؤدي ذلك إلى القتل والإيذاء وإنهاء الحياة إلى هذه الدرجة؟ وين القيم؟ وين قيمة المواطنة؟ وين الشعور يعني بآدمية هذا الإنسان؟ اختلفت أنت في أساليب لإنهاء الخلاف، ليس هذا الأسلوب، مما يؤكد أن الآباء عليهم أن يضاعفوا جرعة التهذيب، جرعة التحذير. اليوم وسائل التواصل للأسف صارت بالضخ، والأفلام والمسلسلات بالضخ توجيه خطير للجميع خاصة النشء الصغير، فهذا التوجيه الخطير من أولئك بده يواجه الآن يعني تحذير وتنبيه وتربية وتقويم وتقييم من الآباء ومن المربين المسؤولين ومن الحكومة ومن كل منافذ التربية في سبيل أن يستفيد هذا النشء. الله يجعلنا وياكم ممن يقول كلمة الحق ويفعلها إن شاء الله. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790 33 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: نشرة الأخبار من حياة فأما. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الأردن يدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في دمشق. وزارة المياه تقول أن تأمين المياه أولوية وطنية وتؤكد وجود خطة بديلة لضمان الأمن المائي. وزير العمل يؤكد لأخبار حياة لقاءه رئيس الوزراء في أجواء إيجابية. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي في بيان صحفي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وجدد المجال التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. وأصيب 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة إثر انفجارين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق وفق الداخلية السورية. أكد مصدر في وزارة المياه والري أن تأمين المواطنين للمياه أو المياه للمواطنين ولكافة الاستخدامات في المملكة أولوية وطنية قصوى. وقال المصدر في بيان اليوم إن الحكومة وضمانا للمصلحة الوطنية سبق وأعدت وشرعت بتنفيذ خطط وسيناريوهات بديلة لكافة الاحتمالات منذ العام الماضي تضمن استمرارية التزويد في معرض توضيحه على ما أثير عن شراء كميات إضافية من الجانب الإسرائيلي. وشدد على أن الحقوق المائية الوطنية المنصوص عليها في معاهدة السلام يحصل عليها الأردن، مبينا أن الخطط تضمنت خطة سريعة وعاجلة لصيانة عدد من الآبار وزيادة إنتاجيتها وتجهيز وحفر آبار جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من مصادر غير تقليدية مثل الآبار المالحة، وتكثيف إجراءات وجهود حملات ضبط الاعتداءات على مصادر المياه التي وفرت كميات أسهمت في سد جزء من عجز مياه الشرب. هذا وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل جهودها لاستكمال وإنهاء إجراءات الغلق المائي لمشروع الناقل الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والذي سيوفر 300 مليون متر مكعب سنويا لتغطية معظم الاحتياجات وسد العجز المائي المزمن، والشروع فورا بتنفيذ المشروع. أكد وزير العمل خالد البكار لقاءه رئيس الوزراء أمس الاثنين، مشيرا إلى أن اللقاء جرى في أجواء غلب عليها الطابع الإيجابي. وقال البكار لأخبار حياة اليوم إن اللقاء جاء في إطار كونه لا يزال وزيرا للعمل وعاملا في الحكومة، موضحا أنه قدم استقالته أدبيا وأنه سيلتزم بكل ما يصدر عن الإرادة الملكية أو رئيس الحكومة بهذا الشأن. وأضاف أن أي تطورات أو قرارات تتعلق بمسار استقالته سيتم الإعلان عنها عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة. وحول إمكانية أن تأخذ الاستقالة مسارا آخر، أكد البكار أنه لن يجيب بالإيجاب أو السلب حول ذلك. وفي تصريحات سابقة لأخبار حياة أكد البكار أنه لا يزال يحمل حقيبة وزارة العمل حتى اللحظة، مشيرا إلى أن استقالته لم تقبل رسميا بعد، وأشار إلى أنه لن يخرج من ثوب الحكومة والدولة وسيبقى الجندي المخلص لهما حسب قوله. قال المدير التقني في حديقة السوسنة السوداء محمد الحيت إن المزرعة بدأت تشهد نفوقا بين الحيوانات، وذلك بسبب عدم التمكن من إدخال بيطري وما تحتاجه الحيوانات بعد إغلاق الحديقة بالشمع الأحمر. وأضاف الحيت في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر أثير حياة اف ام أن الحديقة مغلقة منذ أسبوع ويمنع الدخول والخروج من الحديقة، ونقوم بالرعاية بالحد الأدنى حيث نقتصد فيما لدينا من لوازم لرعاية الحيوانات كوننا لا نعرف إلى متى سوف تستمر هذه الأزمة، حسب قوله. أنجزت وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال النصف الأول من العام الحالي 32 مشروعاً في قطاعي الطرق والأبنية، فيما تواصل تنفيذ 70 مشروعاً وعطاء في مختلف المناطق. وقال الناطق الإعلامي في الوزارة عمر محارمة إن قيمة المشاريع المنجزة في قطاع الأبنية بلغت 41,900,000 دينار، فيما جرى أو يجري تنفيذ 62 مشروعاً بقيمة تقارب 231,700,000 دينار، إلى جانب مواصلة تنفيذ 8 عطاءات لصيانة وتأهيل الطرق. وإلى قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب القطاع. المزيد حول آخر التطورات في غزة معنا مراسل حياة اف ام من هناك عبد الله شربجي. عبد الله، بعد تحية، التفاصيل حول هذه الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة.
1: بالفعل محمد، خرطات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق إطلاق النار مستمرة نجم عنها خلال 24 ساعة الماضية 5 شهداء ونحو 15 إصابة، وكذلك 5 معتقلين تم اعتقالهم من وسط بحر المحافظة الوسطى في قطاع غزة. وبالتالي طرقات الاحتلال مستمرة، وكذلك تصعيده وتضييقه في الجانب الإنساني وعملية تقنينه لإدخال المساعدات. وفي تفاصيل الاستهدافات محمد، كان أبرز هذه الاستهدافات أمس حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة مركبة على شارع الرشيد في مواصل مدينة خان يونس. على إثر ذلك الاستهداف ارتقى شهيدا، وعدد من الإصابات من المارة وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس. كذلك في نفس اليوم وفي ساعات الظهيرة من أمس استهدفت الطائرات المسيرة خيمة ونازحين، ارتقى على إثرها شهيدين وعدد من الإصابات وصلوا إلى أيضا مستشفى ناصر الطبي. أيضا صبيحة هذا اليوم استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة قبل ظهر هذا اليوم مجموعة من المواطنين في مواصل مدينة خان يونس، هذه المنطقة الإنسانية والذي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها إنسانية. ارتقى على إثر هذا الاستهداف شهيد وخمسة إصابات وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي. وقبل قليل وقبل خروجنا عبر هذه النشرة تم استهداف مجموعة أخرى من المواطنين غرب مدينة غزة، ارتقى على إثرها أيضا شهيد وعدد من الإصابات. أيضا طبيعة اليوم تم اعتقال 5 صيادين في عرض بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، تم اصطيادهم واعتقالهم من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي واقتيادهم إلى جهات غير معلومة حتى هذه اللحظة محمد. بطبيعة الحال واقع إنساني صعب، واقع معيشي صعب، نتحدث عن درجات حرارة مرتفعة جدا حولت خيام النازحين الذي نقطن فيها الآن، ونحن نحدثكم إلى كتلة من اللهب لا يستطيع النازحين المكوث بها، فيضطروا للخروج منها إلى شاطئ البحر الذي يعد المتنفس الوحيد في ظل هذه الأجواء الحارة محمد.
0: شكرا لك عبد الله الشربجي مراسل حياة اف ام من غزة. ومن غزة إلى الضفة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق بجنوب نابلس تخللها تنفيذ تحقيق ميداني مع عدد من الفلسطينيين. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في البلدة واعتقلت نحو 15 فلسطينيا وسط انتشار واسع لجنودها في أحياء البلدة واحتجاز عدد من الفلسطينيين وإخضاعهم لتحقيق ميداني. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وكتب عراقجي في منشور على منصة إكس أن الفقرة 13 من مذكرة التفاهم تنص بوضوح على أنه لن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، وقال احترموا توقيعكم حسب ما جاء في المنشور. سيجتمع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي مع نظرائهم من دول الخليج اليوم لمناقشة أزمة فتح مضيق هرمز و بعض الأمور الأخرى، من بينها اقتراح فرنسي بريطاني بإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات، وهو ما ترفضه إيران حتى الآن. وسيعقد هذا الاجتماع على هامش قمة الحلف في أنقرة، وسيشارك فيه وزراء من البحرين والكويت وقطر والإمارات، وذلك بعد توترات مستمرة منذ أسابيع في هذا الممر المائي المهم من الناحية الاستراتيجية، رغم توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام مؤقت. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر اليوم إنه جرى استهداف ناقلة نفط شرقية ليما في سلطنة عمان. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار دائما للمزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري على العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: السلام عليكم. في علم الاقتصاد يقال إن رأس المال جبان، واليقين هو وقوده الأول، لكن القراءة الأخيرة الصادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني لمؤشر ثقة المستثمر في الأردن للربع الأول من العام الحالي 2026 وضعتنا أمام معادلة رقمية لافتة ومثيرة للجدل. المؤشر الكلي سجل تراجعا بنسبة 2.2% ليصل إلى 153.1 نقطة. حتى الآن قد يبدو الأمر تذبذبا طبيعيا، لكن الصدمة الحقيقية تكمن في مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي الذي هبط بحدة بنسبة بلغت 18.3% ليقبع عند 114.7 نقطة. المفارقة الغريبة والعميقة هنا هي أن هذا التراجع الحاد في المزاج الاستثماري جاء متزامنا مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا إيجابيا بنسبة 2.9%. فكيف ينمو الاقتصاد الفعلي وتتراجع ثقة صناع السوق في آن واحد؟ هل نعيش فجوة بين الأرقام الرسمية والواقع الميداني؟ وما الذي يحتاجه المستثمر اليوم ليعود إلى مربع الاطمئنان؟ أهلا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بمدير جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي. مرحبا بك معنا سيد حجازي. بداية، كيف تقرأ عمليا هذه المفارقة؟ نمو اقتصادي بنسبة 2.9% وهو أعلى من نفس الفترة في العام الماضي، مقابل تراجع حاد بنسبة 18.3% في ثقة النشاط الاقتصادي.
1: شكرا لك بداية على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام في ضوء صدور التقرير الربع الأول لمؤشر الأردني لثقة المستثمر والذي يصدر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني. بس خليني بعد إذنك أعرج شوي على حتى يعني نضع المستمع بصورة ما هو المؤشر الأردني لثقة المستثمر وكيف يعمل وما هي المؤشرات التي تؤثر على هذا المؤشر وكيف يرتفع أو ينخفض. هو بشكل عام انخفض بنسبة 2.2% بإجمالي نتيجة انخفاض كبير أثر على الثقة في النشاط الاقتصادي كما تفضلت في مقدمة حديثك. فهو إذن مقسم إلى ثلاث مؤشرات فرعية. المؤشر الأول الثقة في النظام المالي، وهذا يقيس مؤشر البورصة نسبة قيمة الأسهم المشتراة من الأجانب ومعدل نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص. أما المؤشر الثاني اللي هو الثقة في النشاط الاقتصادي فهو يقيس معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، واللي تفضلت وأشرت له أنه كان تقريبا 2.9%. نعم. إضافة إلى الموازنة العامة بشكلها العام بعد المنح وتدفقات الاستثمارات الأجنبية والرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي. والمؤشر الثالث الفرعي والمهم وهو الثقة في النظام النقدي الذي ارتفع أيضا كمؤشر فرعي، والذي يقيس من خلاله قيمة احتياط العملات الأجنبية لدى البنك المركزي والفرق ما بين سعر الفائدة بين الدينار والدولار، وأيضا قيمة الشيكات المعادلة التي انخفضت بين الربعين. طبعا النظام المالي بشكل بمؤشر الفرعي ارتفع تقريبا 20.2% ب2.1%، وهو نتيجة ارتفاع مؤشر البورصة، زيادة شراء الأسهم لغير الأردنيين، إلا أن النشاط الاقتصادي هو من تراجع 18.3%. وهو اليوم علميا كيف نقرأ هذه المفارقة في نمو يبلغ 2.9 والتراجع الثقة في النشاط الاقتصادي هذا المؤشر الفرعي في انخفاض حاد ب 18.3. طبعا علميا هو الرقمين بيقيسوا ظاهرتين مختلفتين أخي العزيز، يعني حتى جوهريا. فالناتج المحلي الإجمالي اليوم هو بقيس النتائج الفعلية اللي تحققت خلال العام الماضي، وهو مؤشر بأثر رجعي يعكس ما تم إنجازه خلال مرحلة.

0: معزولة إن صح التعبير، التعدين مثلا أو الصادرات الكبرى، بينما تعاني باقي القطاعات الحيوية في الميدان.
1: نعم لا شك سيدي، هاي الأرقام تؤكد بأنه هذا التحليل بالنمو لم يكن موزعا بشكل متساوي، بل ركزت على قطاعات محددة مثل ما بنقرأ من خلال دائرة الإحصاءات العامة. فقطاع التصنيع الصناعة كان أكبر مساهم في النمو، لأنه أضاف تقريبا 86% من نقطة مئوية. قطاع الزراعة أيضا أضاف 0.4 نقطة مئوية، وقطاع التجارة بالجملة والتجزئة أيضا أضاف بشكل بسيط 0.27% بالنقطة مئوية.
0: نعم.
1: بالمقابل أظهرت العديد من القطاعات الحيوية تباطؤ واضح، مما يعني أن باقي الاقتصاد لم يشارك بنفس القوة في النمو، وهذا أيضا يفسر تباين شعور المستثمرين بنمو منعزل في عدد محدد من القطاعات، عدا أنه التباطؤ في التعديل والبناء يشير إلى ضعف في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد.
0: نعم، طيب مؤشر ثقة المستثمر الكلي تراجع 2.2% فقط، لكن بالمقابل مؤشر النشاط الاقتصادي تراجع 18.3%. ما هي، لنفهم أكثر، ما هي المكونات الفرعية داخل النشاط الاقتصادي التي سحبت المؤشر إلى هذا المستوى؟
1: نعم سيدي، احنا زي ما عرفت بداية هو الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي تراجعت بشكل طفيف. أيضا تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول لهذا العام أيضا ما زالت لم تصدر الأرقام النهائية، لكن ما في أي دلالات هذا أثر أيضا على هذا المؤشر الفرعي. وأيضا زيادة المديونية في الموازنة العامة بعد المنح، كل هذه الأرقام هي من أثرت على هذا المؤشر الفرعي داخل ثقة المستثمر.
0: نعم، انخفاض الثقة أستاذ طارق كما يقال يعكس حالة من التردد وتأجيل القرارات الاستثمارية، بالتالي ما هي أبرز التحديات التي واجهها المستثمر الأردني أو المستثمر في الأردن بالأحرى في الربع الأول من عام 2026 أدت إلى هذا التوجس، هذا التردد؟ كلفة الطاقة، الضرائب، الفائدة، أم ماذا؟
1: بداية سيدي هي جميعها كل هذه التحديات، لكن كل واحدة بدرجة متفاوتة طبعا، مع هيمنة العوامل الجيوسياسية التي حصلت وطرأت خلال الربع الأول من هذا العام، وما شاهدناه من الحرب الدائرة في المنطقة، كل هذه أدت إلى حالة عدم اليقين والقلق لدى العديد من المستثمرين وثقتهم بالعديد من القرارات التي اتخذت في ظل هذه الأزمة. لكن أيضا هنالك تحدي بالعجز المالي المتصاعد أضعفت الثقة لدى المستثمر، إضافة إلى تكاليف الطاقة المرتفعة التي ارتفعت بنسب نتيجة الأحداث الدائرة في المنطقة الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، شكلت ضغط كبير على هوامش الربح لدى الشركات ولدى المستثمرين، خاصة في القطاعات ذات الكلفة أو كثيفة الاستهلاك بالطاقة، مما أثر على جاذبية الاستثمار في هذه القطاعات. إضافة رغم أنه السياسة النقدية أيضا بالنسبة اتطرقت لأنه لسعر الفائدة أو التضخم، لكن النظام المالي الحمد لله أظهر في خلال هذه الدراسة على تحسن كبير، مما يعني ارتفاع ثقة النظام المالي بنسبة 20%، إلا أنه أسعار الفائدة أثرت على كلف التمويل، وهذا ما عمل على تثبيط الاستثمار، لأنه إحنا اليوم بنلاحظ أنه السياسة النقدية الاحتياطيات الأجنبية طلع التقرير 30/6 زادت بقيمة 0.5 مليار، ما يقارب 561 مليون دولار. بالرغم من ذلك هذا اللي رفع هذا المؤشر أو نسبته إلى 20.2، لكن أضعف مؤشر كلفة التمويل وأيضا ارتفاع بسيط في التضخم نتيجة ارتفاع كلف الطاقة التي لم يشعر بها المواطن إلا بفترة معينة ولم تؤخذ بعين الاعتبار لسه في احتساب نسبة التضخم للنصف الأول.
0: نعم، أشرت إلى ما يتعلق بالعوامل الجيوسياسية، العوامل المحيطة في المملكة، إلى أي مدى تلعب هذه العوامل الإقليمية المحيطة بالأردن دورا أساسيا في إضعاف هذه الثقة مهما كانت الأجواء إيجابية، المؤشرات الداخلية إيجابية في المملكة؟
1: نعم سيدي، العوامل الجيوسياسية

0: أساسية لا شك أنه لعبت دورا أساسيا ومحوريا في إضعاف الثقة. فالمستثمر اليوم لا ينظر إلى المؤشرات الداخلية فقط، هو بيأخذ باكج كامل. بدركوا أن الأردن اليوم يقع في منطقة تشهد صراعات وعدم استقرار، وأنه أي تصعيد يؤثر على سلاسل التوريد والتجارة في الأردن وحتى على الاستقرار العام، وهذا ما يجعلهم يطالبون كقطاع خاص أو كمستثمرين بما يسمى في عالم الاستثمار علاوة المخاطرة. أي اليوم أيضا يتطلع إلى علاوة إضافية مخاطرة أعلى لتلك الاستثمارات. لذلك اليوم لما بدي يتوجه للاستثمار في أي دولة ومنها الأردن بيزيد عنده أو بيأخذ بعين الاحتساب، بعين عفوا احتساب حساباته، أنه هناك أيضا في علاوة للمخاطرة، أي بحاجة لتعويض أكبر على المخاطر. حتى لو كانت المؤشرات إيجابية فتبقى حالة عدم اليقين الإقليمية سقفا للمستثمر وثقة المستثمر في الاستثمار.
1: نعم، هل ترى أن هناك فجوة في التواصل والتسويق الحكومي للفرص والتشريعات وكما يقال البوابة الواحدة والنافذة الواحدة للاستثمار تجعل المستثمر غير قادر على التنبؤ بالمستقبل أو المستقبل القريب؟
0: نعم سيدي، لا شك أنه إحنا بنلاحظ في فجوة واضحة، خاصة إحنا بنقابل العديد من يعني فئات المجتمع الأردني والمستثمرين بشكل عام. أعتقد أنه اليوم بحاجة لرسالة ورؤية واضحة، وهناك استشراف للمستقبل بما يتعلق بموضوع الاستثمار، خاصة أنه في تغيرات مفاجئة بتتم في المنطقة، وطبعا التصريحات التي تتم بين هون وهون أو علاقة الدول بين بعض، كل هذا بيأثر على قرار المستثمر ويخلق نوع من الضبابية تقوده إلى التراجع عن قراره الاستثماري في كل حين. لذلك لا شك أن المستثمرين في هذه المرحلة بيشعروا أو ما بيملكوا صورة كافية عما بحدث في خلال المستقبل القريب، والأردن جزء منها. لذلك اليوم على الحكومة أن تكون أدوات التسويق عندها بكفاءة أعلى، أيضا التركيز على الإيجابيات وتقارير البنك الدولي التي صدرت مؤخرا والتي تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني للتقليل من حالة عدم اليقين. اليوم يجب بث الرسائل بشكل مستمر أن تكون بشكل واضح وشفاف ومبسطة لكافة فئات أيضا المجتمع، لأنه اليوم كل المجتمع جزء من هذه العملية بما فيه حتى الطبقة الوسطى.
1: جميل، تاريخيا وبالعودة للوراء كم يحتاج يعني من الوقت مؤشر الثقة ليتعافى بعد هبوط حاد كهذه النسبة؟ هل يمكن بالمقابل أيضا أن يؤثر استمرار هذا التراجع على أرقام النمو في الربع الثاني في المؤشرات القريبة المتوقعة؟
0: لا شك سيدي، هذا الانخفاض الحاد الذي تم سيؤثر على الأرقام خلال الربع الثاني والربع الثالث بشكل كبير، إذا ما خاصة إذا ما استمر انخفاض الاقتصاد الكلي وازداد التضخم والأرقام في الأخرى بأسعار الفوائد، وكله سينعكس سلبا على نمو هذا المؤشر، وليس كنمو ناتج محلي إجمالي أو لكن انخفاض ثقة النشاط الاقتصادي هو إشارة تحذيرية لما سيتم خلال المرحلة القادمة، وهو مؤشر للنمو المستقبلي إذا ما تم إن شاء الله خلال الفترة القادمة.
1: جميل.
0: مع استقرار طبعا الاستقرار المنطقة، ونتطلع ذلك خاصة بعد انتهاء كأس العالم.
1: نعم، وبالمقابل ماذا عن الإجراءات الداخلية؟ ما هي الرسالة العاجلة التي يجب على السياسة المالية والنقدية في الأردن إرسالها إلى السوق الآن لإعادة بناء هذا العنصر، عنصر اليقين؟
0: نعم، يجب على اليوم جميعا كقطاع عام وقطاع خاص على إرسال رسائل مالية واضحة بداية حتى رفع هذا المؤشر بشكل كبير خلال الفترة القادمة، والإعلان عن خطة من خلال الإعلان عن خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لخفض العجز، رغم صدور عدد من بيانات الحكومية بأنه خلال حتى نهاية العام 2028 سيتم تخفيض العجز بنسبة تقريبا ليصل إلى 80%. من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على الإنفاق على عدد من القطاعات الحيوية، لتؤكد للمستثمرين بأن الأردن ملتزم بالانضباط المالي اللي نعم. الأساسية، إضافة إلى رسائل نقدية أيضا ثابتة من خلال البنك المركزي، ليعطي ثقة للمستثمرين بأن قيمة أصولهم لن تتآكل بفعل التضخم الغير متوقع والمستورد الخارجي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمي، إضافة إلى أيضا رسائل جيوسياسية تطمئن على إظهار مرونة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية.
1: نعم، أيضا في السياق ذاته الأردن يطبق كما تعلم رؤية التحديث الاقتصادي. أين تتقاطع نتائج هذا المؤشر مع مستهدفات الرؤية؟ هل نحن بحاجة إلى مراجعة بعض الأدوات التنفيذية؟
0: نعم، يعني إحنا خلال هاي الفترة هاي الأرقام بتشير إلى وجود بين البناء المؤسسي والشعور الاقتصادي الفعلي اللي بنشعر فيه بين الناس. النظام المالي والنقدي أظهروا تحسنا، وهم اللبنات اللي بنعتبرهم أساسية لبناء الثقة، ولكن ما أثر هو ضعف النشاط الاقتصادي، ويشير إلى أنه تطبيق الرؤية على أرض الواقع لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب لدى من أو وجهة نظر المستثمرين، أو توقعاتهم لم تكن متوقعة مع وتيرة التطبيق. طبعا حاليا لا حاجة لأي، أنا باعتقادي لا حاجة إلى أي تغيير جذري في الأهداف، ولكن يجب أن نعمل على مراجعة آليات التنفيذ. يعني الاقتصادي تقوم القائمين عليها بعمل مراجعة دورية لوضع آليات جديدة للتنفيذ لما أو يتم خلال الفترات الماضية من تطورات المنطقة أو في الأسعار، وأيضا حدد أسباب تباطؤ الأداء في القطاعات اللي تشكل النسيج الاقتصادي اليومي حتى يرتفع هذا المؤشر بشكل أكبر.
1: جميل، أختم معك بهذا السؤال أستاذ طارق، متى سينعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي المستمر حقيقة بنسبة 2.9% على جيب المواطن، على ثقة التاجر الصغير في الأسواق الشعبية والمحافظات وما شابه ذلك؟
0: والله يا أخي العزيز، إحنا اليوم هذا النمو يعني هو زي مرآة على مستوى الاقتصاد الكلي، لكن نلاحظ أنه في مازال هناك يعني تراجع في بعض القطاعات. لذلك برأيي هو عندما يتحول هذا النمو في القطاعات الكبرى كالصناعة، خلينا نحكي، إلى وظائف فرص في القطاعات الأصغر، عندها سيكون هناك تحسن في مؤشرات الاقتصاد اليومي، وينخفض العجز ويسمح بتحسين الخدمات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لذلك وأيضا محافظة على الطبقة الوسطى بشكل أكبر. كل هذا سينعكس خلال الانتهاء من مشاريع الكبرى التي تقوم وتقودها اليوم الدولة الأردنية بشكل كبير، وأعتقد أن نحن بحاجة إلى 3-4 سنوات أو حتى انتهاء البرنامج التنفيذي الثاني 2026-2029 لرؤية التحديث الاقتصادي. نعم. سنبدأ يعني بملاحظة بأن هناك تغير على المواطن وأيضا التاجر الصغير في السوق، وأن تكاليف الإنتاج وتكاليف التشغيلية ستبدأ بالانخفاض.
1: كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل، مدير جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، شكرا جزيلا لك. أيضا الشكر موصول لكم مستمعين ومتابعين، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-381.

0: له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قصد الأصمعي رجلا كان يغشاه في أيامه لكرمه، فوجد على بابه بوابة منعه من الدخول إليه، ثم قال البواب: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتب الأصمعي رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم طلب إلى البواب أن يوصل الرقعة، ففعل وعاد بالرقعة، وقد وقع الرجل على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب على الغريم. ومع الرقعة صرة فيها 500 دينار. فقال الأصمعي: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآه المأمون قال: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: من عند رجل من أكرم الأحياء حاشا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ومن هو؟ فدفع الأصمعي الورقة والسرة وأعاد عليه الخبر. فلما رأى المأمون السرة قال: هذا من بيت مالي ولا بد لي من الرجل. فقال الأصمعي: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أروعه. فقال المأمون لبعض خاصته: امضي مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له أجب أمير المؤمنين. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله أنت، ما ولدت العرب أكرم منك. هكذا هي نفوس الكرام، تأبى أن يرد سائلها. فرحم الله من كان العطاء لديه عهدا، والجود ميثاقا لا ينقضه ضيق الحال ولا شدة زمان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. وزارة المياه والري تؤكد أن تأمين المياه للمواطنين ولكافة الاستخدامات في المملكة أولوية وطنية قصوى. الوزارة تشدد على أن الحقوق المائية الوطنية المنصوص عليها في معاهدة السلام يحصل عليها الأردن. وزير العمل خالد البكار يؤكد لأخبار حياة لقاءه رئيس الوزراء أمس، مشيرا إلى أن اللقاء جرى في أجواء غلب عليها الطابع الإيجابي. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في العاصمة السورية دمشق. إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة إثر الانفجارين في العاصمة السورية دمشق. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر قصف للاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة. وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر يؤكد أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل. وزير الخارجية الإيراني يقول أن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام ومستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال بزور، فحياكم الله جميعا وحيا الله باشمهندس نضال. تحية
2: لك،
1: أسعد الله أوقاتك. يعني
2: الله.
1: اتفقنا في اللقاء الماضي وبدأنا معك بالحديث عن فتن آخر الزمان، وقلت أننا سنقف بإذن الله في خمس نقاط أو خمس مراحل، وبين هذه المراحل فواصل.
2: نعم،
1: يعني بسم الله نبدأ معك. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أذنتم دكتور أن أضع تمهيدا لهذه الحلقة والسلسلة المقبلة، الفتن وما يقرب من الساعة من أمر المسلم هو مقرون دائما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور الإيمان وأمور الاعتقاد وأمور مراتب الدين. وأضرب على ذلك مثالا حديث جبريل رضي الله عليه السلام عندما أتى على هيئة دحية الكلب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي على هيئة ذلك الرجل. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المشهور عند الإمام مسلم من حديث جبريل، قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، هل توقف الأمر إلى هنا؟ قال: أخبرني
1: عن الساعة،
2: عن الساعة، أمراتها. وهكذا. إذن دائما ما نجد أن هذا الواقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله هو مقرون بمراتب الدين وبمراتب الإيمان وبالحديث عن الاعتقاد. تجد أن الأمر حقيقة أحيانا يربط في كتاب الله عز وجل بالحديث عن الملاحم والمعارك الكبرى. تجد سورة الأحزاب تحدثنا عن أعظم معركة خاضها المسلمون مع قريش، الله عز وجل ذكر في هذه المعركة، قال: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا. مشاهد عظيمة، المنافقون في داخل المدينة، اليهود، تحالف وتآلف المشركين، والخوف الذي بلغ به أهل الإيمان: يا رسول الله، إن أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته.
1: نعم.
2: الخوف الذي مر بهم على نسائهم في خيامهم. في نهاية المشهد تجد أن سورة الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، ما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وبدأ. إذن تجد أن المشهد في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرن الحديث عن الساعة والحديث عن فتن آخر الزمان بأمور عظيمة جدا. تجد أن حذيفة رضي الله عنه، أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام، الذي لم يعهد عنه حديث قبل معركة أحد، لم يعهد عن حذيفة حديث قبل معركة أحد، وهو حديث مصنف في طبقة الصحابة من المحدث الاستراتيجي إن صحت هذه التسمية. وسر النبي صلى الله عليه وسلم له بكثير من الأمور.
1: هي تسمية شخصية مش هيك؟
2: مني أنا.
1: نعم بالضبط، عشان ما حد يشوف بكره يلومنا ويقول لك بتألفوا علينا.
2: قلناها قبل ذلك. نعم. ونعيدها إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسر له بعض الأمور العظيمة، واشتهر عنه أنه روى أحاديث الفتن، فمما ذكره رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فما زال يحدثنا عن الفتن وما زال يحدثنا،
1: خطب خطبة،
2: نعم، حتى أذن الظهر فصلينا، ثم حدثنا حتى صلينا العصر المغرب، وفي رواية العشاء قال: فما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا حدثنا به، وإني لا أعلم الفتن بأسمائها وأسماء أهلها وأوصافهم. والحديث هذا مشهور،
1: كان أعلمنا من أحفظنا،
2: أحفظنا أعلمنا. نعم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لغير واحد من الصحابة، لعل من يعني ما نبدأ به لقاءنا، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن فأكثر، كأني برسول الله ينظر إلى عيون أصحابه: يا رسول الله، هل اختصرت لنا هذه الفتن؟ قال: ثم ذكر منها، ذكر الخلاصة والزبدة، وحفظ الصحابة هذه الفتن. التي نحن إن شاء الله الآن سنقبل عليها، أربع فتن مركزية في فواصل خمس مراحل مركزية في تاريخ الإسلام. هذه المراحل الخمسة: النبوة والخلافة الراشدة، الملك العاض، الملك الجبري، ثم بعد ذلك الخلافة على منهاج النبوة. النبوة، الخلافة، الملك العاض، الخلافة على منهاج النبوة، ثم أحداث قيام الساعة والدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام. فبين كل مرحلة ومرحلة فاصل. لعل من أبرز هذه الفواصل ما كان بين مرحلة النبوة، إن اعتبرنا أن مرحلة الخلافة الراشدة هي إحالة من النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه السياسي. أعيد هذه العبارة: مرحلة الخلافة الراشدة هي إحالة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، كيف ينتخبون قائدهم، كيف ينتخبون حاكمهم، كيف يعالجون قضايا الخلاف إن حدثت بين يدي المسلمين. لو لم يقتتل علي رضي الله عنه ومعاوية وعائشة والفتنة التي حدثت، لما علم المسلمون من أين يستنبطون هذه الأحكام. حتى أن علماء السير قسموا حياة الخلافة الراشدة إلى مرحلتين: أبو بكر وعمر مرحلة رضي الله عنهم، وعثمان وعلي مرحلة أخرى. وعلى أي حال، أن الخلافة الراشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفينة، وسفينة من المحدثين الاستراتيجيين رضي الله عنه، قال: يا سفينة، قال: لبيك يا رسول الله. قال: خلافة النبوة فيكم 30 سنة. يقول سفينة: فأتيت إلى أبي بكر فعددت له 2 سنين، وأتيت إلى عمر فعددت له 12 عاما، وأتيت إلى عثمان فعددت له 14 عاما، وأتيت إلى علي عددت له 6 سنوات إلا 6 أشهر. فلما قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، قال سفينة للحسن رضي الله عنه، قال: تحكم 6 أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة 30 سنة. قال: فعددت للحسن، فكانت مدة حكم الحسن رضي الله عنه 6 أشهر. طيب، هذه المرحلة الأولى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. عمر في أحاديث أخرى: عمر باب الفتنة.
1: نعم.
2: متى قتل عمر فتح باب الفتنة.
1: قال: يفتح يا رسول الله أم يكسر؟ قال: بل يكسر.
2: نعم. فعمر البداية. بعد عمر رضي الله عنه، ما الحد الفاصل بين عمر رضي الله عنه وبين عثمان؟ إذن لي قليلا أن أمهد، أفرش لهذه التوطئة في تلك الحقبة من الزمن. عمر رضي الله عنه كان يختلف في سياسته عن أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق كان يعطي الرعية بالسوية، يعني العطاء الذي كان يعطيه أبو بكر لكل أتباع هذه الأمة بالسوية، الصغير الكبير، اللي أسلم مبارح، اللي أسلم أول مبارح، اللي بداية الإسلام، قبل الهجرة، بعد الهجرة، قبل الفتح، قبل الفتح، بعد الفتح، أبو بكر كان يعطيه بالسوية. عمر رضي الله عنه كان له سياسة أخرى. عمر ابتداء منع كبار الصحابة من أن يخرجوا خارج المدينة. ليش؟ قال: إنكم قد أوكلتم هذا الأمر إلي، وإني والله سائل الله عنكم ما أعنتموني على هذا الأمر، أو ما كنتم في غير ذلك. فمنع كبار الصحابة أن يخرجوا. أبو بكر كانت الأمور عنده،
1: يعني جعل زي حاضنة.
2: نعم،
1: حاضنة إدارية للدولة.
2: نعم،
1: نعم.
2: ممنوع أنتم تطلعوا برا المدينة
1: المنورة، تعينوني على الخلافة.
2: نعم. وكان من أمره المالي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يعطي الأسبق في الإسلام ما لا يعطيه للاحق، وكان يعطي صاحب الفعل والعمل ما لا يعطيه لغيره، وكان يعطي على الجد ما لا يعطيه لغيره. فبرز كبار الصحابة اللي أسلم يعني وطال مدة إسلامه، وكان عمله في الإسلام واضحا، وكان فاعلا في الإسلام، كان عمر يعطيه. وهؤلاء مظنة أن ينفقوا، ومظلت كما يقول عمر أن يكون المال دولة بين الناس، لأن المال لا يعني لهم شيئا. كعائشة رضي الله عنها، كان يأتيها من الذهب ومن الخير، فما تغيب عليها شمس تلك الليلة إلا وتصدقت بكله، حتى تقول جاريتها: يا عائشة، أنت صائمة، ما أبقيتي لنفسك نفسك، والله نسيت نفسي ما أبقيت لنفسي شيئا. حتى تمرة كانت رضي الله عنها تقول مررت بعائشة يوما فأبقت لنفسها تمرة، حطت تمرة على جنب خلاص هذه فطوري، فأتتها سائلة فطرقت الباب معها جاريتين فقسمت التمرة بين الجاريتين، فقالت لها خادمتها لعائشة يا عائشة ما أبقيت لنفسك شيء، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإني أريد أن أتقي النار بهذا الشق، رضي الله عنها وأرضاها. فكان كبار الصحابة رضي الله عنهم تعاطيهم مع المال ليس كغيرهم. المقصود أن عمر له سياسة، أبو بكر له سياسة، عثمان رضي الله عنه أتى وخالف سياسة عمر رضي الله عنه في أنه يبقي أهل الحل والعقد في المدينة المنورة، فجعل الأمر لكل مؤمن إن شاء بقي وإن شاء غادر. هذا ابتداء. ثانيا عمر عثمان رضي الله عنه لم يولي أحدا من بني أمية إلا ولاه عمر، هو من بني أمية.
1: نعم.
2: فكان يشترط،
1: طب أنا آسف العفو حتى تكون الصورة واضحة لجميع المستمعين والمتابعين، بنو أمية هم ليسوا فقط من جاءوا بعد عثمان،
2: لا
1: هم أصلا من قريش.
2: نعم.
1: يعني هم سدنة كقريش كأهل مكة.
2: نعم.
1: اللي أصلا هم كانوا يتنافسوا فيما بينهم.
2: نعم.
1: تفضل سيدي حتى يعني تتضح الصورة في هذا الشيء.
2: كرمك الله. فعثمان لأنه من تلك القبيلة وضع لنفسه بعض الضوابط وأرسل لولاة أمصاره بنود واضحة، لعلنا نذكر من بعض أمرها شيئا إن أذنتم. فلم يولي عمر عثمان رضي الله عنه من بني أمية إلا من كان قد ولاه عمر وأبقى، هذا رقم واحد سياسة عثمان. رقم اثنين سياسة عثمان بدأ يكتب إلى الأمصار، وكان مما كتب وكان صاحب رؤية سياسية، وحقيقة منهج عثمان في الأمر السياسي قصرنا في حقه في المكتبة الإسلامية بشكل كبير. كتبه توحي بفطنته رضي الله عنه وأرضاه. أول كتاب كتبه عثمان رضي الله عنه إلى ولاته قال أيها الناس إن الأمر قد تبدل بيني وبين صاحبي. أبو بكر عمر وضعهم شيء، وإن الأمر بيني وبينهم قد تبدل، وإنه قد تبدل وصار على ثلاثة أمور. الأمر الأول إن أبناء جواريكم قد بلغوا في عهدي ما لم يبلغوه في عهد صاحبي، يعني صار اللي متجوز جارية فتحت في عهد عمر الأمصار، ولكن في عهد عثمان رضي الله عنه أطول فترة من فترات الخلافة في عهد عثمان
1: هي 14 سنة
2: 12
1: عمر بن الخطاب سنتين أبو بكر الصديق.
2: نعم. رضي الله عنهم جميعا،
1: وعلي بن أبي طالب
2: 6 سنوات إلا 6 أشهر.
1: نعم.
2: فقال الأمر الأول الأبناء الجواري بدأوا يكبروا، وهؤلاء اللي رباهم الجواري مش اللي ربيتهم
1: أنتوا
2: مشيتوا بالسيف كنت تحكموا بأمر الله عز وجل في الأرض، فاللي رباهم الجواري فهؤلاء بدأوا يكبروا. رقم اثنين إن
1: علامة سلبية.
2: نعم.
1: بإيش عفوا؟
2: يعني الجيل
1: بالأخير مسلمين،
2: الجيل اللي طالع.
1: نعم.
2: ما تربى ولا تنشأ إحنا بنرضاها 100%، هيك يقول
1: الله.
2: عثمان يقول الجيل المقبل
1: يا الله
2: أجي عليه
1: يجي يطلع عجيلنا
2: يعني
1: اللهم ارض عنه.
2: رقم اثنين قال إن الأمر في عهدي قد استكمل النعم عليكم، قد استكمل نعمه عليكم. فكان عمر كما يروي الطبري وغيره كان ينادى في الناس،
1: عمر ولا عثمان؟
2: عثمان رضي الله عنه.
1: كما كان عهد عثمان.
2: نعم. كما لم يستكمل في عهد عمر وأبو بكر الأبناء الجواري بدأوا يكبروا، النعم قد استكملت بيقول الإمام الطبري، فكان ينادى في عهد عثمان رضي الله عنه في الصباح هلموا إلى غنيمتكم من المال، فيجتمع الناس يأخذوا غنيمتهم ثم ينصرفوا، ثم يقال لهم في الظهيرة هلموا إلى غنيمتكم من الطعام، ثم يقال لهم بعد ذلك هلموا إلى غنيمتكم من اللباس، هلموا إلى غنيمتكم من الحلوى.
1: خير كثير يعني.
2: خير كثير. فقال إن النعم قد استكملت في عهدي ما لم تستكمل في عهد صاحبي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر، هذا أول خطاب لولاته، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، وإني أرى الدنيا قد فتحت عليكم. وأما الأمر الثالث فدخول الأعاجم في الإسلام، وهؤلاء لا يعرفون كتاب الله عز وجل فيما نزل وأين نزل وعلى أي شيء استكمل نزوله، فإني أخشى أن يبدلوا ويغيروا. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أقوام يأتون تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
1: يا الله.
2: فعثمان تخيل، هذا أول خطاب لولاته رضي الله عنه وأرضاه. عثمان فتنته فيما أعتقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
1: إذن ثلاث أمور مهمة ذكر في غيرها في
2: أول كتاب، إحنا ذكرنا نموذج
1: المقصد نطير. إنه الفترة ما قبل عثمان تختلف عما بعد عثمان.
2: نعم.
1: وهذا كان جزء من دخول الأمة الإسلامية في بداية الفتن.
2: نعم.
1: هو بعد مقتل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستلام عثمان اختلف المشهد.
2: نعم.
1: كليا.
2: نعم.
1: لكن اختلف من أي شأن، بالعكس احنا بنعرف في عهد عثمان جمع القرآن الكريم. نعم. في عهد عثمان فتوحات إسلامية، في عهد عثمان فإيش الاختلاف اللي صار؟ إذا أذنت لي أن نتوقف عند هذه الجزئية حتى نستكمل، لكن بعد هذا الفاصل فتكرما ابقوا بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد. 0790-38-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوارنا في هذه الحلقة وهذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. حياكم الله مهندس نضال، تحية لك. كنا قد تحدثنا وقلنا أن المرحلة ما قبل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه تختلف عما بعد عثمان، وكنت قد سألت سؤال وقلت لك طب سيدنا عثمان احنا نعرف انه هو اللي جمع القرآن او امر بجمع القرآن، في عهده كان فتوحات، كان هناك خير مادي على الأمة، فما الاختلاف؟ يعني شو الصورة المختلفة اللي قال انه احنا اليوم يا جماعة اختلفت علينا الأمور، ابناء الجواري صاروا هم الآن يعني يكبروا او كبروا في الدين، دخل الأعاجم في الدين اكثر، والنقطة الثالثة الخير فتح عليكم اكثر مما كان بين يدي صاحبي نعم. ابو بكر وعمر رضي الله عنهم اجمعين. هنا توقفنا.
1: كرمك الله. بداية دكتور محمد، الخير دائما لا يعارض أن تكون هناك فتنة. يعني ما الفتنة أصلا؟ الفتنة في تعريفاتها لها ثلاث تعريف مركزية. التعريف الأول، الفتنة بمعناها الابتلاء والامتحان. نعم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. المعنى الثاني، الفتنة بمعنى الانحراف عن المنهج المعتاد.
0: نعم،
1: الانحراف عن المنهج المعتاد. الأمر الثالث، الفتنة بمعنى الضلال.
0: صلى الله السلامة.
1: يعني طب تعال نشوف سيدنا عثمان
0: على أي نوع من الفتنة
1: في هذه التعريفات. بداية، حينما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هل يختلف أحد أن قتلت عثمان هم يعني شرذمة؟
0: أنا ما أتخيل أنه في أحد
1: يعني ما حد اختلف أبداً. إذن هذه فتنة شر مطلق.
0: نعم.
1: والفتنة أشد من القتل وأكبر من القتل.
0: نعم.
1: طب رقم اثنين، تيجي مثلا نوع من أنواع الفتنة، جلوس الصحابة في بيتهم حينما قتل عثمان، هذه فتنة فيها إشكالية، ابتلاء. عندهم لبس، نطلع ولا ما نطلعش. طيب الفتنة النوع الثالث، أحيانا تضطرب، هل أنا على الحق ولا أنا على الباطل، كما حدث في صراع علي رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه.
0: الله مرضى عنهم أجمعين.
1: طيب عائشة رضي الله عنها ذهبت مع فريق، علي رضي الله عنه ذهب مع فريق، الكل مجتهد، فتجد أن الفتنة تتمحور في هذه الحقبة من الزمن حول هذه العناوين المركزية الثلاث.
0: نعم.
1: عثمان رضي الله عنه، ما الفتنة الواقعة؟ عمر رضي الله عنه، باب من أبواب الفتنة،
0: قال يكسر.
1: يكسر، إذن
0: لن يعود الأمر كما كان.
1: نحن الآن على أبواب فتنة. حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث واضح، حدثنا رسول الله عن الفتن فأكثر فيها، حتى ذكر لنا منها ثلاث فتن رئيسية، وفتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال أنا بدي أسميه رقم أربعة. الفتنة الرئيسة في حديث ابن عمر، والحديث صحيح عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهم وأصحاب السنن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن الفتن فأكثر فيها، ثم ذكر لنا فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء وفتنة المسيح الدجال. طيب فتنة الأحلاس، ليش علماءنا، طبعا بعض الناس من يقول هذه الفتن لم تأتي بعد، يا ما تقترب لقيام الساعة،
0: رأي،
1: هذا رأي. طيب ليش بعض العلماء حتى نكون منصفين
0: أسقطها على أرض الواقع،
1: أسقطها على
0: علماء، نحن وضعنا ضوابط في اللقاء،
1: لا بالضبط،
0: إنه مش أي حد يقول والله أنا لا الآن في زمن الفتن
1: لا هذه الفتن دكتور يعني مشهد صعب من مشاهد الأمة. يعني أنت الآن إذا كنت إنسان غير متخصص ما بصير تتكلم حفاظا على دينك.
0: نعم.
1: حفاظا على دينك ليش؟ لأن الله قد رضي عن أولئك النفر. الله عز وجل قد ترضى عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام رضي عنهم، وما حدث بينهم بأمر البشر واقع، وهو قدر من أقدار الله عز وجل. فأنت إذا ما كنت متخصص ما تدخل في الفتنة.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنك إذا دخلت فتنة كما قال علمانا تلك فتنة كف الله عنها أيدينا وسيوفنا. نعم. فلنكف عنها بألسنتنا. طب المتخصصين، لا المتخصص بده يجي لهذه الحقبة ويحللها.

0: فعلماءنا قالوا فتنة الأحلاس هي الفتنة التي وقعت حال مقتل عثمان رضي الله عنه. طبعا حضرتك سألت هذا السؤال لما كثر الآن في مواقع التواصل من شبهات.
1: صحيح.
0: طب نسكت إحنا؟
1: أنا هذا سؤالي، ليه نجي اليوم نحكي عن هذه الفتن؟ مش بالأخير هي انتهت في ذاك الزمن؟ ليه نرجع اليوم نقول والله هو سيدنا عمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية؟ حديث عائشة، المشهد الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، الشمس والصورة اللي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نتحدث عنها اليوم؟ هل في دروس ممكن نستفيد منها في واقعنا الحالي؟ هل هي فقط سرد تاريخي والسلام؟
0: لا، هي جزء من تشريعك كمسلم.
1: يا سلام،
0: هي إحالة. فعليكم بسنتي، وقف سيدنا النبي،
1: لا، وسنة الخلفاء،
0: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ.
1: جميل.
0: احنا بدنا نعرف وقت الاقتتال، وقت
1: شو نساوي،
0: ماذا نفعل.
1: يا سلام،
0: وكيف نميز الأمور، يعني وين نروح.
1: أفهم من كلامك أنك ترى، وأنا يعني بجوز بعض الناس يخالفك الرأي في هذا المشهد، ترى أن هذه الإدارة السياسية سنة يسير عليها المسلم كما سار عليها الصحابة.
0: طب بدناش نشوف.
1: لا أنا بس
0: بدناش نشوف رأيي. تعال نشوف الرأي المخالف
1: يا حبيبي.
0: تعال نشوف الرأي المخالف.
1: نعم.
0: حياتنا السياسية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل استكملت بنودها؟
1: الأصل نعم.
0: لا،
1: ليش لا؟
0: طريق التولي الخلافة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل هناك نزاع على رسول الله؟
1: لا طبعا.
0: لا، لو واحد قال للنبي أنا بديش أرد عليك،
1: تصير أنا خليفة بدالك،
0: كفر بالإسلام.
1: نعم صحيح،
0: ما بزبط. طب لو واحد أجا في سقيفة بني ساعدة، ما بده أبو بكر الصديق، اختلف الحكم.
1: نعم.
0: فلذلك أحالنا النبي عليه الصلاة والسلام على آليات لكيف ينتقل الحكم إلى الأمة الإسلامية. احنا وقفنا في سقيفة بني ساعدة، لسه ما دفن النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا نفعل؟ طيب انتقل الحكم هنا بطريقة. طب في عهد عمر انتقل بطريقة أخرى.
1: عثمان أخرى.
0: طب في عهد عثمان أخرى. في عهد علي أخرى. إذن هذه الحقبة من الزمن،
1: وهذه كلها تعتبر سنة.
0: سنة. فعليكم بسنتي
1: وسنة الخلفاء الراشدين،
0: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وعلمان انقسموا هون لفريقين، هل الخلفاء الراشدين اللي أحالنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم هم استكونوا خلافة النبوة فيكم، حديث سفينة 30 سنة، ولا برضو خلافة آخر الزمان هي تشريع، هو تشريع سياسي مأمورون باتباعه؟ ترى علماءنا انقسموا
1: يا الله
0: في هذا الباب.
1: بسطها لنا يا شيخ، احنا جماعة مسخمطين. الواحد مروح من شغله ولا طالع دوام ولا الله أعلم، دنيا شمس برا بتوجه الراس. بسط لنا المشهد.
0: خلينا على الانتقال في المرحلة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين.
1: نعم،
0: بس ونوقف هون.
1: حاضر.
0: لأنه المشهد هون واضح بالنسبة لنا،
1: والأصل ناخده بحيث يكون هو منهج بالنسبة لنا في مثل هذه المواقف.
0: نعم.
1: تمام.
0: الله عز وجل يعني مثلا في سورة الأحزاب قال لنا آية، قال إن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. شو وين نفهم هاي الآية؟ تعرف أنه أبو بكر فهمها في حرب المرتدين.
1: يا الله، يعني ما كانوش في المدينة المرتدين.
0: اتخيل.
1: أنا فاهم
0: المشهد.
1: أنا والله فاهم.
0: أبو بكر الصديق.
1: نعم. قاس
0: يسقط هذه الآية
1: على المرتدين.
0: وكلام أبو بكر عجيب.
1: اللهم ارضى عنه.
0: أبو بكر أخذ هذه الآية. شوف فقه أبو بكر. اسمح لنا نطلع برا السطر ثانية.
1: طبعا. بين يديك.
0: هاي الآية قاسها أبو بكر على الواقع اللي هو عايشه. طيب، في هاي الآية شو بتقولنا؟ سورة الأحزاب بتقولنا إنه نساء النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه أمهاتهم.
1: نعم.
0: أبو بكر أخذ خطابه من الخطاب القرآني، فقال لهم أنا هذول بدي أحاربهم، لأحاربن من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم. عمر بيقول له يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله، الوضع صعب. طب أبقي جيش أسامة عندنا في المدينة
1: عشان يحمينا. نعم.
0: قال له كلمة سيدنا أبو بكر لعمر، وأخذوا بلحيته، قال له يا عمر أجبار في الجاهلية خوار بالإسلام.
1: يا الله.
0: وهزوا، قال له سطر إبداعي أبو بكر، هذا عملاق.
1: اللهم ارضى عنه.
0: قال له وأيم الله لو جرت الخيل بأقدام أمهات المؤمنين.
1: يا يا الله.
0: لا أحل عقدة عقدها رسول الله
1: صلى الله عليه سيدنا محمد.
0: طب ليش جاب لنا المشهد؟
1: عشان الآية.
0: ما هو الآية في سورة الأحزاب.
1: الله.
0: شفت فقه
1: الله.
0: طبعا هذه بكر هذه امبارح وانا نعم. وانا بفكر
1: جميل
0: فيها
1: جميل
0: هيك. طب ليش
1: سمعنا المشهد بأمهات المؤمنين؟ لانه هو سياق الآية في سورة الأحزاب. يعني سأل النبي لسنك احد نعم
0: هذا المشهد ينمك عن ابو بكر العملاق رضي الله عنه في الفقه والاستنباط.
1: يا الله.
0: فحالة ابو بكر طريقة الخطاب في الإسلام يعني هل يعتبر أنا يعني هيك لسه بحث قابل للأخذ والرد. هل يعتبر الخطاب السياسي في عهد الصديق وعمر على الأقل للمرحلتين هذول خطاب ملزم؟ يعني
1: ليس اجتهاديا
0: بالضبط.
1: أنا فاهم
0: يعني لما يقول عليكم
1: يعني امسك وامشي
0: يعني هل
1: وعضوا عليها بالنواجذ
0: تمام. فالأمر بده بحث. هل هسه مبحوث لكن بده شوية تمحيص. هل يعتبر خطاب أبو بكر الصديق بالمثال اللي جابه بالاستنباط بالقرآن ملزم على كل قائد في مشهد من مشاهد الفتنة؟ لابد يعني ندور في المشهد. طيب نعود
1: بدنا نعود لكن بعد هذا الفاصل إذا أذنت لنا.
0: أمرك حمالي
1: لا بالعكس
0: أنت حبيبي
1: الله يكتب أجرك. بعد الفاصل نواصل إن شاء الله.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية. صوت

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة
1: وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: السيدات.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ طال، تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك. قلت لي خلينا نتحدث عن موضوع الفتن، أو يعني نتحدث في جزئية عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. يا رب تفضل سيدي.
1: كرمك الله، بانتهائي عهد عمر رضي الله عنه بدأت الفتن، بدأت فتنة الأحلاس.
0: نعم،
1: فتنة الأحلاس اللي حدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر، قال حدثنا عن الفتن فأكثر فيها، ثم ذكر فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء والدجال. فتنة الأحلاس، لماذا سميت فتنة الأحلاس؟ طبعا قلت أن بعض العلماء من قال كلها في آخر الزمان، وبعضهم من قال لا، هي هذه أول الفتن. والحقيقة أني أميل إلى هذا الرأي، ولمع إمالتي شواهد. ما معنى الأحلاس؟ الأحلاس هي البسط، بسط البيت يقال عنها الأحلاس.
0: نعم.
1: الحصيرة اللي في البيت. نعم. يقال عنها حلس. يقال في اللغة العربية فلان حلس بيته، إذا كان جالس في بيته ومرته مهنيته ظل قاعد في البيت، فلان حلس بيته. ففتنة الأحلاس، عثمان رضي الله عنه وأرضاه أشيعت عليه بعض الإشاعات. أهل الكوفة أتوا بكتاب يزعمون أنه من عثمان، وعثمان قال لهم إن شئتم أقسمت لكم بالله أن هذا الكتاب ما خططته ولا أمليته قط.
0: هم أجابوا له كتاب من الكوفة معهم.
1: نعم.
0: قالوا له هذا أنت اللي كتبته.
1: أنت اللي كتبته في ختم عثمان. والحقيقة سنأتي إلى فكرة التزوير التي حدثت في عهد عثمان رضي الله عنه، وفي عهد علي، وفي عهد عائشة. كتبت كتب في التاريخ الإسلامي وختمت بختم عائشة.
0: الله.
1: وقالت والله ما وضعت سوادا في بياض بهذا.
0: الله.
1: يعني الصفحة بيضة، ما حطيت نقطة سوداء في هذا الكلام اللي انكتب. وإنه قد لفق علي وزور إلي هذا. فرضي الله عنهم جميعا.
0: اللهم أمين.
1: فعثمان قال لهم إن شئتم
0: بحلف لكم بالله أنه ما
1: أنه مش أنا، أو إن أقبل أنه تجيبوا شاهدين
0: من اللي شافوني كتبت،
1: أنا اللي كتبته.
0: نعم.
1: وأنا بقبل مظلمتكم، وأنا والله عمي
0: تحاكم. طب كتابي محتوى
1: كتاب، هي مجموعة كتب. يعني منها أهل الكوفة حقيقة كان عندهم مشاكل كثيرة جدا، وقد ولى عليهم عثمان رضي الله عنه أبو موسى الأشعري.
0: نعم.
1: وجزء من هذه الكتب فيها تغول لولاية أبو موسى الأشعري على أهل الكوفة، ولكن عثمان رفض هذا الكلام، مش أنا كتبته.
0: نعم.
1: وفيها غير ذلك. فأتوا، فعثمان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وفي رقبته بيع لعثمان فليلزم بيته،
0: ما يجي
1: أنا بدي أحاجهم. فحاج أهل الكوفة بالكلام اللي سمعته، يا بتجيبوا شاهدين يا بحلف لكم تقبلوا، وروحوا أهل الكوفة وهم أحداث. حتى يقول الإمام الطبري قال ما منهم من أحد حين إسلام عثمان كان قد ولد.
0: يا الله.
1: وما منهم من أحد، شوف الإمام الطبري عجيب، حينما اشترى عثمان الجنة
0: يا الله
1: كان قد بلغ.
0: يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
1: احنا بنحكي عن سنة 9 للهجرة.
0: نعم. نعم.
1: قال ولا واحد منهم كان بالغ. ولما أسلم عثمان ما حد
0: يعني غير معتدين أصلا، لا يعني يعتد بهم،
1: كلهم
0: أغرار.
1: المهم ناقشهم،
0: هذا مش صحابة،
1: لا
0: تابعين.
1: ناقشهم. نعم. سيد عثمان رضي الله عنه ورجعوا. فلما قفلوا، بقول الإمام الطبري، فلما قفلوا التف عليهم مجموعة من الأعراب، التف عليهم مجموعة من الأعراب، وما زالوا يزورون لهم كلاما حتى رجعوا إلى عثمان، فاجتمعوا حول بيت عثمان، فأعاد عثمان المرة الثانية ما قاله، من كان له بيع في عنقي ويؤمن بالله واليوم الآخر فليلزم بيته.
0: وليخر الصحابة ما طلعوا
1: طبعاً.
0: دوش يصير فتنة، اللهم ارضى، إنه هو السبب جزءهم.
1: هو سيدنا يعني عثمان على ضربين، قال يقتل عثمان وظن بمقتله ينتهي الأمر. عثمان كان قد بلغ 70 وزيادة، تعدى 70 رضي الله عنه وارضاه. فكان هو يرى، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بشر باستشهاد عثمان اثبت
0: أحد. نعم، فإن عليك صديق وشهيدان،
1: نبي
0: وصديق
1: وصديق وشهيدان.
0: نعم،
1: فعثمان
0: عالي أيني
1: منتهي الأمور، أنا مقتول يعني ميتي قتل، شهادة في سبيل الله. فهو قال لعلها هذه. هذا طيب الأمة لما بدنا نيجي نناقش الأمة، وعلنا الوقت لا يتسع لكن نبحث فيها إن شاء الله في الحلقات القادمة، أين جيش معاوية اللي في الشام؟ سؤال من الشبهات اللي تطرح اليوم، شبهة كبيرة هاي. طب وين معاوية؟ قالوا معاوية الآن اللي يطرح الشبهة قل لك معاوية كان ينظر إلى الحكم.
0: أعوذ بالله.
1: أعوذ بالله.
0: أعوذ بالله.
1: سنفند هذه الشبهة.
0: نعم.
1: أين علي رضي الله عنه؟ سنفند هذه الشبهة. أين أهل بدر؟ أين؟ سنفند هذه الشبهة. لكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وفي رقبته بيع لعثمان فليلزم بيته، ما يطلع ما يطلع. طيب ماذا فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ حاورهم في المرة الأولى، رجعوا عادوا مع مجموعة من الأعراب فاجتمعوا حول بيت عثمان فقتلوا عثمان رضي الله عنه.
0: كان صائما رضي الله عنه.
1: رضي الله عنه وارضاه. نعم. ويعني يروى أنه كان يقرأ في قوله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله. فأتت قطرة دم ورأيت نسخة على الإنترنت لا أعرف مدى صحتها أن هذه قطرة عثمان حينما قتل فسيكفيكهم الله. لعلها تكون.
0: الله أعلم.
1: الله أعلم. يحقق في ذلك أهل التاريخ.
0: نعم.
1: لكن هذه فتنة الأحلاس. لماذا سميت فتنة الأحلاس؟ لأن الصحابة لزموا بيوتهم. رقم واحد. رقم اثنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها هي فتنة هرب وحرب.
0: هرب
1: وحرب.
0: وحرب.
1: نعم.
0: الهرب إيش الهرب؟
1: هي فتنة هرب وحرب. وفي رواية حرب وهرب بفتح أوسط الحرف. نعم. الكلمة في الأمرين أو التسكين. نعم. والأمران موجودان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هي فتنة حرب وهرب، حرب وهرب، حرب وهرب.
0: نعم.
1: هرب وحرب يعني مرة تسكين. نعم. يعني لها أربعة احتمالات وكلها موجودة.
0: نعم.
1: الهرب أنه مجموعة يقتلون ويهربون، وهي مش حرب يعني فيما أعتقد.
0: حرب. نعم.
1: أنه حرب مش حرب. الحرب بتكون بين قوتين كبار.
0: نعم.
1: وقوتين مستعدات، ولكن
0: حرب من الحرابة يعني.
1: نعم. ولكن لكن هذا حرب يعني وطرف واحد مش من طرفين. من طرف مش من طرفين.
0: نعم.
1: قال هي فتنة هرب وحرب.
0: نعم.
1: وهي فتنة الأحلاس اللي لازم فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهم. في حديث آخر.
0: نعم.
1: سنأتي إليه وإسناده جيد، إسناده مش صحيح، الحديث الأول إسناده صحيح، هذا إسناده جيد. بدنا نحاول نفهم معنى الحديث هذا في سياق ذلك الحديث، لأنه بدك اتفقنا بدنا نجمع.
0: نعم.
1: كل الأحاديث.
0: صحيح. صحيح.
1: ونسوي خارطة ونمشي.
0: نعم.
1: هذا الحديث هذا يدعمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام تكون فيكم فتن، فأولى هذه الفتن فتنة تستباح فيها الدماء. وفي قالوا والثانية يا رسول الله قال فتنة تستباح فيها الدماء والأموال. وفي الثالثة قال فتنة تستباح فيها الدماء والأموال والأعراض ثم يكون الدجال.
0: يا الله.
1: شوف التوازي. ليش قاسوها؟ قاسوها الدجال رقم أربعة.
0: نعم.
1: وهذول عندنا أربع فتن.
0: مرحب.
1: فالفتنة الأولى قالوا هي فتنة القتل فتنة تستباح فيها الدماء.
0: نعم.
1: هذه الفتنة استبيحت فيها الدماء فقط.
0: نعم.
1: طيب الفتنة الثانية شوف قال فتنة فتنة الأحلاس فتنة تستباح فيها الدماء. طب فتنة السراء شوف توصيف النبي.
0: سمح لي نحكي عنها في وقت لاحق.
1: طيب احنا حنأخذ مجموعة من الحلقات نأجل الفتن هذه وعناوين الفتن ثلاث أربع حلقات ونتكلم في فتنة عثمان وعلي ومعاوية والشبهات اللي طرحناها.
0: حاضرين.
1: حتى نسكر الملف كويس. الله يكتب أجرك يعني.
0: أبدا إحنا بين يديك. ربي يكتب أجرك وينفع فيك وبعلمك يا شيخ نضال بزور. جزاكم الله كل خير. مستمعينا الكرام في نهاية هذا اللقاء نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم أمين يا رب العالمين. وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن ينصر أهلنا في غزة العزة وفي كل مكان. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. وزارة المياه تؤكد أن تأمين المياه للمواطنين ولكافة الاستخدامات في المملكة أولوية وطنية قصوى. الوزارة تشدد على أن الحقوق المائية الوطنية المنصوص عليها في معاهدة السلام يحصل عليها الأردن. وزير العمل خالد البكار يؤكد لأخبار حياة لقاءه رئيس الوزراء أمس، ويشير إلى أن اللقاء جرى في أجواء غلب عليها الطابع الإيجابي. وزارة الخارجية تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في العاصمة السورية دمشق. إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة إثر الانفجارين اللذين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق وفق وزارة الداخلية. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي غربي مدينتي غزة وخان يونس جنوبي القطاع. وزير خارجية الاحتلال يؤكد أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل. وأخيرا وزير الخارجية الإيراني يقول إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. ختام الموجز في أمان الله.

0: أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما.

أجمل وأروع تحياتي لجميع الأصدقاء والأحبة ومن فريق البرنامج بصحابنا اليوم من خلف المكسر أبو هاشم الله يعطيك ألف عافية، من الإعداد والتنسيق يزيد وكريم الله يعطيكم ألف عافية، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش من خلف المايك داعما لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

تحية لكم أصدقائنا أحبائنا متابعينا اللي بسمعونا في عمان والزرقاء على 104.7 في إربدو الشمال 106.5 وفي البلقاء والسلط 101.1 في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لجميع الأصدقاء الأحبة اللي بكتبوا بيعلقوا بيشاركوا معنا في ترويحة اليوم. مساء الخير لأم حسام، لمريم ومي، مساء السعادة لكم يا شام، وأيضا مساء البركات والأنوار لأم محمد الشافعي لمنال، ومساء الخير لأم عيسى لياسر، أسعد الله أوقاتك، شكرا على الكلام الطيب والإطراء، شكرا لكم جميعا، ربنا يحفظكم ويرعاكم. كثير هي الموضوع ممكن نبدأ فيها، البرتغال، إلى اللقاء، نلقاكم في مواسم أخرى كروية إن شاء الله. ويعني كريستيانو رونالدو لم يكتفي بالصمت، ما صمت، وقف وقال لهم اسمعوا أقول لكم شغلة، أنا بالنسبة لي يعني اللي حققته كويس لبلدي وأكثر من هيك ما بقدر. يعني بصراحة طبعا مع الدموع اللي كانت حاضرة في نهاية مشوار كريستيانو رونالدو في دور اللي ودع طبعا من دور الستاعش في كأس العالم، وكنا متوقعين مبارك ونالك راح يروح، ويا رب عقبالك يا ميسي، قولوا آمين، اللهم العقبة لميسي وفرنسا بعديهم يا رب العالمين يا الله.

0: عشيم.
1: ودور الثمانية يعني تحسم تفاصيله في هذه الليلة، موعد الأرجنتين مع مصر 7 مساء، وسويسرا وكولومبيا 11 مساء بتوقيت الأردن. من سيكون في مقعد كبار المونديال ودور الثمانية على الأبواب؟ من يا ترى؟ هل يفعلها يعني أبطال النيل، هيك أنا بحب أسميهم بصراحة، اللي إن شاء الله بإذن الله حاضرين ومستعدين للقاء الأرجنتين؟ وبقول لك احتمال كبير ميسي ما ينزل، هيك هيك الحديث يعني، والله ما بتعرف في الدقيقة 70 ينزلوه يشوط علينا، الله مستعان. على كل حال ندعو الله إنه ربنا يهيئ لأهلنا في مصر الخير. وعبد الرحمن أبو رياش بقول لكم في دعوات لصلاة الحاجة الليلة. أنا والله ما بعرف كيف بعض الناس بيطلعوا لي بنهفات لا يعلم بها إلا الله، والله العظيم بيحكي لي في دعوات لصلاة الحاجة، قال الدعاء لأهلنا في مصر نفوز. يا أخوان اذكروا الله، اذكروا الله، الله يرحم أبوكم، الله يهونها بس، الله يفرج همنا جميعا إن شاء الله.

إذا مستمعينا الكرام حنكمل معكم تفاصيل ترويحتنا لهذا اليوم بعد ما نتوقف أنا وياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير إذاعة حياة FM. بعدها نواصل إن شاء الله، فتكرما ابقوا بالقرب من حياتي.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشره عبر حياه اف ام لاستكمال مشوار ترويحه اليوم. مساء الخير لجميع اصدقائنا احبائنا اللي انضمونا على السماع ليواصلوا معنا مشوار ترويحه اليوم. اسعد الله اوقاتكم بكل الخير.

انا قلت لكم احنا بنشجع الحكام، والله الحكام بيستاهلوا نشجعهم. تحديدا انا اتحدث عن الحكم الدولي الاردني ادهم مخادم، اللي فعلا يؤكد حضوره الدولي المميز في كاس العالم 2026 بعد ما نال تقييم 6/10 من موقع اركيفو فار المتخصص في تحليل الحكام واداء الحكام، عقب إدارته مواجهة بلجيكا والولايات المتحدة في دور 16. إحنا كلنا بنشجع الحكام، وبإذن الله دائما وأبدا الخير، كل الخير لحكمنا الدولي اللي دائما وأبدا نعتز ونفتخر فيه.

كثر الحديث عن موضوع حديقة أو مزرعة السوسنة السوداء، وبتتذكروا كيف فتح الملف عبر برنامج صوت حياة والعديد من القنوات والمحطات والوسائل الإعلامية تحدثت عنه. والآن اسمحوا لي أقدم لكم الخبر العاجل الآن في هذه اللحظات. مالك مزرعة السوسنة السوداء تحدث لنا تحت الهواء أن رئيس الوزراء سيزور الحديقة لإعادة تشغيلها إن شاء الله. والله خبر بسر البال والخاطر. الحمد لله رب العالمين، كان هناك اجتماع ما بين مالك المزرعة دكتور إياد الخريشة ومع الأمين العام لوزارة الزراعة، وناقشوا جميع المخالفات اللي رصدت أو رصدتها الوزارة واللي كانت 11 نقطة. وكان الحديث أنه كان في بلاغ من رئاسة الوزراء يفيد بأن رئيس الوزراء سيتوجه إلى الحديقة لافتتاحها وإعادة تشغيلها. أشهد بالله هاي الأخبار اللي بتسر البال والخاطر. شاركونا بالتعليقات شو شعوركم لما بنشوف فعلا الحمد لله رئيس الوزراء بيصوب الوضع وبيكون الموضوع بهاي الطريقة، بيكون الحديث بهذا الشكل. وهذا الكلام اللي احنا بنبحث عنه اليوم، بنقول فعلا يعني يستحق من يبذل الجهد أن يشكر عليه. فأسأل الله أن يبارك في خيرات بلادنا، وإن شاء الله ربنا يتمم الخير

اليوم الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي حول من سيقود منتخبنا منتخب النشامي خلفا لجمال السلامي. من سيكون النشامي قلت انا النشامي من سيكون خلفا لجمال السلامي قائدا لمنتخب النشامة؟ مين اقول لك مين؟ في توقعات ولا الركراك يا استاذ؟ والله في معقول انت ابو هاشم؟ بالله عليك ابو هاشم يقول انا اول واحد رشحت الركراك. يا سيدي الله يجيب الخير، احنا بنقول الله يجيب الخير ان شاء الله، ويستحقوا ابطالنا ابطال النشامة فعلا من يدير المشهد بطريقة فنية لائقة بهذا المنتخب. بعد ما شكرنا وقلنا لجمال السلامي الله يعطيك الف عافية، من سيكون خلفا لجمال السلامي؟ هل فعلا سيكون الركراكي؟ طبعا احنا بنحكي عن اللي قاد يعني اسود الاطلس في كأس اسيا، تتذكروا انتوا الركراكي مش عارفين انتوا، واكيد فعلا فعلا وقادهم في كأس العالم سابقا صحيح. يعني احنا بنقول ان شاء الله القادم خير لمنتخبنا منتخب

0: طيب يا جماعة، يعني حسام حسن ما زالت الفيديوهات يعني له تخرج هنا وهناك على مواقع التواصل الاجتماعي، بين القديم منها من أيام من سيربح المليون وبدي يربح أو أعطي الجائزة للأهل في فلسطين، وبين الدعوات والكلام والخير اللي بيقدمه للعالم أجمع والكلام الجميل، وبين الاستعدادات للقاء ومواجهة الأرجنتين. بين هذا وذاك كانت الرسالة واضحة للعالم أجمع، قال الظالم اللي اليوم بيطلع على شعب فلسطين بنظرة إنه والله عادي اللي بيصير معاهم، هم قتلوهم أوذوهم يعني تم الاعتداء عليهم، فالأصل العالم أجمع يقف مع قضية فلسطين. بكلمات أبرقها المدرب المصري الكابتن حسام حسن، ماذا يقول؟ مواجهة مرتقبة مع الأرجنتين، نتابع أنا وياكم.
1: عربي أو أوروبي أو أمريكي أو أي حاجة، إحنا في حالة، إحنا دايما حتى الشعوب في أوروبا وفي العالم في أمريكا لو في حيوان حد يقاس عليه أو أذاه بيطلع حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الدنيا كلها. لكن أنت لما كل يوم يطلع بني آدمين كل بالألفات يتقتلوا وأطفال وستات، ولو لما يكون حضرتك إحنا قاعدين في تكييف وقاعدين في قصور وقاعدين في شقق وعاملين الأكل قدامنا وأطفال وشعوب قاعدة في خيام في الشتاء وفي الصيف والشمس، إحنا لما يكون الشمس عندها الدنيا حر بنبقى عايزين تكييف وعايزين نور، ولما يكون الدنيا شتاء عايزين بيت مقفول ودفايات وغطا. الشعب الفلسطيني قاعد في العراق، يعني أطفال ما بيصعبش عليهم، الأطفال اللي احنا بنشوفهم.
0: إذن هي رسالة أبرقها الكابتن حسام حسن للعالم أجمع، يعني وصل من خلال الستيج أو منصة الفيفا وورد كاب كأس العالم،

توصل هذه الرسالة للعالم. أجمع جميل جدا أن يكون هناك رسائل تقدم للعالم عن قضايا هذه الأمة. مصر، العالم العربي أجمع بانتظاركم الليلة الساعة 7 مساء، موعد أكيد الكل بترقبه. يا رب التوفيق للأبطال، أبطال النيل، إن شاء الله بإذن الله يصنعوا المستحيل أمام الأرجنتين، وميسي بإذن الله سيهزم في هذه الليلة إن شاء الله. أنا متفائل خير إن شاء الله. لا بالله عليك، بعد ما يفوزوا مش هسه أروح بلدي. لا بالله عليك. أيوة ممكنة.

طيب من مصر وأبطال النيل اللي إن شاء الله بإذن الله اليوم يبلو بلاء حسنا إلى دمشق. دمشق يعني اللي أكيد كلياتنا بنقول يا رب يحقن دماء أهلنا في سوريا، يا رب يحفظ أهلنا في الشام، يا رب يحفظهم بحفظه، اللهم آمين يا رب العالمين. بجوز أنا قبل أسبوعين تقريبا أو أقل شوي كنت هناك ورحت شفت الأوضاع من فضل الله سبحانه وتعالى مستقرة والأمور طيبة، لكن والله يؤلمني لما بسمع قبل 3-4 أيام حادث التفجير في مقهى، بعدين اليوم بسمع حوادث تفجير أخرى. ما الذي يحصل؟ من يعني يقوم بالكيد لأهلنا في سوريا؟ الصورة أمامنا لفيديو قبل لحظات انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هذا الفيديو اليوم طبعا في مشهد هناك في دمشق، تفجير وإصابات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي ويعافي من أصيب، وأن يحفظ أهلنا في سوريا، يحفظ أهلنا في الشام. اللهم بحفظك يا رب العالمين، استودعناك شامنا، اللهم يا رب فاحفظهم بحفظك يا الله، ورد كيد الكائدين على أهلنا في سوريا. الناس اللي بتكيد لأهلنا في سوريا اليوم الله يا ربي يرد كيدهم في نحرهم ويجعل دائرة السوء تدور عليهم، اللهم آمين يا رب العالمين.

هروح أنا وياكم لمنظومة إدارة السير ويعني الفيديوهات التي تنشر بين الحين والآخر، وقديش اليوم في تقنيات على الطرقات عم بنشوفها ما بين الكاميرات الثابتة، ما بين السيارات، ما بين الرادارات، ما بين الدرونز، استخدام الطائرات المسيرة لخدمة الطرق، وبحيث تصبح الطرق أكثر أمانا وتنظيما، وإحنا كلياتنا أكيد حريصين أن تكون القيادة آمنة في طرقاتنا. بجوز بلشنا زمان أن نلبس الحزام تكلفا، لكن اليوم صرنا لا نقتنع أكثر أن نلبس الحزام بيحميني قبل ما يحمي الناس اللي في الشارع. بلشنا نقول والله موضوع المسارب، الناس اللي كانت تروح وتيجي، حتى هاي اللحظة أتمنى فعلا على الداخلية تحديدا، هاي بس بالله عليكم اسمعوها مني، دوار الداخلية اللي بيجي هذا بيجي من أقصى اليسار وبده يدخل على الدوار عند الجسر تبع اللي بودي على الحسين وعلى العبدلي، هذول نفسي بس أوقف شرطي غاد يا أخي والله العظيم إنه بيقهروني. بيكون الناس صافين دور طويل جدا سيارات، وبيجي لك واحد من أقصى اليسار بده يزق حاله، لا أخاوة لازم يزق حاله. طبعا إذا ما زق حاله قدامك بيروح على اللي قدامه، بيمون عليه، بيزمر له، بيفتح الشباك، بلش يحكي. آخ وين الدرونز؟ بدنا هيك دستة الدرونز يكون هناك صفات، بس ما يكونوا عاديات، يكون معهم صواريخ. الله يصلح الحال بس. وقف يا اسطى.

بما انه بنحكي عن السير خلينا نحكي مباشره رساله شكر وتقدير وامتنان وعرفان لرقيب سير انقذ حياه سائق. يعني طبعا انا اتحدث عن سائق باص كوستر في اربد ورقيب السير اللي هو العريف عبد الله العظمات. بنقول له الله يعطيك الف عافيه وجهودك مشكوره ومقدره. اللي فعلا قام بالمساعده الفوريه. كان في واحد قال له في باص صافف على اليمين والسائق اللي في حالته صعبه, توجه ترك المكان اللي هو فيه هذا رقيب السير وذهب للباص, وجد شخص بمتشنج فنزله من الباص وطلب المساعده من الدفاع المدني, والحمد لله رب العالمين وصل الدفاع المدني وانقذ حياه هذا الشخص. يشكر كل من يؤدي دوره واكثر من دوره. يعني مشكور رقيب السير على هذا الدور اللي عمله, وربنا يحفظكم جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا.

0: مستمعينا الكرام نكمل معكم مشوار ترويحتنا لهذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل فتكرما ابقوا بالقرب من حياة.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري على العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: في مدارس الرمس نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.

0: تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لليوم. مساء الخير لجميع الأصدقاء، لجميع الأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. تحياتنا لجميع الأصدقاء، لجميع الأحبة، تحياتنا للغالي أبو حسين ومن في رفقتي في هذه اللحظات من أشقائنا المصريين اللي إن شاء الله بترقب الفوز كما نترقبه هذه الليلة إن شاء الله على خير وهدات بال. أبو هاشم شو توقعك؟ بقول يا رب يا رب، والله كلنا بنقول يا رب، أسأل الله ذلك، يا رب يطحو له ميسي، يا رب يا الله شر هزيمة. طيب يا جماعة، هروح مباشرة أنا وياكم، بدي أحكي عن الموضوع لأنه والله لازم نحكي عن موضوع الجرائم اللي ارتكبت خلال الأسبوع اللي مضى. مؤلم جدا لما بنسمع إحنا عن، طبعا قبل ما أحكي عن القضية هاي يا كريم، خليني أحكي شوي عن الجرائم اللي سمعنا عنها آخرها. جريمة ذاك الحدث اللي عمره 17 سنة والمشهد اللي حصل والفيديو اللي انتشر، وخليني أعقب على الفيديو وأقول من متى يا جماعة بنفرح على دموع وعلى صرخات وعلى بكاء وعويل الأمهات؟ من متى يعتبر هذا محتوى ينشر على السوشيال ميديا؟ من متى الواحد بيمسك كاميرته وبيصير يصور لما بيشوف جاره بعيط، ولا جاره بيستنجد، ولا جاره بيبكي؟ والله ما هي عوايدنا، ولا هي أخلاقنا، ولا هي قيمنا، ولا هي مبادئنا. أنا بتخيل قديش الإنسان فينا يتقي الله في المحتوى اللي بينشره، في المحتوى اللي بينقله للناس. حتى لو كنت بدك تحكي للناس إنه والله جاري عنده مصيبة، هناك عدة طرق تتحدث فيها، مش بهاي الطريقة أن أنا أصور جارتي ولا مين مكان الشخص اللي صور. طبعا مش حق لأي إنسان أن يظهر الآخر بمظهر الأسى والحزن والبكاء والدموع، والله ما هو صح. يعني أنا بقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر خاطرهم للناس اللي فقدوا هذا الإبن اللي هو الطفل الصغير، أنا بعتبره طفل فعلا، والإذاء اللي وقع عليه من جاره، طبعا يعني حالة الخنق والقتل اللي حصلت. والموضوع الآن مودع عند القضاء، إحنا ما بنحكي بتفاصيل، لكن بس بنقول كلمة واحدة: كيف ينشأ العنف في المجتمعات؟ كيف تنشأ الجريمة في المجتمعات؟ هذا الموضوع للأصل عم نسمع عنه كل فترة، وأنا ما بدي أنظر بنظارة سوداء، والحمد لله مش عوايدنا أنه نتطلع بنظارة سوداء، لكن أنا بقول انتشار الجريمة أحيانا يكون عبارة عن مؤشر خطر. تعالوا نرجع أكثر، كنا نحكي قبل أسبوع وقبل أيام عن موضوع المساجد ونهي الحواضن الإيجابية بمجتمعنا، كنا نحكي عن دور القرآن، كنا نحكي عن مراكز تحفيظ القرآن، كنا نحكي عن البيوت، قديش اليوم الأب بسمع لأولاده والأم تسمع لأولادها. كل هذا الكلام كمجتمع حريصين كلنا أن يكون أبنائنا فعلا سويين، ما يكونوا لا قدر الله مجرمين، وهذا للأسف عم بتنشئه السوشيال ميديا. وأنا بحكي جزء كبير من الواقع اللي عم بنعيشه والإجرام اللي بنعيشه سببه هو ما يشاهد، ما يراه ويتابع أبنائنا من ألعاب ولا من فيديوهات ولا من محتوى أفلام ولا غيره. لكن لا نقول إلا يا رب احفظ علينا إيماننا وأمننا وسلامنا واستقرارنا، واجعل الخير في بلادنا يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين.

بذكر وبأكد ما تحدثنا به وما يعني أخبرنا به صاحب المزرعة أو مزرعة السوسن السوداء اللي حكينا لكم في خبر عاجل قبل الفاصل. طلعنا وقلنا لكم أنه بإذن الله رئيس الوزراء سيعيد افتتاح هذه المزرعة وسيكون تصويب لأوضاعها, وهذا الحديث اللي تم يعني إن شاء الله بإذن الله الخير قادم. أنا بقول يجب أن يكافأ كل من يفعل شيء إيجابي بمجتمعنا, نوقف معاه ندعمه, واليوم هي دعوة لكل إنسان بفكر يستثمر. الحمد لله رب العالمين بلدنا بخير, وإن شاء الله يبقى الخير في هذه البلاد. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: وصلنا لنهاية مشوار ترويحتنا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هموم المهمومين وأن ينفس كروبات المكروبين. اللهم آمين يا رب العالمين. احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب. مجددا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهلنا في الشام في غزة وفي كل مكان. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلنا لنهاية المشوار. تقبلوا تحياتنا جميعا. اليوم السادس مساء أصداء المونديال مع كابتن أنس الشويكي. وابصر شو يسوي فيه. امبارح قلنا له على البرازيل والحمد لله طلعت. وأول امبارح قلت له البرتغال بإذن الله غير تروح. ويا رب يتمم علينا إن الأرجنتين تروح يا الله. وبعدها فرنسا. قولوا آمين. اللهم آمين. طيب تقبلوا تحياتنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. مالك مزرعة السوسن السوداء يؤكد لأخبار حياة أنه تلقى بلاغا من رئاسة الوزراء يفيد بأن رئيس الوزراء سيتوجه إلى الحديقة لافتتاحها وإعادة تشغيلها. وزارة المياه تؤكد أن تأمين المياه للمواطنين ولكافة الاستخدامات في المملكة أولوية وطنية قصوى. الوزارة تشدد على أن الحقوق المائية الوطنية المنصوص عليها في معاهدة السلام يحصل عليها الأردن. وزارة الخارجية تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في العاصمة السورية دمشق وأسفرا عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي غربي مدينتي غزة وخان يونس. وأخيرا وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: ميدان.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.
3: اشتري ماجيك للعجيك على ماجيك الكل بيتفق.
2: شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعية.
4: ماجيكها واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعية.
2: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاتي وعن مضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متعل عيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ، لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
1: منخفض قطبي بعز الصيف، جائعة الأردن شهادة،

0: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: النشامة يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعية.
1: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
1: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
3: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى رحلة جديدة مع برنامج أصداء المونديال الذي يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة حياة FM عند 6 مساء. حياكم الله مستمعينا الكرام إلى رحلة جديدة. رحلتنا يومية لمعرفة كل التفاصيل والنتائج والتقديم والتحليل للمباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تقترب رويدا رويدا من مراحل الحسم. دخلنا الآن دور 16 وقريبون من دور 8 وسط بقاء منتخبات كبيرة تسعى الآن للفوز بلقب كأس العالم. نبدأ رحلة اليوم بأبرز عناوينها.

كريستيانو رونالدو تهز صحف العالم بعد وداع المونديال. بلجيكا تهزم الولايات المتحدة وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم. وتحد كبير بعد قليل بين مصر والأرجنتين، بين ميسي وصلاح في نهائيات المونديال.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام، بإمكانكم أن تشاركون آراءكم وتوقعاتكم عن مباراة اليوم بين المنتخب المصري الشقيق ونظيره الأرجنتيني عند 7 مساء، وبالتوفيق إن شاء الله لمنتخب مصر في هذه المباراة وإحداث مفاجأة كبيرة بالتفوق على حامل لقب كأس العالم. قبل أن نبدأ بالحديث عن مصر وعن الأرجنتين، لابد من أخبارنا المحلية السريعة. نجم من الوحدات ونجم من الفيصلي يطيران إلى السعودية، ونجم من الحسين إربد إلى العراق. مهند سمرين نجم الوحدات قرر خوض تجربة احترافية هي الأولى في مسيرته الكروية، وستكون مع نادي الزلفي السعودي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى. سيكون سمرين أحد أبرز الأوراق المهمة في كتيبة الوحدات التي تغادر الفريق بعد نهاية الموسم، إلى جانب عدد من اللاعبين الذين غادروا الفريق أيضا كعبدالله الفاخوري وأنس العوضات الذي لم يحسم مصيره بعد حتى الآن ويقترب من اللعب مع الفيصلي. بدوره لاعب الفيصلي خالد زكريا وقع مع نادي العروبة الذي يلعب في دوري يلو السعودي لمدة موسم واحد قابل للتجديد باتفاق الطرفين. بلغت قيمة عقد خالد زكريا 325,000 دولار، وحصل اللاعب على مقدم عقد قيمته 25,000 دولار، إلى جانب امتيازات عديدة من ضمنها مكافآت الفوز في المباريات وبدل تنقلات وبطاقات سفر لأسرة اللاعب وذويه. طبعا تأخر الإعلان عن انضمام خالد زكريا إلى حين ضمان استكمال اللاعب لعامه الجامعي الأخير، حيث تعهد نادي العروبة بتأمين دراسته على نفقة النادي. بدوره أكد سعد الروسان مدافع المنتخب وفريق الحسين إربد خوضه تجربة احترافية خارجية هي الأولى من نوعها مع فريق القوة الجوية العراقي بعقد يمتد لمدة موسم، سيحصل على نحو 350,000 دولار. بالتوفيق لخالد زكريا ومهند سمرين وسعد الروسان.

لم يكن وداع كريستيانو رونالدو لكأس العالم 2026 مجرد مشهد عابر في نهاية مباراة كبرى، بل تحول إلى مادة واسعة في الصحافة العالمية بعدما غادر قائد البرتغال البطولة من ثمن النهائي إثر خسارة قاتلة أمام إسبانيا بهدف دون رد. المباراة حسمت في الدقيقة 91 عندما سجل ميكيل ميرينو هدف التأهل لإسبانيا بعد دخوله بديلا بدقائق قليلة ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى ربع النهائي ويكتب في الوقت نفسه نهاية رحلة رونالدو المونديالية السادسة. في البرتغال طغى البعد العاطفي على التغطية، فصحيفة إيبولا وصفت المشهد بأنه نهاية الرقصة الأخيرة لرونالدو في كأس العالم بالدموع، مؤكدة أن الوداع جاء في ليلة حزينة بعدما صمدت البرتغال قبل أن تخضع لسيطرة إسبانيا في الشوط الثاني. أما صحيفة ريكورد فركزت على صورة كريستيانو رونالدو وهو يغادر أرضية الملعب باكيا إلى جانب ريناتو فيغا بعد نهاية المباراة، مشيرة إلى أن قائد البرتغال كان يخوض آخر كأس عالم في مسيرته. في إسبانيا لم ينظر إلى الفوز على البرتغال باعتباره تأهلا فقط، بل باعتباره المباراة التي أسدلت الستار على علاقة رونالدو بكأس العالم. إذاعة كادينا سير كتبت أن النجم البرتغالي ودع آخر مونديال في مسيرته بالدموع. الصحافة الفرنسية بدت أكثر قسوة في قراءة الوداع، فصحيفة ليكيب وصفت كريستيانو بأنه كان شفافا أمام إسبانيا وكتبت أنه غادر المشهد باكيا في تحليل ربط بين الدموع وتراجع تأثيره في أعلى مستويات المنافسة. هذا وقد واصل المنتخب الإسباني حضوره الدفاعي المميز في مونديال 2026، حيث حافظ الفريق الملقب بلافوريا روخا على نظافة شباكه في 5 مباريات خاضها بالبطولة حتى الآن، بالإضافة إلى هذه المباريات 5 والتي كانت أمام كاب فيردي والسعودية والأوروغواي والنمسا والبرتغال. كان المنتخب الإسباني قد حافظ على نظافة شباكه في مباراته الأخيرة في مونديال قطر حين تعادل سلبيا مع المغرب قبل أن يخسر أمام أسود الأطلس بركلات الترجيح. يعني ذلك أن منتخب إسبانيا أكمل 6 مباريات متتالية في كأس العالم من دون أن تهتز شباكه بأي هدف، ويعود آخر هدف سكن شباك إسبانيا في كأس العالم إلى خسارة الفريق أمام اليابان بهدف 2 برسم الجولة 3 من منافسات المجموعة 5 في مونديال قطر. بدوره حجز منتخب بلجيكا مقعده في ربع نهائي كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد الفوز على الولايات المتحدة في مباراة مثيرة 4-1 في مباراة قادها بكل اقتدار الحكم الأردني أدهم مخادمي. بهذه النتيجة ضرب المنتخب البلجيكي موعدا مع إسبانيا في ربع نهائي المونديال والتي نجحت بالإطاحة بالمنتخب البرتغالي بفضل هدف ميكيل ميرينو القاتل. بعد قليل كل أنظار العالم صوب مواجهة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني. كل الأمنيات بالتوفيق إن شاء الله لمنتخب مصر في هذه المباراة الصعبة لا شك، والتي يستغل أو التي يواجه من خلالها محمد صلاح ورفاقه ليونيل ميسي وزملائه في هذا المونديال الصعب. وهناك الكثير من الكلام عن هذه المباراة التي ستقام في مدينة فانكوفر.

كل التوفيق إن شاء الله للمنتخب المصري الشقيق في هذه المباراة. والأجواء في الأردن وكأنها في مصر، كل الجماهير تستعد لمشاهدة هذه المباراة ودعم المنتخب المصري. نعلم أنها مواجهة صعبة، سبق وأن واجه منتخب النشامى نظيره الأرجنتيني وخسر بهدف مقابل 3، لكن اليوم على اعتبار أنها في دور متقدم في المونديال، نأمل إن شاء الله أن يقدم المنتخب المصري أفضل ما لديه وأن يحقق المفاجأة بالتأهل على حساب حامل اللقب منتخب التانجو. الأرجنتين وبعد أن بلغت الدور ثمن النهائي بشق الأنفس تواجه تحديا آخر في أتلانتا أمام منتخب مصري. مباراة فانكوفر ستجمع كولومبيا وسويسرا، بينما منتخب مصر سيلتقي في أتلانتا مع الأرجنتين. لم تقنع الأرجنتين كثيرا في ثمن النهائي واحتاجت إلى وقت إضافي للتغلب على إحدى مفاجآت البطولة الرأس الأخضر، وخرجت فائزة بثلاثة أهداف لاثنين. كان الفوز هو الهدف الأسمى للأرجنتين، واعتاد المنتخب على تحقيقه مؤخرا بسلسلة من 11 انتصارا متتاليا، ما يعزز الاعتقاد بإمكانية أن يصبح أول منتخب يحتفظ بلقبه منذ البرازيل عام 1962.

بإمكانكم أن تشاركونا توقعاتكم لهذه المباراة من خلال تعليقاتكم عبر صفحة تلفزيون حياة اف ام حيث البث المباشر لهذه الحلقة، وكذلك عبر الصفحة الرسمية لإذاعة حياة اف ام على فيسبوك. إذن قائد الأرجنتين ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم بعشرين هدفا يسعى مجددا للانفراد بصدارة هداف البطولة بعد أن لحق به كل من الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند. من جانبها كتبت مصر تاريخها الخاص في دور 32 أمام منتخب أستراليا بعدما تخطت الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخها عندما تفوقت بركلات الترجيح، وينتظر منتخب الفراعنة إنجازا جديدا إذ قد يصبحون خامس منتخب إفريقي فقط يبلغ الدور ربع النهائي في كأس العالم. ورغم التحدي الهائل الذي تمثله الأرجنتين فإن خسارة واحدة فقط في آخر ثمان مباريات دولية تشير إلى أن رجال المدرب حسام حسن قادرون على المنافسة. سبق أن التقى المنتخبان المصري والأرجنتيني مرة واحدة من قبل، وفازت الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء في مباراة ودية عام 2008، كما أن المنتخب الأمريكي الجنوبي حقق ثمانية انتصارات متتالية على منتخبات إفريقية في النهائيات العالمية، ولا يوجد لاعب يدخل ثمن النهائي بعدد فرص مصنوعة أكثر من محمد صلاح الذي نعول عليه كثيراً في مباراة اليوم التي ستنطلق بعد حوالي 45 دقيقة. صحيح أن كل الأنظار تتجه صوب ميسي ومحمد صلاح، لكن هناك مواجهة أيضا مرتقبة في هذه المباراة والأنظار ستتجه إلى حارسي المرمى. المنتخب الأرجنتيني كما تعلمون يعول على خبرة إيميليانو مارتينيز أحد أبرز حراس المرمى في العالم وصاحب الدور المحوري في تتويج التانجو بلقب مونديال 2022، بينما منتخب مصر يعول على مصطفى شوبير الذي قدم مستويات مميزة خلال هذه البطولة وكان أحد أبرز أسباب ببلوغ الفراعنة دور 16 لأول مرة في تاريخهم. رغم أن الترشيحات تميل لمصلحة الأرجنتين فإن المنتخب المصري يأمل في مواصلة صناعة التاريخ وتحقيق مفاجأة جديدة ببلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه. رغم فارق الخبرة بين الحارسين إلا أن أرقام البطولة الحالية تؤكد أن كليهما أدى دورا محوريا مع منتخب بلاده، فمارتينيز يمنح الأرجنتين الثقة والخبرة في المباريات الكبيرة، بينما فرض مصطفى شوبير وهو ابن الحارس السابق أحمد شوبير نفسه أحد أبرز حراس البطولة بفضل تصدياته الحاسمة. هذا وتختتم مباريات الدور ثمن النهائي بمواجهة تجمع سويسرا وكولومبيا في فانكوفر، حيث يسعى المنتخبان إلى تحقيق تأهل نادر إلى ربع النهائي، مع العلم أن الفائز من مواجهة مصر والأرجنتين سيواجه الفائز من مواجهة كولومبيا وسويسرا. في أخبارنا المتفرقة حول المونديال، قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تجديد ثقته بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي رغم توديع المنتخب البرازيلي بصورة مبكرة منافسات المونديال، حيث تبخرت أحلام البرازيل الرامية إلى حصد لقب كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، وهو اللقب الغائب عن خزائن السامبا منذ 24 عاما بعد الخسارة أمام النرويج بهدف الاثنين. ورغم كثرة الانتقادات التي وجهتها الجماهير البرازيلية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي محملة إياه مسؤولية جزء كبير من هذا الوداع الحزين، إلا أن الاتحاد البرازيلي قرر تجديد الثقة بأنشيلوتي كجزء من مشروع طويل الأمد يهدف إلى حصد لقب كأس العالم عام 2030. شكرا للأخ محمد الحلبي الذي يتوقع فوز مصر بفارق هدف على الأرجنتين، تحية لك
ولكل المتابعين ولكل الجماهير التي ستحضر هذه المباراة المرتقبة عند 7 مساء. نختتم مع سعر خيالي جنوني، حيث وصلت أسعار تذاكر مباراة إنجلترا والنرويج في الدور ربع النهائي إلى مستويات جنونية خيالية لم يسبق أن وصلتها. عرضت إحدى التذاكر، تخيلوا، على منصة إعادة البيع الرسمية التابعة لفيفا مقابل نحو 8 ملايين دولار أمريكي في أعلى سعر يسجل لتذكرة في تاريخ بطولة كأس العالم. شهدت منصة إعادة البيع الرسمية موجة غير مسبوقة من المضاربة، سارع المشجعون إلى الدخول مباشرة بعد فوز إنجلترا على المكسيك، واستغل بعض البائعين ارتفاع الطلب لتحقيق أرباح ضخمة.

0: إذن اليوم ختام دور 16 في مونديال أمريكا والمكسيك وكندا، لقاء الأرجنتين ومصر بعد قليل الساعة 7 مساء، وفي الساعة 11 تلتقي سويسرا مع كولومبيا. الخميس ستبدأ أولى مباريات الدور ربع النهائي، فرنسا مع المغرب الساعة 11 ليلا، وإن شاء الله لقاؤنا متجدد معكم يوميا للحديث عن كل هذه المباريات وعن أجواء وأصداء مونديال 2026. لكم أطيب تحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI

بسم الله الرحمن الرحيم. أنت مش فاتحة المايك يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمستمعي حياة إف إم. أهلا في هذا المساء الصيفي بجدارة، وأهلا بكل من يسمعنا على الطرقات، وكل من يرانا على تلفزيون حياة بث مباشر، ومن يرانا على الصفحة الرئيسية في حياة إف إم. أهلا وسهلا في برنامجكم الأسري التربوي الذي يخرج منكم وإليكم، برنامجنا أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. فأهلا وسهلا بحلقة جديدة وعنوان جديد. يا أهلا بالناس الطيب اللي بيسمعونا، أهلا بأهالي الطلاب التوجيهي، وأنا واحدة منكم يا جماعة. يا رب يلا ارفعوا الأيادي، يا رب نخلص من هالهم بكتر ما في أيام بينه طويلة. يعني إذا إحنا الأهالي طلعت روحنا فكان الله في عون أولادنا، فيا رب يا رب يفرحوا قلوبكم، أسأل الله عز وجل. أهلا وسهلا بالصيف وخريجين الجامعات، يا مرحبا بالزفات على باب الجامعات والأهالي بتوزع هالحلوة، ويا أرض اشتدي ما عليك يأدي، ابني تخرج من الجامعة وزغرتي يا أمه. أهلا وسهلا في برنامجنا وحلقتنا اليوم اللي بتحكي عن هل الشهادة تكفي بدون علم؟ هل إحنا أولادنا لما بيحملوا خريجين من الجامعة الفلانية والكلية الفلانية هل هذا يكفي، أم أننا نحتاج بجانب هاي الشهادة العلم؟ وكالطبيعة والعادة في كل حلقة لازم نذكركم ببرنامجنا أولادنا بخير في مثلث العلاقات الأسرية، أزواج آباء وأبناء. الأزواج، الزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، وها ببصم لك يا سيدتي بالمليون، كلما زدت اهتماما وتقديرا لزوجك أخذت عيونه. والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، وها ببصم لك بالمليون، كلما زدتها حبا واحتضانا كلما أخذت عيونها. أما الأولاد فيحتاج إلى خلطة التربية، التكرار والحوار، وهكذا تستقيم الحياة ما بين الأزواج حتى تستقيم ما بين الأولاد. فأهلا وسهلا فيكم.

انتم عارفين لازم تكون كل مواضيعنا في الصيف تتعلق بالصيف، لذلك تحدثنا في المرة الماضية عن المغالاة في تفاصيل حفلة الزواج. وجد أنا بشكر كل اللي بيتابعونا وبيبعتونا ما بعد الحلقة. مرات في كتير ناس بيكونوا منشغلين، أو مثلا بيكونوا بيشتغلوا بشغلهم هم فاتحينه على اللابتوب، فبتلقاهم بيبعتوا لك بعد هيك آراءهم في هذا الموضوع. وكثير من مجتمعنا اليوم يرى أنه الدفعة الطبقية، الضغط المجتمعي هو اللي وصلنا لهذا الكلام. وفي توصايا يا صبايا، في توصايا من الشباب بتحكي لكم والله خفوا علينا، لو علينا بدناش حفلة، لكن البنت اللي بتدخل بهاي التفاصيل. ونحن نعلم أن أقلهن مهورا أكثرهن بركة من غير ما ندخل بالتفاصيل اليوم، ولأنه كمان له علاقة بالصيف أكيد رح نحكي عن هل الشهادة وحدها تكفي أم أننا نحتاج إلى عدة وعتاد، وهو العلم الحقيقي اللازم نحمله، وما هو جوانب العلم اللازم يحملوا أولادنا حتى يكونوا ناجحين في حياتهم العملية. فأهلا وسهلا، عشان تشاركونا كالعادة لازم نعطيكم أرقام التليفونات 06-516-40-20 أكيد بنحب نسمع مشاركاتكم. وقبل ما نبدأ، مبروك لكل الخريجين والخريجات اللي كانوا على مقاعد الدراسة وهلأ على باب نفق العمل، يا رب يبعث لكم كلكم أعمال.

والله يا أهلا وسهلا. ترى من هون بسمع زغاريد الهاتف. تعرفوا إحنا اليوم كان الصيف، لابد أن تكون مواضيع أولادنا بخير متعلقة بما يمس حياتنا. فاليوم موضوعنا عن حفلات التخرج. والله يا كريم إني سامع صوت الزغاريت من هنا، فربي يفرح الجميع يا رب. دحكي لكم قبل ما نبدأ مع المتصل عمر، دحكي لكم قبل ما أطلع عشان تعرفوا الصيف. بنتي بتلعب بلاي ستيشن، بنتي بتاسع، ابني طوشت هي وياه لسبب ما، وانا بجهز حالي للحلقه، قلت بدي شد دخل خليهم اخرتهم يتصالحوا. ما شفته الا مسك

0: الحلقة طلعت وسحبت حالي والمعركة قايمة ما بينهم، فالله يلعيننا على تربية الأولاد. أهلا وسهلا يا عمر، يا مرحبا بك.
1: الله يحييك ومسيك بالخير دكتورة.
0: يا حيّلو بالناس الطيبة.
1: يا مرحبا. في البداية يعني نتمنى النجاح لطلبتنا زوجي، وأخص بنت أختي عند زوجي السنة هاي.
0: يا رب.
1: وبنتك أنت يا دكتورة كمان.
0: يا يعني رب يا الله
1: يفرحنا بيهم جميع إن شاء الله.
0: يا رب يفرحنا بنجاح بنتي يا رب.
1: آمين يا رب. عمر. والله يا دكتورة شوفي.
0: قول.
1: أنا بالنسبة لي جواب على سؤالك إنه هل الشهادة تكفي يعني؟
0: أها.
1: والله أنا بقول العلم مش بالشهادة.
0: نعم.
1: يعني أنا كثير، أنا بالنسبة لي شفت كثير ناس ما هم شهادات لكن ما عندهم علم.
0: لا صحيح.
1: خاصة قديما زمان كانوا يشتروا الشهادات مشترى.
0: صحيح.
1: يعني ممكن واحد يكون يعني بده يتخصص لتخصص معين أو بده يشتغل. أنا بعتبر الشهادة هي مفتاح للعمل بس.
0: صح. نعم.
1: لأن
0: نعم.
1: الناس الآن تيجي لك بدك وظيفة تقدم عشان معك شهادة. ما بيصير معك خبرة أو معك شغل.
0: مزبوط.
1: أو عندك معك شهادة، أول شيء بس عن الشهادة.
0: صح.
1: الشهادة هي مفتاح للحياة، مفتاح للعمل بس.
0: صح.
1: لكن مش خطأ يكون معك شهادة ويكون معك علم.
0: يا سلام عليك، الله يجزيك الخير يا عمر، دائما دائما مداخلاتك معنا مثمرة.
1: الله يكرمك دكتورة. لكن العلم قبل الشهادة. أنا
0: نعم نعم نعم
1: معي شهادة لكن ما عندي علم فيه
0: يعني شو بدي أستفيد؟
1: سؤال بالتخصص تبعي.
0: صح.
1: يحرجني.
0: يا سلام عليك، عن جد شكرا يا عمر على المداخلة.
1: العلم هو الأساس قبل
0: الأساس. أي علم هلا رح نحكي فيه؟ الله يكرمك يا عمر. تسلم.
1: أي علم يا دكتورة؟ أي علم؟
0: أي علم. نعم صحيح صحيح.
1: يعني أي نوع من العلوم، سواء علوم شرعية دينية أو علوم
0: كلها مهمة،
1: أكاديمية أو علوم حتى مهنية.
0: صحيح.
1: لازم يكون أنا عندي خبرة فيها.
0: نعم.
1: عملية وعلم فيها، بعدين الشهادة
0: الله يجبر خاطرك.
1: صحيح. إلا هي بقولنا بتسهل أمور العمل.
0: الله يكرمك. نعم صحيح يا عمر، الله يكرمك. تسلم تسلم. شكرا شكرا. محمد السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة.
0: يا أهلا وسهلا بالناس الطيبة.
2: كيف حالك دكتورتنا؟
0: الحمد لله أنا بخير، يا ربي لك الحمد.
2: لا بس أنا ما بدي أشارك.
0: أيوة.
2: بس بدي أقول كلمتين، الله ينجح لك بنتك.
0: يا رب.
2: وجميع الطلاب يا ربي.
0: يا رب يا رب يا محمد يا رب يا الله.
2: الله
0: إنه على كل شيء قدير.
2: الله
0: يرضى عليك. شكرا لمشاركتك وكلامك الطيب.
2: حياك الله. مع السلامة.
0: الله يكرمك. عبد الهادي سلام عليكم. عبد الهادي
3: سلام.
0: عبد الهادي
3: مايك.
0: يا اهلا. شو رايك توطي الراديو اذا كنت مشغله؟
3: ايه
0: توطي الراديو لو كنت انت مشغله عندك.
3: لا لا واطي هيك منيح.
0: انا سامعك هلا.
3: بحكي لك انا الحمد لله يعني مخلص هندسه عماره حاليا، يعني شغال بصنعة تعلمتها يعني وانا بدرس بحيث اني اتعلم، وكمان يعني بشد عيدك يعني على موضوع انه اخلوهن مهورا اكثرهن بركه.
0: والله
3: يعني الواحد يعني يدوب يطلع لكم يتو الايام.
0: والله
3: بس هي
0: محمد عبد الهادي. عبد الهادي باش مهندس، انت شو المهنه اللي بتشتغل فيها بعيدا عن الهندسه؟
3: تكييف تبريد مركزي.
0: طيب ما شاء الله عليك. والله هسه احنا عفت علينا، اسكت الشوب دخل.
3: والله
0: الله يكرمك يا باشمهندس وربي يجبر خاطرك. انت متزوج؟
3: لا لا لا.
0: يا ربي يا عبد الهادي عد يبعث لك الهنيه الرضيه الغنيه التقيه اللي تصر بالك وخاطرك.
3: امين يا رب ويفرحك يا رب.
0: تسلم يا عبد الهادي، شكرا على اتصالك. شكرا.
3: الله
0: يرضى عنك. طيب يا اهلا بشريفه.
4: هلا حبيبتي دكتوره،
0: يسعد مساكي. اهلا يا شريفه.
4: الله يسعدك وشكرا على المواضيع الحلوة كتير اللي بتفيد جميع المجتمع والأمة كلها.
0: يا رب أسأل الله. حي الله بشريفة
4: حبيبي.
0: ما رأيك؟
4: اتفضلي.
0: ما رأيك؟ هل عن جد الشهادة الواحدة تكفي؟ ولا مهمة بالسي في بس في إشي أعمق؟
4: لا في إشي أعمق حبيبتي. العلم بمشي الأمور وبيقدم لقدام في نجاحات كتيرة، لكن العلم بالحياة العملية والعلمية والثقافية بين الناس مهم جدا، اللي يكون الإنسان يعرف كيف يتعامل مع الناس، كيف
0: صحيح.
4: يدور أموره البيتية، يدور أموره تعرض لأي مشكلة كيف يتعرض لمشكلة كيف يحلها.
0: نعم.
4: بس أما العلم باتجاه واحد لا يكفي. والله أخت دلال،
0: والله يا شريفي أنا هذا اللي جاي أحكيه بالحلقة، ترى ممكن الناس تفكر أني أنا قصدي علم، يعني علم

0: ويدرس. هذا اللي بدي إياه، اللي هو علم الحياة، كيف أتعامل وأتعايش في هذه الحياة. صحيح.
1: صحيح. لازم يا دكتورة الإنسان يكون منفتح بكل شيء، بشهادات عام علمية، بشهادات مهنية، مع أسرية، بالحياة كمان، كيف يتعامل مع الناس، خاصة مع الناس الأزواج. نعم. كيف يتعاملوا مع بعض، كيف يتعاملوا الكناين مع الحموات والعكس.
0: أيوة يا سلام عليكي.
1: نعم. نعم. هاي الأمور هي اللي بتنقلك
0: الأساس
1: بتنقلك من نجاح لنجاح.
0: الله يرضى عنك، الله يبارك فيك. شكرا يا شريفي على مشاركتك. شكرا شكرا. صفاء.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. مساء الورد يا صفاء. أنا منيحة الحمد لله، حي الله والله.
2: إن شاء الله أمنياتي النجاح والتوفيق لجميع طلاب التوجيه
0: يا ربي. أسأل الله
2: جامعات كل طالب علم إن شاء الله.
0: آه والله يا رب.
2: هلأ بالنسبة للشهادة، الشهادة هي جزء من العلم. يعني كونت فتت تخصص معين فهذا بحد ذاته علم.
0: نعم.
2: العلم مش مختص بإشي معين، العلم ممكن إنه يكون بشكل عام.
0: نعم.
2: وهذا العلم بتورثه سبحان الله، يعني كل واحد في تخصصه عالم يعتبر إذا نعم. أتقنه وقدر إنه يعني يسخره بالإشي اللي برضي رب العالمين وبيفيد الآخرين.
0: صحيح.
2: أنا بس بدي
0: لا لا احكي لي، أنا قصدي إنه قديش في أشخاص حاملين شهادات بس بالحياة العملية ومش عارفين يتكيفوا.
2: نعم صحيح. هلا أنا كان عندي ابني العام كان فارس الله يرضى عنه ويرضيه. كنت حابة أنا يروح في مجال صحي بس طبعا. هو ما بحب هذا المجال مع إنه ما شاء الله كان كتير متفوق. بحكي لي أنا بحب مجال الشريعة، وبحكي لي كلمة جوهرية حكالي إياها بصراحة سكتني فيها. بحكي لي يا إمي أنا الشهادة أو العلم اللي أنا بدي أدرسه ما بدي يكون شاهد علي، لازم يكون شاهد إلي مش علي. نعم. لأنه نعم. إذا كان شاهد صحيح. علي أنا ما بلزمني، وإذا صحيح. ما كان بخدم الإسلام أنا ما بلزمني.
0: صحيح.
2: فالله يكرمه ويرضى عنه.
0: فابنك راح باتجاه الشريعة؟
2: نعم هلأ وتخصص الشريعة
0: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، الله يحميه.
2: وبشتغل يعني. كمان عشان يثقل شخصيته أكثر.
0: ابنك بيشتغل كمان؟
2: بشتغل.
0: يا صفاء يا ويلي، شو نفسي هاي الرسائل يا جماعة يسمعها كل الأهالي والشباب عشان يذكروا شخصيات أولادهم. الزمان اليوم اختلف، وشغلة رجوعهم للعلوم الإنسانية ودراسة الشريعة، يا الله ما أجمل هذا الشيء.
2: يعني هو من الصغير، يعني كنت أنا الحمد لله أخوانه الأكبر منه الحمد لله كان من رواد مراكز تحفيظ القرآن.
0: تبارك الرحمن.
2: وجه رسالة من خلال برنامجك، بدي تكوني بس داعمة لهذا الموضوع إذا تكرمتي، إنه بس مراكز التابعة لجمعيات القرآن الكريم يا ريت انهم يعاودوا يفتحوها.
0: ما احنا تخرجنا منها يا رب. اسال الله
2: اسمعي
0: يعني صفاء، انا شيء بشيء يذكر، حضرت حفل تخرج بنتي انه حافظه اجزاء، فمدرستها عملت قناديل المدرسه، فانا رحت على اعتبار انه بنتي وكم من بنت وصلى الله بارك، فرحت تعزيه لبنتي يوم السبت. يا الله، اول إشي حفل مهيب، شغلة تاني أعداد أكتر يمكن من 12 شاب وصبية حفظت كتاب الله، كتير زي بنتي حافظين أجزاء وكذا. طول الحفل المحفل من أول لآخر ونعيط، وهم يحكوا لي بجنبي دكتورة مالك، أقول لهم أنا مبسوطة، أنا ما كنت أتخيل إنه في أعداد عمالها بترجع لكتاب الله. فيا رب الله يتقبل من الجميع يا رب. الله يرضى عنك يا صفاء حبيبتي. أنت شكرا لمداخلتك.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-7-49-8000.

هل الشهادة وحدها تكفي أم أننا نحتاج إلى العلم؟ هل يا مبروك مبروك ابنك تخرج من الشامعة هاي آخريتها يا شباب مبروك ولا ابنك تخرج من الجامعة ومعه شهادة، هل هاي وحدها تكفي؟ أنا الموضوع اليوم اللي بدي أركز فيه بأولادنا بخير، الشهادة وحدها لا تكفي. دكتورة ما احنا عارفين بدنا نودي مهارات حياة وبدنا ندخله كمان دورات بتخصصه عشان يعبي السي في لما يروح على شركة معينة يكون قدها، برضو ما هذا الذي أقصده. أنا بدي أحكي لكم إنه احنا اليوم صور جميلة بأعلى الشهادات، ولكننا من جموة في التعامل الإنساني احنا كتير ضعف، ترى في أعلى الجامعات والشهادات لكنه يسيء التعامل مع زوجته، بتشوفها في أحلى مكانة ومانيجر وإلها صوتها بالشركة وأضرب وإطرح، في داخل بيتها إما معلي صوتها على زوجها ومعتبر حالها نهي بفلوسها لازم تقود البيت، أو إنها ماخدي جانب وتفترض أنا عامل لكم كل شيء سيبوني بحالي أنا تعبانة. هذا الجانب اللي إحنا ما بدنا إياه، إحنا بدنا شهادة وبدنا جامعة مميزة بس ما بدنا ننسى إنسانيتنا، إحنا بشر بالنهاية، إعلينا وصار معنا مصاري، إعلينا وصلنا إلى أعلى الدرجات في الدكتوراه والماجستير، ولكن سنبقى بشر عند آخر اليوم منروح منشلح الأقنعة ندخل على بيوتنا عشان نرتاح فيها. فإذا ما كنا عارفين إيش يعني إنسان ونتحلى بأخلاق الإنسان، إيش يعني دين ونتحلى بأساسيات الدين، إيش يعني مهارات حياة ونتحلى بمهارات الحياة، لأنه اللي منتعلمه في الجامعات اللي هو المهارات اللي لها علاقة بالعلم في الشغل، لكن إحنا بالمدارس وجامعات حطيه شكرا للشغل، لكن في الحياة العادية كيف تكون إنسان؟ ماذا تعلم عن أساسيات الدين؟ كيف تكون ماهر في الحياة ويكون لديك ذكاء اجتماعي؟ إذا امتلكت هاي الأشياء نيالك وأنت صاحب شهادة، بمعنى ما شاء الله في أعلى قيمة علمية لكن أخلاقه توب، ما شاء الله في مكانه عالي وعنده مدير أضرب وأطرح منظره، ولكن يا الله شو رحيم، يا الله شو رقيق، يا الله شو رفيق، وبالمقابل في بيته عارف يتعامل مع زوجته، ما شاء الله عليها في مكانها مميزة شاطرة بشغلها، لكن يا الله أولادها أدب ودين وبتحاول معهم، وبس تروح على بيتها بتشلح قناع إنها حدا عظيم برا، وبترجع الست الودود اللذيذ الحباب اللي قاعد في بيتها تنشر السكن والسكينة. هذا فعلا سعيد نياله يحمل شهادة ويحمل ظلال العلم.

يا جماعة، كم مرة شفنا طبيب بيعامل بفظاظة وشايف حاله إنه كتير كبير، وإذا أجا عمه من ورا سأله قال له عمي وين المكان الفلاني، اطلع فيه إنه أنا دكتور كيف بتسألني. ولكن كم طبيب شفناه يتعامل بقمة الرقي والرحمة وهم أكتر من الجزء الأول. فنيال كل من وصل لهاي الدرجات وكان التواضع والرفق وحسن المعاملة مع هذا العلم، أخذ ظلال العلم. كم من مهندس وكم من ممرض وكم من معلم وكم أشخاص طلعنا على المهنة حبيناها بسببهم لأنهم أحسنوا التعامل معنا. أحكي لكم، طلعنا ولا نزلنا سيبقى ما يجمعنا الإنسان، الإنسانية. فديروا بالكم، تخلوا الشهادة بس ياي ثم ننسى أن نتعلم الإنسانية. من أين يتعلمها أولادنا؟ من أين يأتي أولادنا بالإنسانية؟ واحد، صورة الأب والأم الحسنة اللي فيها رفق بالتعامل ما بين الطرفين عشان يطلع إنسان. اثنين، القدوة في الخلق عشان يطلع إنسان. ثلاثة، أظني أقول له شاطر اطلع الأول خليكي مميزة، ولكن لا بنسي لا خلقه ولا بنسي دينه ولا بخليه يطغى هذا الإشي. ممتاز، برافو عليك تقدمي، ممتاز برافو عليك تقدم، ولكن ما بنسيها إنه بالنهاية هي زوجة لازم تتعلم أصول التعامل مع الزوج، وإنه هو زوج لازم يتعلم أصول التعامل مع الزوجة. هذا هو العلم الحقيقي الذي يرافق الشهادات. أما شبابنا اليوم يا حرام على الفراغ اللي هم فيه، كل واحد فيهم حامل شهادة ورقية كرتون، لكن هل هم معبئين للحياة داخليا؟ هذا سؤال احنا بنتركه لكم يا أهالي. اليوم أولادكم بين إيديكم، كل ما كنتوا صورة جيدة أمامهم كل ما كان أولادنا بخير. يا الله من التعليقات الجميلة، واحدة بتحكي لي والله يا دكتورة في ناس فخمة من غير شهادة، وأنا أشهد بالله إنه في ناس كم هي رائعة وجميلة بس من غير شهادات. يا جماعة، كم مرة دخلتي مع تاكسي أو مع شوفير سيرفيس وكان يتعامل بلطافة وطلعتي وانتي مبسوطة مع انه يمكن مش حامل شهادة؟ كم من شخص اشتريتي وبعتي معه وانتي شايف انه كبير بالسن، ممكن ما يكون اساسا متعلم، لكن يا الله ما ألطفه بتخليك يرجع مرة وتنتين وثلاثة. وكم ناس في اماكن وماخدين زاوية وماخدين مكاني بتروحتي اوف بدي اتعامل معه. لذلك انا ارى ان الشهادة بلا علم، ولكن العلم المقصود فيه بالاساس في برنامج اولادنا بخير الرفق وحسن الخلق وحسن التعامل وأساسيات الدين، فلا نغفل عن هذا. وأنا وياكم نعاني مع الأولاد لأنه الهجم كتير كبيرة، ولكن نبقى في شعار أولادنا بخير الحوار والتكرار. ترفع القبعة احتراما لأطبائنا وترفع لكل الكوادر الطبية. سأحكي قصة هي تمثل نفسه ولا تمثلهم جميعا. والدي الله يغفر له ويرحمه كبير بالسن في آخر أيامه، بمر في كوريدور طويل من واحدة من المستشفيات اللي يعني من عارف القسم هذا من هذا، فبده يسأل وين فلان وين القسم مثلا الباطني، فبلقى واحد بيقول له عمي هو بالله وين القسم الفلاني؟ طلع فيه هيك قال له على فكرة أنا مش أستاذ. أبوي بينادي عليه أستاذ وين القسم الفلاني؟ والله يا جماعة أستاذ وين القسم الفلاني؟ فطلع عليك بيقول على فكرة أنا مش أستاذ، على فكرة أنا طبيب. طلع عليه أبوي قال لي والله يا عمي لما حكيت لك إياها احتراما إليك، ولكن اللي خلاك الطبيب هو الأستاذ، وبالنهاية كل واحد يصنع نفسه. فأتمنى أن نكون في أماكننا نحمل الخير في أنفسنا، سواء كنا هيك أو هيك، فلكل أحد احترامه ونيال من وضع القيمة لعمله بأخلاقه، فبتناي إحنا كإنسان نعكس المكان اللي إحنا فيها. الله.
يجزيك الخير يا خالد أبو خجيل. إيش يا خالد؟ اسمع بدي أقرئكم التعليق على الفيسبوك. يسعد مساكي بالخير. الشهادة مش شرط، الحمد لله. هي أنا وستي الكل، أم أنس رفيقة الدرب، أحلى تعامل مع بعض ومع أولادنا. يا بي الله يحيي أصلك يا أبو أنس. والله والله أمهاتنا لا قرأت ولا كتبت إلا يمكن أسماءها ومن 1 لـ10، ولكنها خرجتنا، وإحنا اليوم منعاني من هجمة العلم، صورة مجتمعية ونفخة كذابة، ومن جوا أولادنا مهشمين. يلا نرجع للتوازن يا رب، كلنا في مناصب عليا وفي أعلى الدرجات وأحلى الشهادات، بس ما ننسى أننا بالنهاية ندخل إلى بيوتنا، نخلع أقنعتنا ونعود بشر مع أزواجنا وأولادنا.

كنت في حفلة وهيك، حفلة التخرج هي بنتي هاي لتحفيظ القرآن اللي حفظت كم من إشي بس الحمد لله ولا البلاش، فأنا كنت أمزح وأضحك وأشوف الناس اللي حواليا بعد طبعا الجرعة من البكاء. ففي واحدة من الناس اللي بتسمعني في برنامج أولادنا بخير حكي لي دكتورة ما تخيلتك إنك أنت هيك، بقول طب شو تخيلين العاد، حكي لي ما بعرف. طبعا أنا فاهم لها يعني إني أنا يعني برستيج وجاي وهيك وأنا دعوة أساسا أجي مدعوة وأرض اشتدي معلك ليه ليه ليه ليه ليه. سيدنا الشافعي قال مقولة جميلة، كلما تعلمنا كلما تواضعنا. يا الله ما أحلى البساطة في التعامل. نيالهم اللي بيفرضوا وجودهم مش بشهاداتهم، بلباقتهم ودينهم وأخلاقهم، فغصب عنا بيغوصوا في قلوبنا من جوا جوا جوا عشان نحبهم شئنا أم أبينا.

0: لازم نضل نردد على مسامع أولادنا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ولكن العلم الحقيقة والعلم اللي أثر، الذي يؤثر على ديننا وعلى أخلاقنا وعلى قيمنا، دائما بحكي الله يعيني أنا كأم، لأنه عندي أولاد، مش بس أنا اللي بربي، المجتمع والسوشيال ميديا وأشياء كتير بتربي. أنا أولادي مش أحسن ناس، وأنا دائما شعاري علينا السعي وعلى الله النتائج. ولكن نضل نردد عبارات، نضل نذكرهم بالعلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، نذكرهم بقيمة فرض العلم على المسلم، نذكرهم بأول آية في القرآن اقرأ، حتى تتجلى لديهم أن العلم ليس مصدر للمصاري والمناصب، إنما مصدر للأخلاق والتواضع. أتمنى النجاح، سنستنى، أتمنى النجاح لجميع أولادنا. ماشي يا أبو ينال، السلام عليكم، ولنا لقاء في الحلقة القادمة، مع السلامة.
1: أولادنا بخير.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا عن عدة محاور عن أهمية العقل ردا على الطائفة ممن يدعي أنه يمكن أن يكتفي بعقله المحدود ليكون حكما على الوحي، وهذا مستحيل وهذا مغامرة طائشة طبعا، لكن القرآن والسنة الكرام لا يفهمه إلا العقلاء، وكيف لا نأتي بالدليل الأبرز الذي تقع عليه العين مباشرة، وهو إشادة القرآن بفعل التعقل. صحيح أن القرآن لم يأتي بكلمة العقل، ولكن جاء بفعل التعقل، يعقلون تعقلون، ودعاهم إلى تفعيل آليات التعقل، وينعى على من لا يستخدم عقله، وهذا دليل واضح لكل من يقرأ كتاب الله تعالى. ماذا نتكلم عن آيات وهي تقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي لو كنتم عقلاء لما فعلتم ذلك. طيب، في إثبات البعث فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياتي لعلكم تعقلون. في آيات الأنعام وهي تتكلم عن المحرمات قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، في ختامها ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وهذا أمر غاية في الوضوح. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إذن القرآن يعني أمرنا بأن نستخدم العقول، بل ذكر أن أصحاب النار قوم لم يستخدموا عقولهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها. ومن هذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك تكلم في محاور كثيرة في سنته عن أهمية التعقل، كما ورد في حديث ليلة المعراج عندما يقول مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. إذن قضايا كثيرة، الحمد لله لسنا بحاجة إلى أن ندلل، لكن المسلم الذي يقرأ كتاب الله لا يعجب، المسلم الذي يتلو سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجب، الذي يقرأ في كتب أهل العلم من أهل الأصول وأهل الفقه يدري ويعلم أنهم يتكلمون بعقلية فائقة عن استخدام العقل، ولكن تابعا للوحي وليس مهيمنا على الوحي. طيب، قضايانا كثيرة، ولكن من أخطر الكرام اليوم كثرة القتل اللي هو سماه النبي اسم الهرج. طيب إذا النبي اسم تكلم في آخر الزمان عن الهرج وهو القتل، هل يعني ذلك أن نستقبل هذا المنتج وهذه النبوءة ونعززها ولا نكافحها ونحاول أن نسد أسبابها؟ هذا هو الواجب. المطلوب اليوم غرس القيم في هؤلاء الناشئة. انظروا إلى الأولاد في الطرقات، انظروا إلى الأولاد في المساجد، انظروا إلى الأولاد في المدارس، وانظروا إلى أفعالهم وماذا يصنعون. ما في إلا الصراخ، ما في إلا الإيذاء، الموسيقى اللي يصدحون بها من سياراتهم، هو سامع طبعا بس بده يسمع الناس كلهم إنه أنا طربان. هذا يعني إنه في خلل في التربية. البيت البيت البيت هو الأساس في التربية. الآباء والأمهات بدكم تغرسوا قيمة الخير، قيمة نفع الناس وحرمة إيذاء الناس، وحتى لو كان في مشاجرة بين فلان وفلان لا يؤدي إلى القتل كما نرى بين أحداث، وإنما في قيم يجب أن تغرس من البيت وتغرس في المسجد وتغرس في المدرسة، حتى هذا الشباب تكون قوته لأمته وللنفع لا للشر كما نرى ونلاحظ. دعونا مع بعض الأسئلة ثم نعود لمحاورنا. أخي محمد فضل،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيفك يا دكتور؟
1: حياكم الله يا سيدي، أهلا وسهلا بك.
2: دكتور معلش بديش أطول عليك، سؤال سريع. في لي بنت حامل هي والآن في الشهر الخامس.
1: نعم.
2: راجع الدكتور، فالدكتور لما عمل صورة الفور دي وجد أنه هذا الجنين مشوه بشكل كبير، وفرص حياته يعني شبه معدومة تقريبا.
1: في خوف يعني، في خوف على الأم الحامل؟
2: صراحة لا، هاي النقطة اللي يعني أنه
1: طيب. هل ذهبتم إلى دائرة الإفتاء؟
2: وديت أنا لدائرة الإفتاء، ما رحت لهم. نفس الجواب، أنه لازم يكون في خوف على الأم.
1: والله كلام صحيح. أو إذا كان التشوه شديدا عندما تقوم في لجنة من دائرة الإفتاء هي التي تسمح بالإجهاض أو لا تسمح، ما في، لأنه بعد أربع أشهر في
2: التشوه. التشوه شديد دكتور، يعني تخيل هو في حال ولد، وهذا احتمال يعني أقل من 1%، هيكون بعملية غسيل كلى طول حياته،
1: أو أنه لا يعيش، ممكن يموت.
2: هو الأغلب أنه لا يعيش، شايف، أو يتوفى أول يوم من الولادة، أو ينحط على جهاز غسيل الكلى من أول يوم.
1: طيب إذا ما هو سؤالك؟
2: سؤالي أنه هل يمكن الإجهاض أو لا؟
1: طيب بارك الله فيك أخي محمد، الله يسلم الأم والجن إن شاء الله. بارك الله فيك، أشكرك. هاي قضية كلام غاية في الخطورة، وليست أمرا سهلا كما يظن. بعد الأربعة أشهر بكون في نفخ الروح، فهذا اعتداء على نفس محرمة، لا يجوز إلا في حالة أن هددت الأم، عندها يضحى بالفرع إبقاء للأصل، هذا الواجب. ودارة الإفتاء أكيد عندهم هذا البعد، وهم إذا يعني علموا أنه أو بالتقارير الطبية في خطر الأم رح يعطوا إذن، وإذا هم الجهة يعني الموكول إلي هذا الأمر، فليس لكم إلا الصبر وليس لكم إلا الدعاء، ولعل الله أن يسلم إن شاء الله. أخي أبو عوني تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام، حياكم الله، تفضل سيدي.
3: والله سيدي في الغرب بيوكلوا مثلا الطلاب يكون عندهم مشغولين، فبيوكلوا اللي بديت بحر الخروف يقول بسم الله الله اكبر وهو مش مسلم، فهل يجوز ذلك؟
1: لا لا لا، يعني اللي بده يباشر الذبح ليس مسلما.
3: ايوه مش مسلم،
1: ماشي، ولكن هل يذبح بالطريقه الاسلاميه؟
3: بقول بسم الله الله اكبر.
1: لا لا لا، يكفي القول، الفعل بدي، إنه هل يذبح من منطقة الذبح الشرعي ولا لا؟
3: نعم نعم.
1: خلص إذا ذبح وقال بسم الله خلص، ما في، هو كتابي بيكون صح؟
3: نعم.
1: بس أسأل يعني كيف واحد في ديار الغرب بوكل واحد غير مسلم؟ يعني أنا استغرب.
3: هم بيكونوا مشغولين طلاب بالجامعة
1: لا، حتى لو كان يعني ما دام الإنسان عايش في تلك البلاد بده يعرف كيف يأكل كيف يشرب، من يوكل؟ الأصل توكيل. نعم. المسلمين. بارك الله فيك.
3: الله يبارك فيك.
1: أشكرك يا سيدي. طيب إنما السؤال اللي هو توكيل غير المسلم في الذبح يجوز، بشرط أن يذبح صحيحا وأن يسمي، وهذا عندها بتكون من ذبائح الكتاب، وإن كان الأصل أن يذبح المسلم. طيب إذا الموضوع لا يجوز الاعتداء على الحمل إطلاقا إلا في حالة الخطورة على الأم، وهذا قول يعني هو الأقوى في هذه المسألة، فليس لكم إلا الصبر وإلا الدعاء. طيب كان في سؤال هنا حول قضية مصافحة بنت العم والخال. لا لا تصح، لا يحل لإنسان أبدا أن يصافح أي امرأة، لا تحل له أبدا. عائشة تقول ما مست يد رسول الله يد امرأة إلا امرأة كان يملكها، فمن هذا الباب لا يجوز. الآن عادات الناس هي التي يجب أن تصوب لاتجاه الشرع، الشرع لن يغير باتجاه عادات الناس. نعم الشرع يأخذ بالعرف لما يكون العرف لا يعارض الشريعة، فإذا خالف العرف الشريعة فالمقدم قطعا هي الشريعة. إهداء تلاوة القرآن للأموات، أنا لا أدري هذه المسائل المتكررة إلى متى ستنتهي، متى ستنتهي، ونعلم أن هذه من مسائل الخلاف البسيطة اللي أغلب العلماء يرون جواز إهداء تلاوة القرآن. الحي ينتفع والميت ينتفع، وكثير من أهل العلم نصوا على هذا، فمسألة بسيطة. إنما عندنا طوائف من الناس يحبون استيراد الفتاوى من مناطق أخرى ليس من مناطقنا، ممن يضيقون في هذه القضايا، فيأتي بها كأنه وقع على كنز لا يعرف ابدا ومعلومه لا تعهد، فيريد ان يعممها على الناس. قل يا عمي هاي المسائل معلومه، لو فتحت اي كتاب من كتب العقائد وكتب الفقه ستجد هذه المساله نص عليها الامام الطحاوي في عقيد في كتاب العقيده، وقال ويصل ثواب قراءه القران للاموات والشراح ذكروا ذلك. فمساله بسيطه، المهم ان يكون القراءه باخلاص والله يتقبل من الجميع. طيب، خلاف بين مشتري وبائع الحقيقة بسبب خلاف المواصفات، هذا قد يحدث كثيرا، بل هذه واقعة حال وهي يوميا تتكرر. يعني من أبسطها أن واحد اشترى من إنسان جهاز معين بكفاءة معينة بقدرة معينة وعلى الأمانة على الأمانة، فلما وصل الجهاز فإذا به مخالف للمواصفات، وهذا يحدث كثيرا في البيع عبر وسائل التواصل توصيل الطلبات. فحتى حدثني أحد من يشتغل في هذا القطاع يقول للأسف في نسبة كبيرة من الأشياء التي تباع لا تصل بالمواصفات الكاملة، المعروض شيء والواقع شيء، هذا خداع. لأن من حق هذا الإنسان أن يشترط عدم الخداع وأن يشترط مطابقة المواصفات، فإذا لم تطابق من حقك أن ترجع السلعة، هو يتحمل نفقات التوصيل، أو إنك تقبلها بسعر أمثالها. والله يعني افرض مثلا هي كلنا بنشتري بعض الأجهزة الإلكترونية بكون القدرات تبعتها مختلفة، هذا كموطي الجهاز، إذا أنا طلبت والله 100 جبت لي 50 يعني هذه الكفاءة رح تنزل، فأنت تبيعني 50 بثمن 100، لا كل هذا ما بصح. ولذلك المسلمون عند شروطهم، وقال الله تعالى في هذا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهل، هذا من أمانة البيع، وحديث النبي عسام أدي الأمانة إلى من ائتمنك. فإذا تمت الآن إما الجهالة وإما المخادعة، يا بترجع المبيع وإما أنه ترجع جزء من الثمن، هذا هو الواجب. كان هنا في سؤال حول قضية صحبة من لا يصلي، والله هذا سؤال مهم. اليوم ما في شيء يؤثر على الشباب مثل الصحبة، وهذه الصحبة الآن إما أن ترفع وإما أن تنزل بالإنسان. وإذا لما قالوا الصاحب ساحب صحيح، حتى ورد في حديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كلام صحيح. الشباب الأصحاب يتأثرون والصواحب يتأثرن بعضهن ببعض، ومن هذا الباب يعني والله أنت حريص على صلاتك صحيح، طيب أنت ستذهب إلى الصلاة، ممكن هذا الشاب يتأثر عليك يقول لك بلاش من هالصلاة، فتتأثر، عندها الصحبة ستكون وبالا عليك. الأصل ألا تصاحب إلا من ينفعك حاله وفعله، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئراً واترك أثراً واكسب في كل يوم أجراً. جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com 0374-74-24.
3: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عالأردن شو هذا؟

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة فم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجبهات. كان في سؤال مهم وهو مما عمت به البلوى عند الأمهات المرضعات، يعني الحليب اللي بيشرب الطفل هذا قد يراجع عليها، فهل هذا يعتبر نجسا؟ هل ينقض الطهارة؟ الطهارة أولا ما لها علاقة، اللي هي الوضوء، ولكن أي نجاسة حلت على البدن لا تذهب الطهارة والوضوء إطلاقا. إنما الآن ما المطلوب؟ إذا كانت نجاسة نزيلها، ولكن السؤال هل ما يرجعه الطفل هذا هل يعد نجسا؟ مسألة فيها خلاف. الراجح التالي: الحليب المباشر اللي قبل ما يصل المعدة هذا لا يعد نجسا قطعا أبدا، هذا طاهر لأن الطفل يشربه، لكن إذا استقر في المعدة وتغير لاحقا هذا قد يحكم بنجاسته. طيب، حكمنا بنجاسته، كيف يزال؟ يزال بأي شيء، بفاين مبلل، بأي مادة، إذن لا ينقض طهارة، فإذا كان متغيرا يزال لأنه نجس، وإذا كان غير متغير فهو طاهر. طيب أخي عمر، تفضل سيدي. تفضل يا عمر.
1: الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك ويرضى عليك. تفضل سيدي.
1: الله يحفظك. دكتور، في عندي سؤال وملاحظة.
0: تفضل.
1: سؤال: مرات احنا بنسمع بدرس او بنسمع الامام او بنسمع درس في الجمعة او في المسجد، الشيخ بيذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فاحنا بنحكي همسا عليه الصلاة والسلام.
0: كويس.
1: سؤالي: هل انا هيك بكون يعني صليت على النبي تماما بالصيغة اللي أنا ما أكون فيها ضمن الحديث إنه البخيل من ذكرته عنده
0: خلص
1: ولم يصلي علي؟
0: ما دام صليت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصوت خفيض مخصص أيام الجمعة فما عليك شيء. كويس.
1: مش بس أسأل عن الصوت شيخي، مثل حتى عن الصيغة، إنه يعني إذا قلت عليه الصلاة والسلام خلص
0: بأي صيغة؟ صلوا عليه وسلموا التسليم بأي صيغة كانت داخل الصلاة. داخل الصلاة إلها صيغة محددة، خارج الصلاة صلي كما تشاء على رسول الله، عدد الحصى والترب.
1: طيب، نفس السؤال شيخ في نفس السياق. الآن إحنا مرات نكون نسمع بدرس على مثلا في السيارة بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فبنحكي عليه الصلاة والسلام، هيك بكون أنا صليت على النبي
0: كويس.
1: تماما
0: هذه إحدى الصيغ، هذه إحدى الصيغ المقبولة.
1: طب سؤال مع الاحترام، أجر عليها
0: طبعا يا أستاذ، طبعا ما دام أنك سمعت كلام اسم محمد صلى الله عليه وسلم فصليت عليه بأي صورة، ما فهذا دليل على إيمانك وتعظيمك وتوقيرك لرسولك، فأنت مأجور ومأجور حتى أثناء الجمعة، بس من غير صوت عالي في الجمعة بس تحديدا. إذا أخي عمر، داخل الصلاة في لها صيغة معينة اللي هي بنعرف التحيات والصلوات الإبراهيمية، خارج الصلاة صلي على رسول الله بأي صيغة كانت.
1: اسمحين بكمان ملاحظة بعد أنك دكتور.
0: تفضل.
1: الله يجزاك دكتور، احنا بنحب رسول الله عليه الصلاة والسلام جدا
0: طبعا،
1: وبنحب ديار الحرم المكي ونطوق لزيارته باستمرار، ولكن مرات بحكم الشغل بحكم الحياة بتاخذك ما بتقدر تروح أو تحجز أو تطلع، فنشعر بتقصير. هل طيب. بالإمكان تصرف معين،
0: صلي الفجر، من صلى الفجر في جماعة فذكر الله بعد الصلاة إلى طلوع الشمس فصلى ركعتين كان كمن أدى عمرة وحاجة تمتين.
1: الله يجزيك،
0: بارك الله فيك. أشكرك يا عمر، أشكرك. إذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة في كل وقت وحين، بل من آداب الدعاء أن تبدأ بالصلاة على رسول الله وتختم بالصلاة على رسول الله. يعني وهناك من أفرد هذه المسألة إفرادا بالتأليف الإمام ابن القيم وغيره، وأفضل كتاب في ذاك الشفاء للقاضي عياض، الشفاء في بتعريف بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل أيها الكرام، يعني أبي بن كعب لما قال: هل أجعل لك من دعائي، في نهاية الحديث، هل أجعل لك كل يعني ذكري صلاة عليك؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك. يعني موضوع غاية في العظمة، وهذا رد عملي سلوكي على من ينال السنة النبوية بسوء. نقول لهم: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنته تابعة للوحي الكتاب العظيم، ولذلك نعم نصلي على النبي عليه السلام كل وقت وكل حين. طيب أخونا أبو عبد الله، تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. تفضل يا سيدي، حياكم الله.
2: نفع الله بعلمك
0: وفيكم يا سيدي، الله يرضى عليك.
2: الله يكرمك دكتور. الإنسان يعني يدخل المسجد قبل صلاة الفجر بمثلا قبل الصلاة بعد الأذان بعشر دقائق يعني،
0: نعم،
2: فماذا يصلي؟ يصلي ركعتين تحية المسجد
0: قبل الأذان؟
2: قبل الصلاة بعشر دقائق.
0: خلص يعني أنت إلك خيارين، أنت صليت السنة القبلية في البيت؟
2: لا.
0: لك خياران، الأفضل أنك تصلي ركعتين تحية المسجد وتقوم تصلي سنة الفجر القبلية، تصلي أربع ركعات إذا مفصولات عن بعض، ولو اكتفيت بركعتين جمعت فيهم النية تحية المسجد مع السنة القبلية يجوز لك ذلك.
2: الله يحفظك.
0: بس الأولى أفضل، الأولى أفضل. الله يبارك. أشكرك يا سيدي. وحتى هناك خلاف بين الفقهاء في مسألة، ورد حديث أنه كان عسام لا يزيد على ركعتين قبل الفجر، قل صحيح، لكن هو كان يصلي في البيت، عندما يؤذن بلال كان يقوم عليه السلام فيصلي ركعتين السنة القبلية ثم يضطجع قليلا، هذا وارد في السنة، وإذاك لما يأتي المسجد كان يصلي ركعتين تحية المسجد. فالآن اللي صلى في البيت بصلي ركعتين، اللي ما صلى في البيت بصلي أربعة. أخونا أبا محمد تفضل سيدي. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
3: يعطيك العافية شيخ.
0: الله يعافيك ويرضى عليك.
3: شيخ امبارح في الصلاة كان يعني في جمعنا شيخ كبير يعني ما بده يصلي على الكرسي يعني، فبده يصلي عادي.
0: طيب.
3: في الركعة الثالثة والرابعة لما كان الإمام يقوم من السجود، يعني الإمام كان يخلص سورة الفاتحة وينزل للركوع وهو لسه يعني مش واقف،
0: متأخر كثيرا.
3: فبنزل بركع، لما ما بخلص وقوف اللي هو بنزل بركع مع الشيخ يعني ما بقرأ الفاتحة، فهل يعني هل هو يعني مؤتم بالإمام ولا لازم يقرأ؟
0: هل هي صلاة جماعة سرية ولا جهرية هي؟
3: لا سرية شيخ، صلاة العصر.
0: على كل حال هلا يعني الصلاة صحيحة لأنه خلف الإمام، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن مثل هذا الإنسان ينصح إنه ما دام أنت يعني بتثاقل بتركع وبترفع فاجلس أحسن حتى تتابع الإمام، عليكم بنصحه برفق.
3: سألتك والله لأني لا معرفتش يعني.
0: لا انصحوا برفق إنه كن خلف الإمام جالسا حتى توافق الإمام في الركوع والسجود حتى لا تتأخر عنه، انصحوا
3: يعني
0: بهذا.
3: في الرابعة ما قرأ الفاتحة.
0: خلص الصلاة صحيحة خلف الإمام، صلاة صحيحة، لكن انصحوا بالجلوس أحسن أفضل. بارك الله فيك
3: إن شاء الله. يستمعك.
0: شكرا سيدي. أخت هيا تفضلي.
4: السلام عليكم دكتور.
0: السلام حيك الله، تفضلي.
4: بدي أسألك دكتور في سؤال يعني بسورة البقرة.
0: نعم.
4: قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة.
0: صحيح.
4: والآية الثانية اللي في الصفحة اللي وراها 240 والذين.
0: نعم وصية. نعم.
4: طب ايش الفرق الفقهي بين الايتين؟
0: والله بينهما فرق كبير. قراتي شيء فيه ولا بس قراتي الايات؟ هل قراتي بالتفسير؟
4: والله قرات يعني قرات انه هون بالايه الاولى اللي هي اللي بتوفى عنها زوجها
0: قالوا يعني قالوا انه الايه قالوا ان الايه هاي السابقه نسخت الايه اللاحقه
4: منسوخ.
0: هذا قول، ولكن في قول قوي بصراحة إنه الآية الأولى هي الحكم الأساسي التي يموت عنها زوجها عدته أربعة أشهر عشرة أيام، الثاني تلك لزوجات المجاهدين تزيد إن أراد هو وإن أرادت هي لها أن تستمتع بالسكنة والنفقة مدة عام، مش أربعة أشهر عشرة، تصل إلى عام. هذا قول قوي
4: بيناتهم دكتور يعني.
0: طيب بذكرك الفرق. تكرم يا ستي. أخي أسامة تفضل.
5: يعطيك العافية شيخ.
0: الله يعافيك ويرضى عليك، تفضل.
5: شيخ بدي أسألك، أنا بشتغل على التطبيقات.
0: نعم.
5: تمام، طلعت معي امبارح وحدة. نعم. بعد ما طلعت صارت تحكي لي أنا بدي تروح على خمارة، هي مش حاطة وين بدي تروح.
0: الأصل فيك ما توصلها.
5: نعم.
0: الأصل فيك ما تدلها ولا توصلها، صح؟ احكي لها أنا بوصلك مشوار بدك بوصلك، أما بوقف الجيش عند خمارة.
5: مظبوط شيخ، بس هي لما حكت لي كانت تحكي لي بلهجة انه يعني هي يعني مش راح تعمل مشكلة اذا
0: خلينا هو. اسألك سؤال، هي طلعت ولا لسه بتشاورك تطلع ولا ما تطلع؟
5: لا طلعت معي بالسيارة ومشيت وهي مش حاطة وين بدها تروح. طيب. بعد ما مشيت.
0: طيب وصلتها؟
5: يعني توقعت اني لما انزلها راح تعمل لي مشكلة.
0: فانت وصلتها الى مكان صح؟
5: فانا انجبرت قلت لها اني انا ما بقدر احمل معي ولا ارجعك بس بنزلك هناك. هي كانت
0: ترجع معي. خلص الإثم عليها. إنما أنا أكيد يا أسامة إنك لو علمت بقصدها أكيد مش راح تركبها صح؟
5: لا خلص. أكيد لا والله ما بدأ
0: هيك الصحيح. خلص أنت ما عليك شيء، ما عليك شيء.
5: بس هي دورت على اللوكيشن عن تليفوني أنا، دورت على اللوكيشن وحكت
0: هذا خطأ، كان الأصل لا تمكنها من ذلك، كان لازم ما تمكنها من الإعانة إطلاقا على هذا. استغفر الله وتنبه للمرات القادمة. الله يعينك.
5: طيب والمصاري إيش أسوي؟
0: لا لا ما في، أنت بذل الجهد صح، أنت تحركت بسيارتك. استغفر الله بس لما مضى، بس لا تعملها ثاني مرة. أشكرك يا أسامة. هذا يكرم يندرج تحت قول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان أبدا. إذا علم بغايتها لا يركبها أصلا. الآن ركبها وصار أمر واقع ممكن تعمل له مشكلة قانونية بوصلها، لكن ما بعينها في أي إعانة إن أدولها أنا على مكان أو أعطيها تليفون، هذا خطأ بصراحة. ولذلك يعني هنا كان في سؤال حول قضية التعامل مع البنوك التجارية الربوية، ما بيجوز ابتداء، ما بصح. ولا تعاون على الإثم والعدوان، حتى لو وضعت حساب

فقط تحكمه حالة الضرورة. التعامل مع البنوك التجارية تحكمه حالة الضرورة. بدنا ننتبه لأن الموضوع كتير خطير. يعني مثل هذا المصلي اللي كبر السن يتأخر كثير على الإمام، لا، متابعة الإمام أولى، وأخذ بالرخصة. وما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الآيات في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، وفي في الصفحة اللي بعدها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فيها أبحاث كثيرة عند المفسرين. على كل حال يعني هذا بس إلماحة سريعة، سأكون مع البيان بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فيما لبرنامجكم في التوى استكمال إجابات مع هذا السؤال القرآني. ذكرت الأخت الكريمة أنه رأي الجمهور على أن الآية الأولى نسخت الآية الثانية. كان في أول الإسلام هذا هو الأمر، كان تنتظر المرأة عام ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرة، وهذا ليس بغريب. كيف حصل في قضية إيذاء الزنا والزانيات ثم قال عيسى قد جعل الله لهن سبيلا فنزلت آيات سورة النور بعد آيات سورة النساء؟ ولكن الرأي اللي ذكرته أنا هذا ذكره العلامة محمد عبد الله دراز بصوت مقطع صوتي سمعنا له، وهو من أكبر علماء عصرنا في التفسير، ذكر هذا الرأي سمعته منه جيد، أنه الحكم الأول لأربعة عشر عشر هذا الوضع المعتاد، والحول غير إخراج هذا لزوجات المجاهدين تكريما لهن ببقاء طويل في البيوت والنفقة لمن أرادت ذلك، والله أعلم. طيب، كان في سؤال بصراحة تدعو إليه الحاجة، إلقاء الزيوت المستخدمة في دورات المياه ما فيها شيء، ما دام أن هذا الزيت المستخدم خلص يعني بطل صلاحيته الاستفادة منه، خاصة يعني الزيت الطهي وغير مأمون، فمن هذا الباب خلص يلقى في أي مكان. طيب، معنا اتصالات كريمة كذلك. أخي مأمون تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل.
1: الله يعطيك العافية ويجزيكم ألف خير.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا.
1: سيدي، أنا عندي والدتي الله يخليلكم أهلكم عمرها 84 سنة.
0: نعم.
1: وأنا البار الوحيد فيها، الولد الوحيد موجود بهالبلد هون لإلنا.
0: الله يرزقك برها يا رب.
1: الله نسأل الله تعالى وديها لي يا الله. صديقي مؤخرا صارت تنسى شوي، عرفت علي كيف؟ أخذتها على الدكاترة، الدكاترة صاروا يقولوا لي مثلا يعني بالقاعدة لما بكون قاعد أنا وياها خلال ساعة زمن ساعتين تسألني نفس السؤال مرتين.
0: طبعا.
1: فالدكاترة قالوا لي ما بصير تسايرها، لازم نقولها يما أنت ما تتذكري أنك سألتيني هذا السؤال. فصارت يعني شوي هيك تتضايق مني، صرت أحس حالي أنه أنا زلمة عاقة دم وخبعة.
0: يعني قصدك يعني هم قالوا لك ما تنسى جمعها إنها صارت تنسى، احكي لها لا أنت جيدة صح؟
1: صحيح، كل احكي لها هذا السؤال.
0: مش مشكلة، خليها تكرر السؤال، ما بضر، ما حتى لو كررت، يعني الختيارية بيكرر القصة وبيكرر لك الحدث وهو مبسوط، ما دام مبسوط خليه يكررها.
1: طيب

0: ما في شيء.
1: المهم انك تذكرها بالواجبات الشرعيه. تفضل.
2: الواجبات الشرعيه هي شغل ما في يعني شغلات بسيطه، بدايه النسيان هي
1: سيدي. الحمد لله بتتوضا وبتتطهر وبتصلي. خلاص خليها تكرر السؤال مرتين ثلاث ولا عبالك.
2: بس ما هو حكوا هذا الحكي بزيد من النسيان، فلازم تضل تذكرها انه انت.
1: طب اسالك، مش لازم يعطوها دواء يخفف هذه الاعراض؟
2: قال ما في داعي بكير، هلا للعلاج بيكون يعني شفوي بينك وبينها، تذكرها تضل تذكرها تضل تذكرها.
1: طيب طيب يعني بس بما لا يؤذيها الان، اذا كان بمصلحتها ان نذكرها وهي غير متحمله ما تزيد العيار حتى ما تزعل وما تغضب منك. الله بعينك، الله بعينك، الله الله الله الله يلطف فيها وفيك يا رب. شكرا اخي مامون. ابا بكر تفضل. اخي ابو بكر.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. ليني ابا بكر.
3: الله الله يفتح عليك
1: وعليك
3: بجيتك من عربه.
1: اللهم امين. وانت يا سيد تفضل.
3: الله يعطيك الصحه سيدي. انا بدي اسال شايفك سيد كيف، وانت هلا كنت تحكي عن ابنك الربوي.
1: نعم.
3: وصارت انت العالم بده ياخذ تاكسي له دينار بده صار يحول كليك، فاحنا اضطرينا عشان شغلنا نفتح بنك تجاري.
1: طيب هو الكليك موجود في كل البنوك وموجود في البنوك الاسلاميه، ليش ما تروح لبنك اسلام وتريح راسك؟
3: الاسلامي بيطلبوا مستحيل لما يفتحوا لك حساب. والله يا سيدي انا رحت
1: لبنكين
3: اسلاميين طلبوا مستحيل مشان يفتحوا لي حساب.
1: طب ما هو النظام واحد. النظام
3: واحد بيقول لي الا اذا لك راتب تصير تحول راتبك عليه.
1: طب البنك الربوي بيفتح بدون ما يكون لك رصيد؟
3: ولا شيء ولا طلب ولا شيء. والله
1: على كل حال
3: طلب مني شيء وانا فتحت. انا اقول لك فتحت.
1: طيب خلينا اسالك سؤال، يعني حضرتك انت اضطررت الى فتح حساب لاجل تستقبل الاموال عن طريق كليك صح؟
3: بس
1: في غير هيك بتتعامل مع البنك؟
3: معلش في سيدي ما الي بس
1: ما عليك شيء. ما عليك شيء، توكل على الله.
3: طب بارك الله فيك.
1: ما عليك شيء.
3: السؤال الثاني يا سيدي
1: تفضل.
3: بالنسبه للبسس لما تكون غاب تيجي تحول عليك، ايش بكون هذا؟ هل هي بتيجي رساله من الله ولا كيف؟
1: يعني في اليقظه ولا في المنام؟
3: لا لا عادي عادي، بكون قاعد عند السياره بكون مستين ثلاث يجوا يكسروا يطوفوا
1: عليك. هذا علامه خير انك انسان ودود رؤوف بالحيوانات، احسن إلى حتى الله يحسن لك بس.
3: لا والله انا من النوع اللي بحسن. والله سيدي
1: ان شاء الله علامه خير ان شاء الله باذن الله. اكرمك الله. شكرا لك. شكرا. يعني بدناش ناخذ رسائل من اشياء بسيطه. القطط يعني النبي عليه الصلاه والسلام وصفها انها من الطوافين عليكم الطوافات، بس ما ناخذ منها اكثر من ذلك. طيب اذا قضيه تحويل كليك يعني صارت سهله وميسوره بناء على ما يقول انه والله البنوك الاسلاميه صعب، بس انا اتساءل لماذا هذا التشديد؟ طب لماذا تسهل بنوك وتصعب بنوك؟ أليسوا كلهم تحت مظلة البنك المركزي الأصل؟ الأصل كل سهل يا سيد، خذ ضماناتك لما تصير في معاملات في بيع وفي شراء وفي في إلى غير ذلك. طيب تكلمنا في قضايا التأخير، كان الزكاة، في إنسان تأخر الزكاة عدة سنوات إهمال أو نسيان واجب عليه إخراجها ولو بأثر رجع، لأن هذا حق الله وحق الفقير، لازم إخراجه ويستغفر الله لما مضى من سنوات كان لا يخرج ضروري. بيسأل هذا سؤال ليس عندنا في دولة أخرى، ولكن سؤال أنه بده يأخذ شهادة خبرة في عمل معين ويدفع فيها. والله لا عندنا ولا عندكم، ما بصح ما بصح هذا يأخذ شهادة خبرة وهو ليس بخبير. بدك تروح تنخرط في تلك الدراسة الفنية العلمية وتنال شهادة عن جدارة واستحقاق، غير ذلك ما بيصح، لأنه هذا رح يؤدي إلى مشاكل كثيرة، وهذا أصلا يندرج تحت الكذب. الكذب بالوثائق، لكن الكذب كما يكون بالأقوال يكون بالأفعال ويكون بالوثائق، بدنا نتقي الله في هذا. إذا كنا في أمور كثيرة، لكن أخطر ملف يا كرام ملف القيم. اليوم منظومة القيم شوي فيها غياب، وهذا نلحظه عند الأطفال وعند الشباب وعند المراهقين في خروج عن الأداب العامة، في عدم احترام وتوقير للطريق، في عدم احترام للآدميين الذين يخالفونهم. هب أن خلافا حصل بين شاب وشاب إلى غير ذلك، هل يؤدي ذلك إلى القتل والإيذاء وإنهاء الحياة إلى هذه الدرجة؟ وين القيم؟ وين قيمة المواطنة؟ وين الشعور يعني بآدمية هذا الإنسان. اختلفت أنت وياه في أساليب لإنهاء الخلاف، ليس هذا الأسلوب، مما يؤكد أن الآباء عليهم أن يضاعفوا جرعة التهذيب، جرعة التحذير. اليوم وسائل التواصل للأسف صارت بالضخ، والأفلام والمسلسلات بالضخ توجيه خطير للجميع، خاصة النشء الصغير. فهذا التوجيه الخطير من أولئك بده يواجه الآن يعني تحذير وتنبيه وتربية وتقويم وتقييم من الآباء ومن المربين المسؤولين ومن الحكومة ومن كل منافذ التربية، في سبيل أن يستفيد هذا النشء. الله يجعلنا وياكم ممن يقول كلمة الحق ويفعلها إن شاء الله. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

تحياتي لكم أحبائي المتابعين، أحبائي المشاهدين، وينما كنتوا بتتابعونا وبتشاهدونا هنا على حياة إف إم، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على المحك. حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى حلقة راح تكون مميزة بإذن الله تعالى، وحلقتنا تستهدف ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وتحديدا بعد عيد الاستقلال. بعد عيد الاستقلال وبعد أن خرج المواطنون للاحتفال في شوارع العاصمة عمان وفي كل شوارع المحافظات الأخرى، بدأت ظاهرة لمسناها جميعا وشاهدناها بأم أعيننا في مخلفات هذه الاحتفال من نفايات تراكمت هنا وهنا على جنبات الطريق. هنا جاءت وزارة البيئة الأردنية بعبارات اعتبرها عدد كبير من الناس عبارات صادمة، عبارات تحمل إساءة للمواطن الأردني فيما يتعلق بالجانب التوعوي، والتي انطلقت باتجاه كلمات غريبة شوية، من ضمنها كلمة استحوا ومن ضمنها كلمة عيب. انقسم الشارع لأكثر من قسم، قسم أيد هذه العبارات وقال أن هذه العبارات موجهة للأشخاص الذين قاموا بمثل هذا التصرف الخاطئ، قسم آخر اعتبر أن هذه العبارة مسيئة بشكل كبير. حاولنا في برنامجنا هنا على المحك بعد حديث إعلامي طويل من معظم وسائل الإعلام حول هذا الاتجاه، لكن احنا دائما مقتنعين قناعة مطلقة، من رد ما شرد، ما جيناكو إلا وإحنا مفندين الملف بشكل كامل. أراء المواطنين من الشارع راح تشوفوها اليوم، وأيضا الجانب التشريعي من خلال مجلس النواب الأردني راح يكون موجود معنا، وأيضا راح يكون معنا خبير تربوي للحديث عن مدى فائدة هذه اللغة أو ما تسمى بلغة الصدمة. هل ممكن أن تحرز نتائج إيجابية أم أن مردود هذه اللغة سيكون سلبيا على موضوع النظافة أو موضوع النفايات اللي كانت موجودة على جنبات الطرق؟ هل أخطأت وزارة البيئة أم أصابت؟ هل هناك حد فاصل بين التوعية والإساءة؟ كل هذه التفاصيل راح تكون في حلقتنا اليوم في برنامج على المحك، وضيفنا على المحك سعادة النائب جهاد عبوي وهو رئيس لجنة البيئة والمناخ في مجلس النواب الأردني. على المحك، خليكم معنا.

0: من جديد يسعد مساك يا رب. وضيفنا داخل الاستوديو لهذا المساء سعادة المهندس جهاد عبوي، رئيس لجنة المناخ والبيئة في مجلس النواب الأردني، وحديثنا حول ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة البيئة الأردنية، وهذه التصريحات اللي اعتبرها بعض الأشخاص مسيئة واللي اعتبرها أشخاص آخرين لا، هي لغة صدمة يجب أن تكون موجودة حتى نحقق الهدف اللي بدنا إياه. سعادتك يسعد مساك.
1: مساء الخيرات.
0: أول شيء
1: مساء الخير عليكم وعلى كافة المستمعين عبر أثير إذاعة حياة اف ام، وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة.
0: أخذناك من وقتك اليوم من التزاماتك.
1: أبدا،
0: لكن حق المواطن
1: لكم كل الوقت.
0: تسلم.
1: لكم كل الوقت. بداية
0: تمام
1: بدي أكد على الأردنيين،
0: نعم،
1: أنهم دائما عرفوا دائما بحرصهم على وطنهم وعلى مقدراته، وهي قيم أصيلة ومقدرة بالشعب الأردني. شعب لا يقبل إساءة لبلده أو الإضرار بالمكان اللي بعيش فيه.
0: متفقين معك. أخطأت الوزارة؟
1: قبل ذلك نحن على أبواب وعتبة لموسم سياحي مهم جدا.
0: تمام.
1: ولازم نظهر الوجه
0: الحسن
1: لبلدنا والصورة الحضارية لهذا البلد. والنظافة العامة قضية ليست خدمية فقط، إنما هي كمان مستوى وعي وانتماء ومسؤولية وطنية.
0: تمام. تفضل. أنا سعتك حتى نتفق أنا وياك من البداية.
1: تمام.
0: أنا أعتقد أنه موضوع النظافة، الاهتمام بوجه البلد، من أبجدية الانتماء.
1: نعم.
0: هاي نقطة احنا متفقين عليها. لكن بجوز الطريقة كانت شوي غريبة المرة هاي.
1: نعم.
0: قد تكون أخطأت الوزارة أو أصابت، لكن احنا الآن كمهندس ومشرع في مجلس النواب الأردني بدنا أول شيء نتفق، هل هناك خطأ أم لا يوجد خطأ باللغة اللي تحدثت فيها وزارة البيئة مع المواطنين في الجانب التووي؟
1: هل الخطأ اللي هو صدر، هو صدر بعد ما أشدنا بمواطننا الأردني بفئة قليلة، يعني الشعب الأردني كما ذكرنا شعب معطاء وشعب خلوق ويغار على بلده، لكن لكل قاعدة شواذ، وبالأحرى هاي الفئة. هل السؤال أنا برأيي، هل العبارة أو العبارات اللي أطلقت استهدفت هذه الفئة التي قامت بهذا الفعل من الإلقاء العشوائي للنفايات بعد الاحتفال، علما بأن الاحتفال حق مشروع لكل مواطن ولكن
0: نعم.
1: بصورة حضارية المطلوبة. هل هذه الشعارات استهدفت هذه الفئة؟ الانقسام الذي تم بين مؤيد ومعارض هم جهتين معنيين وملتزمين بالنظافة بالأردن، ولكن لم نسمع أي صوت من الفئة الأخرى، الفئة الثالثة. الفئتين اللتين قاموا بالتناقض هم فئتين ملتزمين، إن كان مع هذه التصريحات أو ما كان ضد هذه التصريحات اللي تمت أو العبارات.
0: دبلوماسي. يعني سيدي أنا الآن لو نرجع أول شيء بالبداية، إحنا مش مع موضوع أنه الوزارة بشكل شخصي أو معالي الوزير بشكل شخصي، إحنا بلغة هذا الخطاب اللي هي استفزت عدد لا بأس به من الأردنيين كانت لغة الجمع موجودة، استحوا.
1: نعم. هلأ كلمة استحوا يعني إلها مدلولات كثير إذا بتأخذها من اللغة العربية، وأنا ليس خبير باللغة العربية، ويمكن يكون أحد ضيوفنا تربوي ويمكن أن يكون خبيرا باللغة العربية، هي جاءت من فعل حياء.
0: نعم.
1: والحياء شيء محبب،
0: والعرف والعادة بهذه
1: الكلمة. والعرف والعادة لا، العرف والعادة لا طبعا، العرف والعادة تفهم بمفهوم آخر،
0: مفهوم آخر، خصوصا أنها كانت بلغة الجمع وليست بلغة. يعني أنا أعتقد الوزارة لو قالت لكل الأشخاص اللي سووا هذا المشهد استحوا بتظل أخف، أما التعميم اللي كان موجود بكلمة استحوا ودائما. هلا سعادتك أنا لما أقول لك كل معناته أنت ممتنع عن الأكل، لما أقول لك اشرب أنت ممتنع عن الشرب، لكن أنا أسف جدا لا تقال في وجهك هذه الكلمة، لكن لما تقول لشخص استحي فهو فاقد معنى الحياة، فلذلك أنت تطلب منه هذا الفعل. هذا بجوز اللي زعل شوية الناس، خصوصا أنهم كانوا طالعين من فرحة، فأجت هاي الكلمة شوية قاسية عليهم. الحد الفاصل بين التوعية والإساءة وين بتشوفه سعادتك؟
1: لا قبل ما نحكي بالحد، يعني لو كانت العبارة بطريقة تقليدية، خلينا نتحدث بالطريقة التقليدية الكلاسيكية القديمة، جاءت أخي المواطن عليك بعدم إلقاء النفايات، ومن هذا المفهوم يعني ما كان في هذا الصخب ولا هذا الجدل على التواصل الاجتماعي، يعني هذه العبارة أعطتنا إيجابيات وسلبيات. يعني من إيجابياتها أنه صار تفاعل على مستوى المجتمع الأردني ككل، وصار في اهتمام على الأقل من الناحية البيئية.
0: بالنقطة هاي أنا معك.
1: فكان لها تعبير جيد. ولكن لو أخذنا المفهوم التقليدي، المفهوم التقليدي كان يمكن تمر مر عابر وليس ولن يكون لها أي صدى في المجتمع. هنالك طرق أخرى، يمكن لكل فارس كبوة، ويمكن أن يكون هنالك طرق أخرى وعبارات أخرى، لكن الهدف مثل ما حكيت هو أن نستهدف هذه الفئة التي قامت بهذا الفعل بهذا العمل.
0: أنا بالنقطة هاي معك، لكن الآن طب ساعتك بتحس في نضوج إعلامي لدى الخطابات الحكومية اللي بتتوجه باتجاه المواطنين
1: بشكل عام؟
0: بشكل عام
1: أكيد أكيد أكيد في نضوج إعلامي، لكن لا يخلو من بعض الهفوات. يعني النضوج موجود ونلمسه إحنا ب اللي هو خلينا نحكي نسبة المشاهدة اللي بتتم حاليا لوسائل الإعلامية الأردنية كافة، بينما سابقا كان يتجه المواطن الأردني إلى وسائل إعلامية أخرى، الآن التلفزيون الأردني وكافة وسائل التواصل الاجتماعي وكافة الراديوهات والتلفزيونات كافة هنالك نسبة عالية من المشاهدة، مما يدل على أنه هنالك فيه إيجابية بالمشاهدة.
0: يعني طيب لو أخذنا السيناريو الثاني سعادتك، لو على سبيل المثال قامت وزارة البيئة برصد المخالفات الموجودة بالصور بالفيديو صورتها وقالت على سبيل المثال حرام نسوي بلدنا هيك، ما بحقق نتيجة حلوة؟
1: نعم بحقق، أنا أتفق معك 100%، وأنا حكيت لك لكل فارس كبوة، وممكن كان في طرق وأساليب أخرى، لكن هذا لا يعني
0: انت يعني بدك تقول
1: هذا الفريق بالضبط. نعم. هذا الفريق الذي قام على اخراج هذه العبارات ونشرها هو حريص، هو من باب خوفه على وطنه ومن باب معزته لهذا البلد ومن لإبقاء صورة الاحتفال الجميل الذي كنا فيه، هو عيد الاستقلال عيد الوطني الذي كل الأردنيين شاركوا فيه، أن يبقى هذه الصورة الجميلة كما هي، ولا أن تقوم هذه الصورة بشكل سوداوي لا سمح الله بعد هذه الاحتفالات ننظر إلى مخلفات مرمية وإلى نفايات متناثرة في كل مكان.
0: نعم على فكرة ساعتك لو تعزم اثنين عندك بالبيت بنعجك البيت، يعني لما يكون في احتفال وفي لما أنا بأي حال من الأحوال بقول لا اللي صار غلط وغلط كبير، لكن بنفس الوقت هي مشكلة لغة التعبير اللي كانت موجودة. سيدنا المشكلة كانت في أو خلينا نقول باللغط اللي صار خلال هذه التصريحات، المشكلة كانت بسلوك المواطن ولا كانت في أسلوب الوزارة؟
1: يعني أتوقع الاثنين.
0: وين هون وين هون؟
1: يعني سلوك المواطن مثل ما حكينا اللي شفناه والصور اللي تابعتها كل الأردنيين بما فيه لجنة البيئة والمناخ، تابعنا هذه الصور وشاهدنا صور يندلها الجبين بصراحة. هذه كانت جزء من سلوكيات بعض مثل ما بحكي بعض المواطنين.
0: نعم.
1: وهذا مرفوض نهائيا. والجزء الثاني اللي ذكرته اللي هو ممكن أن يكون هنالك تعبير ليس في مكانه نهائيا.
0: طيب الآن بتحس أنه مواطننا بحاجة إلى توعية ولا حكومتنا بحاجة لمراجعة لغة خطابها بينها وبين المواطنين؟
1: إذا بتقصد من الناحية البيئية، الناحية البيئية الأردن يمتلك أكبر تشريع في القوانين البيئية، ولكن مدى تطبيق هذه القوانين وهي التشريعات هون دورنا كلجنة بيئة ومناخ في مجلس النواب كدورنا التشريعي يجب العمل على عدة أمور. من أهم هذه الأمور هي متابعة وتقييم ومساءلة. يعني إحنا اجتمعنا بكل الجهات المعنية في الاستراتيجية للحد من إلقاء العشوائي للنفايات مع أمانة عمان ومع أمانة عمان ووزارة الوزارة اللي هي البلديات اللي اسمها الحالة
0: الإدارة المحلية
1: ووزارة البيئة، ووضعوا خطط، وهذه الخطة أصبح عمرها 5 شهور. الآن سنقوم بتقييم هذه الخطة للمرحلة الأولى بعد مضي 5 شهور على هذه ونقيم هل هذا أدى؟ هل المواطن الأردني شعر بتحسن بهذا الموضوع؟ ولا نريد من الشكل الإعلامي فقط، ولكن يجب على المواطن الأردني أن يشعر بأن هذه المنظومة أتت أكلها وأصبحت يلتمس المواطن الأردني. خلينا نحكي في المحافظات خارج عمان اللي لا يعني لا أحب أن أذكر بعض الأسماء، المحافظات التي يوجد فيها عامل النظافة سيء جدا والمواطن يشتكي دائما، وهذا عبء كبير على البلديات وعلى وزارة الإدارة المحلية بشكل عام.
0: تمام، أنا معك بهذا الحديث، لكن بالله عليك سعادتك تاركين كل شيء وموضوع النفايات، بس هاي المشكلة البيئية اللي عندنا بالأردن؟
1: لا طبعا،
0: ما عندنا مشاكل ثانية،
1: عندنا مشاكل
0: بس النفايات.
1: لا أبدا أبدا، الأردن ووزارة البيئة والهم البيئي كبير جدا. التغير المناخي، التغير المناخي من أصعب الأمور التي يمر فيها العالم ومن ضمنها الأردن. نحن بالأردن من الدول المتضررة كبير جدا، من الدول المتقدمة الصناعية التي أثرت على المناخ، وإحنا من الدول التي تلقينا التغيير المناخي، ويجب علينا أن نعمل على هذا التغيير بشكل أكبر بكثير. نعم النظافة مهمة وهذا جزء من سلوكنا ويجب أن يكون جزء حضاري جدا من تصرفاتنا، لكن هنالك أمور بيئية كثيرة إذا تحب أتطرق لها كافة، هذه هي مسؤولية الحكومة ووزارة البيئة بشكل عام وجهات والوزارات الأخرى المعنية.
0: أنتوا كلجنة أصحاب مع وزارة البيئة ولا؟
1: يعني أصحاب. نعم نعم،
0: العلاقة صحاب. كويسة،
1: العلاقة كويسة،
0: تشاركية.
1: نعم. تشاركية. نعم.
0: طيب بدي أروح أنا وياك على سؤال بجزء شوية حتى المتابعين يتفاجأوا فيه. وزارة البيئة مدركة إنه واجبها تشريعي مش تنفيذي ولا مش مدركة؟ إذا بتقول لي مدركة فهي في عندنا مشكلة، معناته أنا شايفها رايحة باتجاه التنفيذ مش رايحة باتجاه التشريع، مع أنه إذا قرأنا تفاصيل عمل وزارة البيئة هو عمل تشريع وليس عمل تنفيذي.
1: يعني إذا بتنظر إلى موازنة وزارة البيئة المتواضعة جدا،
0: عندك معلومة عن ميزانيتهم؟
1: عندي معلومة، يعني لا تتجاوز من 10 إلى 12 مليون دينار أردني
0: مع رواتبهم،
1: وهذه هي والجزء الأكبر هي رواتب موظفين، يعني عبارة عن موازنة قليلة جدا، وهذا يدل على أنها هي وزارة تشريعية لا تنفيذية. لكن في موضوع النظافة قامت الوزارة بعدة حملات، اتضح للمواطن الأردني أو أخذ مفهوم بأن هذه الوزارة دورها تنفيذي، لكن بجزء واحد فقط وحيد وهو
0: النظافة.
1: النظافة فقط.
0: النظافة. النظافة.
1: للأسف.
0: طيب حكيتوا معهم بهذه النقطة إنه اتجهوا باتجاه التشريعات؟ هلا أنا شايف التنفيذ، وزارة الأشغال بدها تنفذ.
1: نعم.
0: وزارة الإدارة المحلية بدها تنفذ.
1: نعم.
0: وزارة الزراعة بدها تنفذ، هي دورها رقابي تشريعي على كل هذا العمل، لكن أنا اللي شايفه على أرض الواقع هو كيس هزبالة ونظل نلم زبالة، ما في أي تقدم حقيقي في المجال البيئي، ما في أي تقدم حقيقي بالنقاط المحورية في البيئة. يعني على سبيل المثال موضوع البيئة البحرية عندنا قاعدين. نعم. نشتغل عليها؟ ما نشتغل عليها،
1: قليل
0: قليل. موضوع التغير المناخي بنشتغل عليه برضو قليل.
1: نعم.
0: طب ليش التركيز بهذا الشكل؟ وليش الوزارة ماخذة عبء التنفيذ وتارك عبء التشريع؟
1: يعني هي مش هي يمكن أعطت وأولت اهتمام، وخصوصا بعد خلينا نكون صريحين بعد مبادرة سمو ولي العهد للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وهاي الخطة فأخذت منهم الجهد والوقت الكبير والتركيز، خلينا نحكي بشكل كبير على هذه الخطة الاستراتيجية، ويمكن يكون تم عدم النظر إلى الأمور الأخرى الثانية، أو يمكن يكون في مراحل ثانية. يعني يمكن هذا السؤال يكون موجه لوزارة البيئة أكثر، وهم يمكن يفيدوا أكثر، أنا ما بقدر أجاوب عنهم، لكن ملاحظ هذا الموضوع.
0: نعم.
1: والكل ملاحظه. إحنا كجهة رقابية دائما نحكي إنه وزارة البيئة هي وزارة تشريعية، وهنالك الوزارات المعنية هي التنفيذية،
0: هي التنفيذية،
1: ويجب أن تكون وزارة البيئة هي المراقب والمشرع مع لجنتنا في
0: لجنتكم. والله أنا اطلعت على الأعضاء اللجنة وحتى مجالات عملهم ودراساتهم، كلكم رائعين وكلكم متخصصين في هذا المجال، وهذا الشيء احنا معولين عليه الشيء الكثير. هل استدعت لجنة البيئة وزير البيئة أو مسؤولي الإعلام في الوزارة؟ بعد الفاصل رايحين نسمع الإجابة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك.
1: حياكم الله. وتوقفنا عند سؤال: هل استدعت لجنة البيئة وزير البيئة أو مسؤولي الوزارة وناقشتهم في هذه التصريحات أم لا؟
2: سيد أحمد، أنا ذكرت لك أنه إحنا اجتمعنا بوزير البيئة وبالوزارات المعنية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وتم الاطلاع على كافة البرامج التي أعدت من هذه الوزارات: وزارة الإدارة المحلية، أمانة عمان، وأيضا وزارة البيئة ولجنة البيئة والمناخ في مجلس النواب الأردني. وتم وضع سكيجول برنامج بأن يتم كل 4-5 شهور مراجعة هذا الجدول، وسيتم إن شاء الله، أصبح 5 شهور مضى على هذا البرنامج. سنقوم برضو بالالتقاء بوزارة البيئة ممثلة بوزير البيئة وكادره وكافة الوزارات التي ذكرتها للاطلاع على مدى تنفيذ هذه الخطة خلال 5 شهور التي مضت، وما لمس المواطن أثر هذا التنفيذ.
1: نعم.
2: لأن المواطن الأردني هو الباروميتر الذي يحدد إذا كان هنالك في تقدم بهذا الأمر
1: ولا ما في تقدم. راح تناقشوه بالمنشور ولا لا؟
2: أكيد
1: راح يتم نقاشه بالمنشور.
2: نعم سيتم.
1: طيب، من خلال اطلاع عطوفتك، مين البراجع المحتوى الإعلامي اللي بتقدمه الوزارات؟ في ناس براجعه ولا خلص رئيس قسم الإعلام أو اللي بكتب اللي بده إياه
2: في وزارتهم؟
1: في الوزارات بشكل
2: في الوزارات لا، في قسم إعلام في كل وزارات. على ما أعتقد هنالك ناطق إعلامي وهنالك دائرة قانونية، على ما أظن، أو قسم قانوني إعلامي يقوم بالرد وبالشرح كافة الأمور اللي تعني الوزارة.
1: بكل الوزير معطيهم آلية معينة، طريقة
2: أكيد
1: معينة.
2: أكيد
1: يعني بالنهاية اللي بتحمل المسؤولية إذا صار في خطأ بده يتحملها الوزير.
2: دائما المسؤول الأكبر هو يتحمل الالتزام الأدبي، نحكي في أي أمر. نعم.
1: بنعم أو بلا، تؤيد حذف المنشور ولا لا؟
2: يعني نعم ولا. نعم، إذا كان هنالك بديل يكون مباشر للفئة المستهدفة الذي قامت بهذا الفعل.
1: نعم.
2: ولا إذا بقيت هذه الفئة مستمرة بعملها وبقيت غير مكترثة بالحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.
1: تمام. بشكل عام. طيب الآن ساعتك، العالم كله قرية صغيرة. نعم. الآن أنا قاعد بشوف شو بصير بأمريكا وبشوف شو صار بين إيران وبين الرئيس الأمريكي، كل شيء قاعدين منشوفه.
2: أكيد.
1: الآن وجود منشور بهذا الشكل عربيا عالميا إقليميا ما بيأثر سلبا على سمعة بلدنا؟
2: يعني شوف، اللغة هي لغة، أولا خلنا نتفق أنه أولا لغة غريبة عن الخطاب الرسمي أو اللغة الرسمية اللي عادة تقوم فيها الحكومة الأردنية أو أي حكومات، لكن هي لغة قريبة بصراحة. المرة هاي كانت لغة قريبة، والدليل على ذلك أنها كانت لغة قريبة هذا التفاعل الكبير الذي تم على هذه الجمل من السحو ومن ما قبلها من عيب، فكان هناك تفاعل كبير. هلا هذا محليا، أما على خارجيا أتوقع أن يكون هنالك سوء فهم. نعم، لأنه لا، مش الكل بعرف خلنا نحكي اللغة المحكية الأردنية أو على دراية أو خبرة بلغتنا المحكية.
1: تمام. بتحس في مشكلة بالتشريعات ساعتك؟
2: أبدا. الأردن أنا ذكرت وبرد أحكي يمتلك منظومة تشريعات وقوانين رائعة جدا، بس شو المشكلة في عنا؟ هلأ هاي النصوص القانونية بدها تنفيذ، بدها متابعة، وبدها مساءلة. اللي بيقوم على هذه القوانين هم وجهتين: وزارة البيئة، إذا بنحكي بالناحية البيئية،
1: الناحية البيئية،
2: ولجنة البيئة والمناخ بمجلس النواب الأردني. إذا تمت هذه الأمور أتوقع إحنا بألف خير، لكن لا ينقصنا تشريعات نهائيا، ولكن ينقصنا بنفس الوقت هو المساءلة والرقابة. لكن بدنا نحكي لك أنه القانون وحده ما بيكفي، قوانين وتشريعات تكفي، شو بده يكون معها؟ بده في التزام مجتمعي، المواطن كمان عليه دور مثل ما القانون موجود، بس والمواطن عليه دور، وبده يكون يتنفذ هذا القانون بشكل حازم وعلى الكل.
1: تمام. طيب سعادتك، في تقرير والله أنا ما شفته، قالوا لي أنه برصد آراء المواطنين بالشارع حول هذه التصريحات، خلينا نشوف أنا وياك، وأنا هي أبدا أمام نفسي وأمام الجميع، أنا لغاية الآن ما شفته، بدي أشوفه معك.
2: يلا مع بعض.
1: يلا بسم الله.
3: هي ما أوردته الوزارة عبر موقعها الرسمي المضمون أنه معها حق، لأنه في ناس ما عنده روح المسؤولية في التعامل مع النفايات، لكن طريقة الطرح والكلمات التي وردت في البوست أو الإدراج لا تليق بأن تصدر عن وزارة رسمية يعني. بس
4: والله يا سيدي الطرح غير منطقي ومش مقبول يعني من وزارة أو من دولة تحكيك هيك حكي للشعب. الشعب يعني مش لهالدرجة يعني صار وعاء يعني، عرفت كيف؟ كل كلام بيحكوا له بهدلة بغير بهدلة غير منطقي أبدا يعني. المفروض في منطق يعني أرقى من هيك، لأنه الشعب يعني واعي، بالشعب صار دواب يعني في هالبلد.
5: دي شغلة ثقافة، ترجع لشغلة ثقافة يعني، عرفت؟ يعني بتلاقي مليون شخص انه ممنوع رمي النفايات وكذا، بس على الفاضي بترجع لشغلة الثقافة.
6: يعني احنا بنتمنى انه فعلا نجيب نتيجة، لانه كثير في عندنا مناطق سياحية جميلة جدا في الاردن قاعدة بتتشوه بسبب عدم النظافة، او انه معظم العائلات للأسف بيروحوا على المتنزهات وبتركوا مخلفات الرحلة باماكنها.
7: هلا هم ما نزلوا هيك للأسف الا بعد 100 محاولة من بوست كويس، والناس برضو ما ردت او ما اتبعت الارشادات، فهم للأسف اضطروا يرجعوا لهي الطريقة، لانه في ناس للأسف الشديد ما بزبط معهم أو ما بيردوا إلا لمن حكى معهم بطريقة صارمة شوي. هلأ إن شاء الله إنه بعد ما انطار الموضوع ونحكى منه أكثر من جهة، إنه الناس لأ تبلش ترد وتحافظ على نظافة بلدها، وبالنهاية بيعكس المواطن كهو وكأسرته.
3: هي يعني كلمة استحوا يعني ما غير لائق، بس لكن يعني المضمون صحيح، لكن اللغة غير مقبولة،
4: أكيد سلبية وليس إيجابية يعني، بهيك طروحات أكيد يعني سلبي جدا يعني، والمواطن واعي كثير في البلد يعني بيعرف الصغير والكبيرة، مش لهالدرجة صار يعني ينساك.
8: صراحة لك ككلمة ما بزبط أنها تنحكى بشكل عام، يعني ممكن تنطرح بشكل خاص أو ممكن بشكل لجنة أو لجان، ولكن بشكل عام للكل ما بصير، أنا شفتها غير مناسبة.
5: وكان في أسلوب أحسن من هيك يعني، عرفت؟ إنه استعوا يعني شو استعوا، أنت فاهم؟ بس
6: يكون كثير موجود إرشادات بضرورة المحافظة على نظافة المكان وتركه نظيف مثل ما أنت بتحب تكون تشوفه نظيف. فأنا مع البوس، وإن شاء الله بنتأمل يا رب من كل إخواننا المواطنين إنهم يحافظوا على نظافة بلدنا ونظافة المناطق الجمالية الموجودة في البلد.
7: هو أكيد بالنهاية يعني بيخاطبوا بجهة رسمية، كان يمكن يستخدموا مصطلحات غير، لكن بالنهاية زي ما حكيت ما لجأوا إلى هذا الحكي إلا بعد أكثر من محاولة، والناس ما ردت، وما كتب هذا البوس إلا من حرة الموظف اللي شو اسمه شاف الوضع بعد آخر
3: شيء. لا ما يعني الناس يعني احنا اول شيء كلياتنا بنحب بلدنا وبنحب تكون عمان من اجمل العواصم الدنيا، ونتحلى بروح المسؤوليه والتعامل الحضاري مع النفايات والاشياء هاي من دون ما حدا يحسنا ويقولنا يعني نظفوا. لكن الوزاره يعني مضمونها مضمون معها حق، بس لكن الطرح
4: لازم يكون ارقى يعني، ارقى كثير من هيك، ويكون في مراقب على المسؤولين كثير في الطرح يعني، صار كل مسؤول يحكي اللي بده اياه، ما فيش حدا بيراجعه يعني، انه خلاص الشعب كله مغيب ابدا مهمش، فهذا غلط يعني. الشعب كثير متضايق من هيك وضع يعني، اقتصاديا وبكل النواحي متضايق، وبالتالي بتحكي له انه كلام بذيل مش منطق ابدا يعني.
8: يعني اللي عمل هيك او اللي موجه له الكلام استحوا راح يزيد من الكلمه هاي، وتعتبر مستفزه بالنسبه له فراح يزيد.

0: في البيع.
1: يعني أعتقد سعادتك إجماع ككل على أنه المحتوى مقبول لكن اللغة غير مقبولة.
2: نعم.
1: ولا شو رأيك؟
2: نعم. من التقرير طبعا.
1: من التقرير. نحكي عن التقرير. نحكي عن التقرير.
2: وأنت حكيت أنه التقرير ما شاهدته قبل.
1: لا والله ما شفته. أنا تابعته أنا وياك ورصدنا أنا وياك شو أرى الناس. صحيح. بس شفنا السيدات كلهم مع لأنه بجوز السيدات بنظفوا.
2: بعانوا. نعم.
1: بعانوا فعارفين حجم ال. والله سعادتك لا نشكك بأي شكل من الأشكال بحرص وزارة البيئة.
2: نعم.
1: لكن إحنا مع الآلي حتى يعني إذا بسمحوا لنا زملائنا وأصدقائنا في وزارة البيئة برسالة عتب حتى آلية التواصل كثير صعبة معهم يعني مقسم ما برد رنيت عليه أنا شخصيا جزء أكثر من 20 مرة مع الوزير بقوله مرتبط حولنا على الأمين العام الأمين العام ما ردش على التلفون أصلا قسم الإعلام ما كان عنده أي إجابة يجاوبنا فيها فحتى موضوع الاشتباك الإعلامي يجب أن يكون موجود بين كل الدوائر الحكومية وبين
2: المواطن.
1: ساعتك الصبح يعني أنا أعلم أنك لا تسعى إلى أي منصب لكن لو كنت وزير البيئة شو أول قرار بتتخذه؟
2: لو كنت وزير البيئة؟
1: نعم.
2: التغير المناخي.
1: التغير المناخي تشتغل عليه أكثر من موضوع
2: أكثر نعم. نعم.
1: شو اللي بخوفك من التغير المناخي؟
2: بيخوفني كل شيء. التغير المناخي مرتبط بالاقتصاد بالسياسة مرتبط بكل شيء بقوتنا مرتبط نعم. بكل شيء في أي بلد وهذا إذا شاهدت الدول كثيرة تأثرت من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها وانحباس الأمطار وإلى آخره وحالات الجفاف اللي تمت هذا جزء كبير يجب العمل عليه بالدرجة الأولى لأنه هذا يشكل خطر وكبير على الكون بشكل عام وعلى كل البلاد
1: عشان هيك يجب أنه الانطلاق باتجاه موضوع التغير المناخي كلجنة متوافقين في مجلس النواب على أهمية هذه النقطة
2: نعم نعم الكل متوافق والكل يعمل على هذا الأساس
1: نعم شو اشتغلتوا عليها؟
2: على التغير المناخي احنا نعم. اولا بشكل عام على التغير المناخي احنا لدينا شراكة مع مؤسسات محلية ومؤسسات أجنبية مثل مؤسسة ويستمينستر قمنا بندوات وورشات عمل توعية حول هذا الموضوع وكذلك قمنا بالتشبيك مع كل الجمعيات البيئية الموجودة في الأردن وممثلة باتحاد الجمعيات البيئية وتم الاطلاع ووضع الأصبع على الوجع في هذه الأمور وأما الخطوات التي سنقوم بها وأهم ما يمكن هو الاستفادة من المؤتمرات العالمية التي تعقد في الدول اللي هي الكوب والتي تخصص المبالغ المالية الضخمة إلى الدول المتأثرة وهي الدول التي غير صناعية مثل الأردن خلنا نحكي والدول اللي هي متلقية لآثار الدول الصناعية الكبرى وهذه الدول خصصت مبالغ طائلة جدا من المبالغ لتقوم بتغطية ما فعلته بهذا المناخ وبهذا التغيير ويجب على نحن كمؤسسات مجتمع مدني وكأحزاب إذا كان وجدت تهتم بالأمر البيئي ومجلس نواب ووزارات وحكومة أن نعمل على طرق كيف يجب أن تكون حصة الأردن الحصة المماثلة أو المناسبة حتى نستفيد
1: لحجم المشكلة اللي عندنا بهذا الموضوع طيب في حلول مطروحة على أرض الواقع يعني في آلية أنه نقدر نتعامل معها بموضوع التغير المناخي ولا فقط التعامل مع الأثار السلبية للتغير المناخي
2: لا لا هو شوف أول شيء ذكرت لك كيف أنه إحنا نستفيد من ناحية المادية
1: وحصلنا حصتنا
2: نعم
1: تمام الحصة هاي شو بنسوي فيها
2: هاي بنسوي فيها مشاريع والأشارات موجود في الصندوق الأخضر وهنالك عدة مشاريع أخرى يتقوم على عمل حفائر لتخزين المياه وآبار على كافة مناطق المملكة وهنالك جمعيات تعمل بشكل كبير وNGOs تشتغل بشكل بتعاون مع هذه اللي خلينا نحكي المؤسسات المانحة الدولية
1: يعني
2: وتقوم هذه بكل جميعها تصب في النهاية لتحسين الوضع للحالة الطارئة لا سمح الله إذا دعت الحاجة
1: نعم يعني السدود الترابية اللي بالصحراء الأردنية من وراء هاي المشاريع
2: نعم
1: تمام عندك عدد أو رقم لها قديش
2: لا هو تقريبا
1: بس في أرقام كثير كبيرة
2: أرقام كبيرة نعم
1: وفي عمل مستمر
2: معدد مستمر وما زالت تعمل عليها نعم
1: طيب سعادتك بعيدا عن موضوع المناخ وبعيدا عن موضوع هذا المنشور اللي كان من خلال وزارة البيئة شو الملفات اللي

0: غافية في الأدراج متعلقة في القضايا البيئية. في مجموعة أسئلة أو استجواب طرحت من اللجنة وبعدها اختفت، شو قصتها؟
1: يعني ما عنديش اطلاع.
0: اعطيني شو الفكرة؟
1: يعني ما بعرف إذا اختفت أو إنه ممكن تكون، ما بعرف إذا سبب إنه ممكن أجلت إلى الدورات القادمة النيابية ممكن تكون، لكن ما عندي معلومة شو السبب، لكن ما بتوقع إنه في أي سؤال نيابي أو سؤال
0: في مجموعة أسئلة طرحت
1: أو مجموعة أسئلة لن يتم الإجابة عليها. لا، يجب على كل وزارة معنية أن تقوم بالإجابة، وإن لم تقوم فهناك كطرق أخرى بوسائلنا الرقابية والتشريعية تجبر هذه الوزارة أو المسؤول على الرد على هذه الأسئلة حتى لو اختفت ووضعت في الأدراج.
0: راح تتابعوها
1: أكيد.
0: طيب سعادتك، الكثير في خلط بصير عند مواطننا بين موضوع النظافة وبين موضوع التلوث البيئي.
1: نعم.
0: وأعتقد الموضوع ما بيشبه بعضه نهائيا. نعم. في فرق واضح بين موضوع النظافة. نعم. عندنا مشكلة تلوث بيئي حقيقية بالأردن، وين المواقع الموجودة فيها مثل هذه المشاكل؟
1: يعني أول شيء خلينا نحكي على النظافة. النظافة بالأردن قضية، هي مش قضية يعني قضية النفايات، خلينا نحكي بشكل عام، هي مش قضية بس والله منظر أول شيء نحكي جمالي، لا، النفايات هي قضية خلينا نحكي صحية واقتصادية وبيئية.
0: نعم.
1: وهي بتشكل مظهر، يعني غير انه مظهر حضاري، يعني اسباب يعني انتشار الحشرات خلينا نحكي والقوارض هي احد اسبابها، وعندنا الاعباء المالية الإضافية. هل تعلم بان هنالك ارقام بمئات الملايين الحكومة تصرفها على جمع النفايات؟ تفور. نعم. هذا الرقم، ويمكن إذا أنا ما بتخون الذاكرة 230 مليون سنويا
0: وهذا رقم في جمع النفايات.
1: تصور إذا بتتذكر تسكير في بعض تصريف مياه الأمطار، كان شبكات تصريف مياه الأمطار كانت من نتيجة رمي النفايات
0: في هاي. أنا معك
1: في هاي في
0: أنا
1: هاي
0: بهاي معك. نعم.
1: هذا من ناحية له. هلا إذا بنحكي على التلوث، نعم في تلوث، في تلوث ممكن يأتينا من الحروب، يمكن يأتينا تلوث من دول مجاورة.
0: نعم.
1: إن كانت على مستوى كيماوي، ويمكن يكون يتوصل ويمكن يكون على مستوى أكبر شوية إذا كان هنالك إذا تتذكر أيام اليورانيوم المنظم في العراق عندما ضرب وعندما أبيدت الآليات العسكرية، كان هنالك يورانيوم منظم وكان له تأثير على في العراق وفي على دول المجاورة ومن ضمنها الأردن، وقص على ذلك من تلوث في الأمور الأخرى.
0: نعم.
1: هذا بشكل عام، وزائد التصحر، زائد إذا بتلاحظ إنه إحنا بنهاية شهر 5 والغبار والرياح
0: والرمال
1: ما زالت موجودة.
0: نعم.
1: هذا طيب. كله نتج عن
0: إيش؟ بدنا نروح لفاصل إعلاني قصير، بعدها اطلبونا بالله شباب المستشار التربوي الدكتور عايش النوايسي يكون معنا بمداخلة هاتفية، وبعدها نرجع عطوفتك لاستكمال ما تبقى من حديث.
1: أشكرك.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله أحباء المتابعين، وعلى الهاتف معنا المستشار التربوي الدكتور عايش النوايس، موجود معنا على الهواء مباشرة. مش موجود لسه. طيب اطلبونا يا سيدي. هلأ بعودة إلى موضوع ما نشر من صور كانت شوي مؤذية بعد عيد الاستقلال. هلأ بالعادة مثل عيد الاستقلال، مثل ذكرى معركة الكرامة، مثل هاي المناسبات، أليس من الأولى أن ترافقها مباشرة حملات متعلقة بترك المكان كما كان عليه سابقا؟
1: أصبت أخي أحمد، مش مباشرة يا جماعة، تكون معها. يعني إحنا شددنا كلجنة بيئة ومناخ أنه يكون ضرورة أن يرافق هاي الاحتفالات خطط واضحة لإدارة النفايات. يعني كيف بتوفر أعداد كافية من الحاويات تكون موجودة بأماكن الاحتفالات، يكون عندنا تنظيم فرق تطوعية، في فرق تطوعية للمساعدة تكون هاي ما تكون موجودة أثناء الاحتفالات. يعني إذا ألقي أي شيء يعني يخجل المواطن أن يرمي وهو
0: يرى
1: زميله من
0: يرمي. يا سلام عليك.
1: هاي تكون ماما. وحتى تظل مظاهر مثل ما ذكرت، مظاهر الفرح عنا تكون والاحتفال مرتبطة بالصورة الجميلة للمواطن الأردني، مش أنه والله احتفل من هون وبعد شوي والزبالة مرمية على الأرض. لا يعقل هذا،
0: لا يعقل بأي شكل من الأشكال.
1: فيجب أن يكون، وهي شددنا فيها كلجنة أن تكون
0: تابعوها المرات الجاية. يكون في لجان رديفة للجان الاحتفال بلجان تتعلق بموضوع النظافة. سعادة وأخونا المستشار التربوي الدكتور عايش النوايس معنا على الهواء. دكتور يسعد مساك يا رب.
2: يسعد مساك أخي أحمد.
0: أول شيء أنا مبسوط أني بسمع بصوتك.
2: وأنا لي ما أسعد والله أني أشارك معك.
0: الله يخليك يبارك فيك. أصابت الوزارة ولا أخطأت بلغة الخطاب دكتور؟
2: لا سيدي، لا يمكن يعني نجمل الحقيقة ونجامل في طريقة من وزارة ومؤسسة حكومية كبيرة عريقة انشئت في 2003 أن توجه رسالة وخطاب بهذه الطريقة وبهذه الصورة وتخاطب الأردنيين بعبارات لا تليق بالأردنيين. وكما يعلم الجميع يعني أن هذه لا يمكن أن نستخدمها يعني في حتى مع أبسط الأشياء في حياتنا، وعيب. يعني هي ألفاظ منكرة في ثقافتنا، وبالتالي يعني ما كانت الوزارة أبدا موفقة في الطريقة اللي استخدمتها، حتى لو كانت يعني كان الهدف أو الغاية إحداث كما تم التأويل للأمر بأنه هذا لغايات إحداث الصدمة. يعني على الأسف هي لا تمتلك أي مقوم من مقومات الرسالة الإعلامية.
0: طيب كخبير تربوي دكتور، مثل هذه اللغة ممكن أنها تحدث أثر سلبي ولا ممكن أنها تحدث أثر إيجابي بعد ما فندنا رفضنا أو عدم رفضنا لهذه اللغة؟ شو الأثر الممكن تحدثه؟
2: يا سيد، هو يعني بجوز قياس الأثر هذا يعني بيعتمد على الطريقة اللي بتلقى في الأشخاص ولا دراساتنا على سلوكيات الأردنيين. عموما الشعب الأردني شعب عنيد، ولا يعني ذلك أنه لا هو ما بيحب بلده وما بيحب النظافة وما بيحب، لا على عكس، الأردنيين عندهم انتماء، عندهم حب لبلدهم، لكن يعني الطريقة اللي كان يفضل فيها أنه يختم مخاطبتهم بطريقة أفضل حتى يتم استقطابهم. يعني ماذا لو تم نشر صور قبل وبعد للمكان وسؤال الناس طرح على من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كيف تحب أن تترك هذا المكان، ما رأيك بهذه الصورة؟ شوف يعني الطريقة اللي احنا بسميها طريقة ليست طريقة التخريج ولا التخزين، لكن هي الطريقة اللي أنت بتشعر الطرف الآخر أنه هو مسؤول وأنه هذا جزء من بيتك، جزء من حياتك، وطنك، بيتك الكبير. وبالتالي يعني أثرها للأسف كان سلبي من خلال تداولها، لكن بالواقع بالتعامل وبالمعطيات مع تعاطي الأردنيين مع الموضوع البيئة هو يعني إيجابي، لكن بحاجة إلى درجات أكبر من الوعي، بحاجة إلى دور أكبر إنه من وزارة البيئة ومن بتشارك مع الجهات الأخرى، الجهات الإعلامية والجهات التربوية لإيجاد وعي بيئة أكثر موجود عند الناس. إحنا نعترف إنه إحنا عندنا خلل في ثقافتنا في التعاطي مع الأماكن العامة أثناء الزيارات وأثناء الرحلات للبعض وليس للجميع. يعني ومعالجة هذا الخلل يتطلب منا تشاركية في الأدوار و رسائل إعلامية وحاكمية في التشريعات اللي تحدثت عنها في اللقاء. كم هائل جدا من التشريعات الموجودة في وزارة البيئة وما ما بيتم تطبيقها بوجود. شوف انه احنا لو اخذنا مقارنه ما بين حزام الامان اللي طرحوا من خلال الكاميرات، شفنا اغلب الناس الان لا يمكن تشوف واحد يمشي في سياره اللي قاعدين في الكرسي الاماني مش ملتزمين، مش حاط حزام الامان. نعم في تفعيل وفي حاكميه للتشريعات الموجوده، فالاولى في وزاره البيئه انه الحاكميه في تطبيق التشريعات، في دراسه الوعي، في نشر الوعي، في التعاطي مع الموضوع التربيه البيئيه. سابقا في الموضوع البيئي في التربوي كنا نسمع عن ايام كانت تجريها وزاره التربيه والتعليم بالتعاون مع البلديات والحملات نظافه للاماكن العامه والموجود، وهذا اختفت حقيقه، يعني ما اصبح في دور حتى لتعاون ما بين وزاره البيئه والجهات الاخرى لرفع درجه الوعي لدى الناس في هذا الموضوع.
0: نعم كخبير اجتماعي دكتور بدي سؤال واجابه مختصره لو سمحت، اصرار الوزاره على بقاء هذا المنشور وعدم الحديث عنه او شطبه او الاعتذار عنه، هل هو عناد مثل ما قلت لي قبل شوي المواطن الاردني عنيد؟
2: لا هو عناد منهم هم مش من المواطن، المواطن هو اللي نشر الرسالة اللي موجود الأصل فيها، الأصل فيها الوزارة خلص حققت. يعني أنا لو كنت مكانهم أنا حققت اللي بدي إياه، الغاية الصدمة اللي بدي، بل المفروض أن الوزارة تقدم اعتذار للناس عن هذه الطريقة وترجع تفكر بطريقة أخرى، تعيد فيها صياغة رسائلها الإعلامية بالطريقة ومنشورات وبوستات توجهها للناس بهذه الطريقة اللي موجودة، لأنه لا يمكن يعني بأي طريقة أو بأخرى الناس يتجاوب مع هذه الطريقة. أنت يعني ردة الفعل السلبية على المنشور لا زالت مستمرة حتى اليوم، وإحنا شفناها من خبرات وقامات أكاديمية انتقدت هذه الطريقة اللي طرحت فيها الوزارة الموجودة. الوزارة المفروض الوزارة ممثلة بوزيرة تقدم اعتذار عن الطريقة اللي تنطرح فيها البوصلة، تبني لموضوع آخر لحملة إعلامية أخرى لإيجاد وعي وصناعة وعي بطريقة أكثر موجودة. لكن وجود البوست هو استمرار في الإساءة للأردنيين عموما، سواء كانوا الناس اللي بيحافظوا على البيئة أو الناس اللي حتى الأشخاص اللي موجودين اللي ممكن يعني، لأنه طبيعة الاحتفال أننا نعرف التجمعات الكبيرة جدا بتوجد أحيانا خلل موجود عندك فيها، فكان المفروض يكون مثل ما حكى سعادة النائب قبل شوي يكون في ترتيبات معينة للنظافة، في حاويات، في بعيد عنك أكياس النفايات كذا موجود، بس أنت مش قايم في دورك وبتطالب الآخرين يكونوا في دورهم، هذا كان الخلل الأخير.
0: شكرا يا دكتور، أخذنا من وقتك بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا شكرا. أخذنا الدكتور لنقطة كثير مهمة، البنى التحتية عندنا بتساعدني أكون كثير ملتزم ولا لا؟
1: لا طبعا.
0: طيب
1: لا لا، البنى التحتية ما بتساعدنا، لو بتساعدنا البنى التحتية كان احنا أمورنا، يعني أنا في ممكن تمشي أنت بإيدك ورقة تمشي يمكن كيلو متر وما تلاقيش مكان تلقي فيه الورقة اللي بإيدك أو العلبة أو إلى آخره. البنية التحتية يعني لا ما بتساعد للأسف الشديد، هذا مثال طبعا.
0: نعم طيب اللي احتفلوا آسف للمقاطعة، أنا ما قطعتك إلا المرة هذه،
1: لا تفضل.
0: اللي احتفلوا بعيد الاستقلال كان موجود عندهم أماكن يحطوا فيها القمامة وما حطوها ولا ما كان فيه؟
1: لا يعني شوف احنا حكينا لو مثلا في خلينا نقول التزام معين او المسؤوليه الجماعيه هي حمايه البيئه او النظافه مسؤوليه جماعيه، يعني بامكانه الواحد يحطها بكيس ويمسكه، بس احنا يمكن ثقافتنا البيئيه مش متطوره لدرجه انه انا امسك هذا كيس النفايات وامشي فيه لمسافات طويله حتى القى مثلا سله مهملات او حاويه والقي فيها، يعني ما وصلنا لحد هيك مرحله خلينا نحكي بشكل كبير. لكن اللي حكينا الفرق التطوعية المساندة والمساعدة يجب أن تكون في كل احتفال، وحتى في الدول المتقدمة والراقية
0: موجودة
1: بتكون يكون على جانب أو خلف أو ما هذه الاحتفالية، وتكون مساندة إذا حصل أي خطأ أو احتاجوا لمساعدة يكونوا جزء منهم، وهم بكونوا بشكل عامل نفسي مثل ما حكينا قبل شوي. أنا مش مستعد أشوف واحد بينظف وأرميه قدامه كمان، أنا بدي شوية
0: صحيح. والله مواطن مواطننا كويس وبحب البلد، بس بده شوية توجيه، بده شوية طولة بال، بدك الداريم دارافي مثل هذه المناسبات.
1: يعني حتى المسؤولية أخي أحمد مشتركة، حكينا بتكون عد عيدك مؤسسات رسمية ومعها قطاع خاص ومعها مؤسسات المجتمع المدني ومعها وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية. هلأ نيجي على المؤسسات التعليمية، ذكر الدكتور النوايس عياش النوايس بأنه يجب أن يكون هنالك توعية وتوعية في المدارس بشكل أكبر، خلينا نحكي الناحية البيئية، وفي أيضا في الجامعات، وتستهدف بالدرجة الأولى الشباب.
0: نعم.
1: لأنه بصراحة ما بتشوف اختيار ولا برمي، اللي برمي يعني خلينا نحكي
0: الشباب.
1: فيجب أن تستهدف هذه الفئة بشكل كبير.
0: نعم. مشكلتنا بالتوعية ولا بالرقابة؟
1: ثنتين.
0: رقابة، شايف في رقابة حقيقية؟
1: لا.
0: ولا مجزوءة؟
1: لا مجزوءة.
0: مجزوءة وشايفها على أماكن معينة،
1: يعني هاي طبيعة المواطن الأردني، زي أي القوانين يعني لا تسود على الجميع.
0: نعم.
1: والرقابة دائما يكون في هنالك بدائل وطرق أخرى، خلينا نحكي للالتفاف على تنفيذ مثل هذه القوانين أو على الرقابة بشكل عام.
0: طيب فاجأك بشغلة،
1: تفضل.
0: تعرف إذا بتقعد على شاطئ الغندور بالعقبة أو على الشاطئ الجنوبي وبتبزر وبترمي بزر على الأرض إنك بتتخالف؟
1: بعرف.
0: طب ليش هذا مش مطبق بعمان ومطبق في باقي المحافظات؟
1: تغليظ العقوبة.
0: ماشي ليش بس بالعقبة؟ دولة ثانية ولا نفس الدولة؟
1: لا نفس الدولة.
0: طب شو اللي بصير؟
1: ليش الأردني لما بيطلع دولة ثانية بيلتزم؟
0: بيلتزم، أنا معك، بس أنا من الناس اللي بأم عيني شفت مواطن ببزر على الشط اتخالف. هون قاعد ببزر وبرمي لك فنجان القهوة من الشباك وهو ماشي وما بتخالف، ليش هون بتخالف وهون ما بتخالف؟ ليش في تركيز على العقبة؟
1: لأنه العقبة مدينة سياحية وخلنا نحكي بشكل عام وعليها تركيز بالنظافة
0: ومادبة
1: ومادبة بالضبط والبترة والكذا، لكن احنا مفروض عدم التجزئة.
0: أيوة.
1: القانون قانون
0: قانون قانون,
1: قانون, قانون
0: على يجب كل على كل شبر.
1: اي بالضبط، على كل شبر في الأردن. يعني انا حكيت لك في التفاف دائما بتم عنا، وفي بصير طرق التفافية على التنفيذ لهذه القوانين. العقوبات بتكون لناس وناس، وعلى ضوءها المواطن لما يشوف انه هو مثله مش مثل غيره فبصير هاي المخالفات.
0: تعرف بتعرف ساعتك من تم تكثيف الرقابة داخل محافظة العقبة، العقبة أحلى وأحلى كل مالها
1: وأجمل.
0: أنا مع الرقابة أنها تكون موجودة في كل محافظات
1: المملكة.
0: وعلى فكرة بتعرف مواطننا الأردني يقبل المخالف ولا يقبل الإساءة، يعني على فكرة لو تخالفوا 1000 دينار ولا كلمة استحوا.
1: أكيد.
0: فلو تكون في رقابة مثل الموجودة بالعقبة بتحس إنه النتائج راح تكون
1: صحيح.
0: طيب شو بتقول بسمعونا في نهاية الحلقة؟
1: يعني شو بدي اقول؟ بدي اقول انه المواطن جزء من الحل.
0: نعم.
1: الحل ليس بيد الحكومه، وانه لازم يكون هناك التزام، خلينا نحكي بالسلوك البيئي السليم للمواطن الاردني، وبنظافه الشوارع، بنظافه الحدائق، بنظافه المتنزهات، بالمواقع السياحيه. احنا مثل ما حكيت في البدايه نحن مقبلين على موسم سياحي كبير ان شاء الله، فيجب ان يكون هنالك محافظه حتى يكون صوره حضاريه. وانا كل ثقه بان الاردنيين كما عهدناهم دائما قادرين على تقديم الصوره الحضاريه اللي بتليق بوطنهم. ومثل ما حكيت قاسم نستقبل موسم سياحي جديد. ودائما شكرا لكم لإذاعة حياة FM وللسادة المستمعين.
0: تسلم.
1: وكل عام وانتم بخير والأردن بخير والزهار في ظل قيادتنا الهاشمية.
0: تمام. شغلتين بدنا إياهن منكم.
1: تفضل.
0: الشغلة الأولى بدنا نقاش بينكم وبين وزارة البيئة على التركيز على الدور التشريعي.
1: أكيد.
0: والنقطة الثانية اللي هو نقاش حول آلية هذا المنشور، ونحسن شوية لغة الخطاب في المرات القادمة.
1: قول يا رب.
0: يا رب. تسلم سعادتك على وجودك معنا، جدا سعيدين بوجودك معنا، وجزء ثقلناها شوية لكن مصلحة الوطن هي القاسم المشترك بيننا جميعا. شكرا سعادتك، شكرا لكم أحبائي المتابعين. إذا الله أعطانا طولة عمر ونلتقي الثلاثة القادم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي على المحك. تقبلوا تحياتي أنا أحمد الفعوري وأسرة عمل إذاعة حياة FM وطاقم العمل الموجود معنا الرائعين والمميزين واللي دائما منغلبهم. يسعد مساكم يا رب. شكرا.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن، ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، وانا عاوز اجمع مش عارف ايه ولا ايه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتحوا ورق يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ أها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليست دار مقر، خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بيها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، نلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدون الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشين بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ مش ناقص علينا، من فضل الله، كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة، عند سيارة، تعلمتوا تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، متشلب بها كما يقول العراقيون، احنا عايشين فيها دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يا سلام، في الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا نحكم العالم، عمو صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب عيب والله، الله عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم، وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 180.
1: باب ما لا يرد من الهدية. الحديث 1168. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. باب المكافأة في الهبة. الحديث 1169. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. باب الإشهاد في الهبة. الحديث 1170. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرد عطيته. باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. الحديث 1171. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج. الحديث 1172. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. الحديث 1173. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كيف يقبض العبد والمتاع. الحديث 1174. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأنا هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. باب هدية ما يكره لبسها. الحديث 1175. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا. فقال: ما لي وللدنيا؟ فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال: ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. الحديث 1176. عن علي رضي الله عنه قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها، رأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. باب قبول الهدية من المشركين. الحديث 1177 عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاه، فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. ويم الله، ما في 30 والمئة إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير، أو كما قال.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم. في علم الاقتصاد يقال إن رأس المال جبان، واليقين هو وقوده الأول، لكن القراءة الأخيرة الصادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني لمؤشر ثقة المستثمر في الأردن للربع الأول من العام الحالي 2026 وضعتنا أمام معادلة رقمية لافتة ومثيرة للجدل. المؤشر الكلي سجل تراجعا بنسبة 2.2% ليصل إلى 153.1 نقطة. حتى الآن قد يبدو الأمر تذبذبا طبيعيا، لكن الصدمة الحقيقية تكمن في مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي الذي هبط بحدة بنسبة بلغت 18.3% ليقبع عند 114.7 نقطة. المفارقة الغريبة والعميقة هنا هي أن هذا التراجع الحاد في المزاج الاستثماري جاء متزامنا مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا إيجابيا بنسبة 2.9%. فكيف ينمو الاقتصاد الفعلي وتتراجع ثقة صناع السوق في آن واحد؟ هل نعيش فجوة بين الأرقام الرسمية والواقع الميداني؟ وما الذي يحتاجه المستثمر اليوم ليعود إلى مربع الاطمئنان؟ أهلا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بمدير جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي. مرحبا بك معنا سيد حجازي. بداية، كيف تقرأ عمليا هذه المفارقة، نمو اقتصادي بنسبة 2.9% وهو أعلى من نفس الفترة في العام الماضي مقابل تراجع حاد بنسبة 18.3% في ثقة النشاط الاقتصادي؟
1: شكرا لك بداية على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام في ضوء صدور التقرير الربع الأول لمؤشر الأردني لثقة المستثمر والذي يصدر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني. بس خليني

0: المؤشرات التي تؤثر على هذا المؤشر وكيف يرتفع أو ينخفض. هو بشكل عام انخفض بنسبة 2.2% بإجمالي، نتيجة انخفاض كبير أثر على الثقة في النشاط الاقتصادي كما تفضلت في مقدمة حديثك. فهو إذا مقسم إلى 3 مؤشرات فرعية. المؤشر الأول الثقة في النظام المالي، وهذا يقيس مؤشر البورصة نسبة قيمة الأسهم المشتراة من الأجانب ومعدل نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص. أما المؤشر الثاني اللي هو الثقة في النشاط الاقتصادي فهو يقيس معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، واللي تفضلت وأشرت له أنه كان تقريبا 2.9%، إضافة إلى الموازنة العامة بشكلها العام بعد المنح وتدفقات الاستثمارات الأجنبية والرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي. والمؤشر الثالث الفرعي والمهم وهو الثقة في النظام النقدي الذي ارتفع أيضا كمؤشر فرعي، والذي يقيس من خلاله قيمة احتياط العملات الأجنبية لدى البنك المركزي والفرق ما بين سعر الفائدة بين الدينار والدولار، وأيضا قيمة الشيكات المعادلة التي انخفضت بين الربعين. طبعا النظام المالي بشكل بمؤشر الفرعي ارتفع تقريبا 20.2% ب 2%، وهو نتيجه ارتفاع مؤشر البورصه، زياده شراء الاسهم لغير الاردنيين، الا ان النشاط الاقتصادي هو من تراجع 18.3%. وهو اليوم علميا كيف نقرا هذه المفارقه في نمو يبلغ 2.9 والتراجع الثقه في النشاط الاقتصادي هذا المؤشر الفرعي في انخفاض حاد ب 18.3؟ طبعا علميا هو الرقمين بيقيسوا ظاهرتين مختلفتين اخي العزيز، يعني حتى جوهريا. فالناتج المحلي الاجمالي اليوم هو بيقيس النتائج الفعليه اللي تحققت خلال العام الماضي، وهو مؤشر باثر رجعي يعكس ما تم انجازه خلال مرحله.
1: ولكن الا يفترض استاذ طارق ان يكون هناك توافق بين الرقمين؟ يعني بطريقه اخرى، هل هذا التناقض يثبت أن أرقام النمو في الناتج المحلي أصبحت تقاد بواسطة قطاعات كبرى معزولة إن صح التعبير، التعدين مثلا أو الصادرات الكبرى، بينما تعاني باقي القطاعات الحيوية في الميدان؟
0: نعم، لا شك سيدي، هاي الأرقام تؤكد بأنه هذا التحليل بالنمو لم يكن موزعا بشكل متساوي، بل ركزت على قطاعات محددة مثل ما نقرأ من خلال دائرة الإحصاءات العامة. فقطاع التصنيع الصناعة كان أكبر مساهم في النمو، لأنه أضاف تقريبا 86% من نقطة مئوية. قطاع الزراعة أيضا أضاف 0.4% نقطة مئوية، وقطاع التجارة بالجملة والتجزئة أيضا أضاف بشكل بسيط 0.2% بالنقطة مئوية. بالمقابل أظهرت العديد من القطاعات الحيوية تباطؤ واضح، مما يعني أن باقي الاقتصاد لم يشارك بنفس القوة في النمو، وهذا أيضا يفسر تباين شعور المستثمرين بنمو منعزل في عدد محدد من القطاعات، عدا أنه التباطؤ في التعديل والبناء يشير إلى ضعف في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد.
1: نعم، طيب، مؤشر ثقة المستثمر الكلي تراجع 2.2% فقط، لكن بالمقابل مؤشر النشاط الاقتصادي تراجع 18.3%. ما هي، لنفهم أكثر، ما هي المكونات الفرعية داخل النشاط الاقتصادي التي سحبت المؤشر إلى هذا المستوى؟
0: نعم سيدي، احنا زي ما عرفت بداية، هو الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي تراجعت بشكل طفيف. أيضا تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول لهذا العام أيضا ما زالت، لم تصدر الأرقام النهائية، لكن ما في أي دلالات، هذا أثر أيضا على هذا المؤشر الفرعي. وأيضا زيادة المديونية في الموازنة العامة بعد المنح، كل هذه الأرقام هي من أثرت على هذا المؤشر الفرعي داخل ثقة المستثمر.
1: نعم، انخفاض الثقة أستاذ طارق كما يقال يعكس حالة من التردد وتأجيل القرارات الاستثمارية، بالتالي ما هي أبرز التحديات التي واجهها المستثمر الأردني أو المستثمر في الأردن بالأحرى في الربع الأول من عام 2026 أدت إلى هذا التوجس، هذا التردد؟ كلفة الطاقة، الضرائب، الفائدة، أم ماذا؟
0: بداية سيدي هي جميعها، كل هذه التحديات

0: لكن كل واحدة بدرجة متفاوتة طبعا مع هيمنة العوامل الجيوسياسية التي حصلت وطرأت خلال الربع الأول من هذا العام، وما شاهدناه من الحرب الدائرة في المنطقة. كل هذه أدت إلى حالة عدم اليقين والقلق لدى العديد من المستثمرين وثقتهم بالعديد من القرارات التي اتخذت في ظل هذه الأزمة. لكن أيضا هنالك تحدي بالعجز المالي المتصاعد أضعفت الثقة لدى المستثمر، إضافة إلى تكاليف الطاقة المرتفعة التي ارتفعت بنسب نتيجة الأحداث الدائرة في المنطقة الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، شكلت ضغط كبير على هوامش الربح لدى الشركات ولدى المستثمرين، خاصة في القطاعات ذات الكلفة أو كثيفة الاستهلاك بالطاقة، مما أثر على جاذبية الاستثمار في هذه القطاعات. إضافة رغم أن السياسة النقدية أيضا بالنسبة اتطرقت لأنه لسعر الفائدة أو التضخم، لكن النظام المالي الحمد لله أظهر في خلال هذه الدراسة على تحسن كبير، مما يعني ارتفاع ثقة النظام المالي بنسبة 20%، إلا أنه أسعار الفائدة أثرت على كلف التمويل، وهذا ما عمل على تثبيط الاستثمار، لأنه إحنا اليوم بنلاحظ أنه السياسة النقدية الاحتياطيات الأجنبية طلعت تقرير 30/6 زادت بقيمة نص مليار ما يقارب 561 مليون دولار. بالرغم من ذلك هذا اللي رفع هذا المؤشر أو نسبته إلى 20.2، لكن
1: نعم
0: أضعفه مؤشر كلفة التمويل وأيضا ارتفاع بسيط في التضخم نتيجة ارتفاع كلف الطاقة التي لم يشعر بها المواطن إلا بفترة معينة، ولم تؤخذ بعين الاعتبار لسه في احتساب نسبة التضخم للنصف الأول.
1: نعم، أشرت إلى ما يتعلق بالعوامل الجيوسياسية، العوامل المحيطة في المملكة. إلى أي مدى تلعب هذه العوامل الإقليمية المحيطة بالأردن دورا أساسيا في إضعاف هذه الثقة؟ مهما كانت الأجواء إيجابية، المؤشرات الداخلية إيجابية في المملكة.
0: نعم سيدي، العوامل الجيوسياسية لا شك أنه لعبت دورا أساسيا ومحوريا في إضعاف الثقة. فالمستثمر اليوم لا ينظر إلى المؤشرات الداخلية فقط، هو بيأخذها باكج كامل، بيدرك أن الأردن اليوم يقع في منطقة تشهد صراعات وعدم استقرار، وأنه أي تصعيد يؤثر على سلاسل التوريد والتجارة في الأردن وحتى على الاستقرار العام، وهذا ما يجعلهم يطالبون كقطاع خاص أو كمستثمرين بما يسمى في عالم الاستثمار علاوة المخاطرة. أي اليوم أيضا يتطلع إلى علاوة إضافية مخاطرة أعلى لتلك الاستثمارات. لذلك اليوم لما بدي يتوجه للاستثمار في أي دولة ومنها الأردن بيزيد عنده أو بيأخذ بعين الاحتساب بعين عفوا احتساب حساباته أنه هناك أيضا في علاوة للمخاطرة، أي بحاجة لتعويض أكبر على المخاطر. حتى لو كانت المؤشرات إيجابية فتبقى حالة عدم اليقين الإقليمية سقفا للمستثمر وثقة المستثمر في الاستثمار.
1: نعم، هل ترى أن هناك فجوة في التواصل والتسويق الحكومي للفرص والتشريعات وكما يقال البوابة الواحدة والنافذة الواحدة للاستثمار تجعل المستثمر غير قادر على التنبؤ بالمستقبل أو المستقبل القريب؟
0: نعم سيدي، لا شك أنه إحنا بنلاحظ في فجوة واضحة، خاصة إحنا بنقابل العديد من يعني فئات المجتمع الأردني والمستثمرين بشكل عام. أعتقد أنه اليوم بحاجة لرسالة ورؤية واضحة، وهناك استشراف للمستقبل بما يتعلق بموضوع الاستثمار، خاصة أنه في تغيرات مفاجئة بتتم في المنطقة، وطبعا التصريحات التي تتم بين هون وهون أو علاقة الدول بين بعض، كل هذا بيأثر على قرار المستثمر ويخلق نوع من الضبابية تقوده إلى التراجع عن قراره الاستثماري في كل حين. لذلك لا شك أن المستثمرين في هذه المرحلة بيشعروا أو ما بيملكوا صورة كافية عما بحدث في خلال المستقبل القريب، والأردن جزء منها. لذلك اليوم على الحكومة أن تكون أدوات التسويق عندها بكفاءة أعلى، أيضا التركيز على الإيجابيات وتقارير البنك البنك الدولي التي صدرت مؤخرا والتي تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني للتقليل من حالة عدم اليقين. اليوم يجب بث الرسائل بشكل مستمر أن تكون بشكل واضح وشفاف ومبسطة لكافة فئات أيضا المجتمع، لأنه اليوم كل المجتمع جزء من هذه العملية بما فيه حتى الطبقة الوسطى.
1: جميل. تاريخيا وبالعودة للوراء، كم يحتاج يعني من الوقت مؤشر الثقة ليتعافى بعد هبوط حاد كهذه النسبة؟ هل يمكن بالمقابل أيضا أن يؤثر استمرار هذا التراجع على أرقام النمو في الربع الثاني في المؤشرات القريبة المتوقعة؟
0: لا شك سيدي، هذا الانخفاض الحاد الذي تم سيؤثر على الأرقام خلال الربع الثاني والربع الثالث بشكل كبير، إذا ما استمر انخفاض الاقتصاد الكلي وازداد التضخم والأرقام في الأخرى بأسعار الفوائد، وكله سينعكس سلبا على نمو هذا المؤشر، وليس كنمو ناتج محلي إجمالي أو لكن انخفاض ثقة النشاط الاقتصادي هو إشارة تحذيرية لما سيتم خلال المرحلة القادمة، وهو مؤشر للنمو المستقبلي إذا ما تم إن شاء الله خلال الفترة القادمة.
1: جميل.
0: مع استقرار طبعا الاستقرار المنطقة ونطلع ذلك خاصة بعد انتهاء كأس العالم.
1: نعم. وبالمقابل ماذا عن الإجراءات الداخلية؟ ما هي الرسالة العاجلة التي يجب على السياسة المالية والنقدية في الأردن إرسالها إلى السوق الآن لإعادة بناء هذا العنصر، عنصر اليقين؟
0: نعم، يجب على اليوم جميعا كقطاع عام وقطاع خاص على إرسال رسائل مالية واضحة بداية حتى رفع هذا المؤشر بشكل كبير خلال الفترة القادمة، والإعلان عن خطة من خلال الإعلان عن خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لخفض العجز، رغم صدور عدد من بيانات الحكومية بأنه خلال حتى نهاية العام 2028 سيتم تخفيض العجز بنسبة تقريبا ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على الإنفاق على عدد من القطاعات الحيوية لتؤكد للمستثمرين بأن الأردن ملتزم بالانضباط المالي اللي الأساسية، إضافة إلى رسائل نقدية أيضا ثابتة من خلال البنك المركزي ليعطي ثقة للمستثمرين بأن قيمة أصولهم لن تتآكل بفعل التضخم الغير متوقع والمستورد الخارجي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمي، إضافة إلى أيضا رسائل جيوسياسية تطمئن على إظهار مرونة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية.
1: نعم. أيضا في السياق ذاته الأردن يطبق كما تعلم رؤية التحديث الاقتصادي، أين تتقاطع نتائج هذا المؤشر مع مستهدفات الرؤية؟ هل نحن بحاجة إلى مراجعة بعض الأدوات التنفيذية؟
0: نعم، يعني إحنا خلال هاي الفترة هاي الأرقام بتشير إلى وجود بين البناء المؤسسي والشعور الاقتصادي الفعلي اللي بنشعر فيه بين الناس. النظام المالي والنقدي أظهروا تحسنا وهم اللبنات اللي بنعتبرهم أساسية لبناء الثقة، ولكن ما أثر هو ضعف النشاط الاقتصادي، ويشير إلى أنه تطبيق الرؤية على أرض الواقع لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب لدى من أو وجهة نظر المستثمرين، أو توقعاتهم لم تكن متوقعة مع وتيرة التطبيق. طبعا حاليا لا حاجة لأي، أنا باعتقادي لا حاجة إلى أي تغيير جذري في الأهداف، ولكن يجب أن نعمل على مراجعة آليات التنفيذ، يعني الاقتصادي تقوم القائمين عليها بعمل مراجعة دورية لوضع آليات جديدة للتنفيذ لما أو يتم خلال الفترات الماضية من تطورات المنطقة أو في الأسعار، وأيضا حدد أسباب تباطؤ الأداء في القطاعات اللي تشكل النسيج الاقتصادي اليومي حتى يرتفع هذا المؤشر بشكل أكبر.
1: جميل. أختم معك بهذا السؤال أستاذ طارق، متى سينعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي المستمر حقيقة بنسبة 2.9% على جيب المواطن، على ثقة التاجر الصغير في الأسواق الشعبية والمحافظات وما شابه ذلك؟
0: والله يا أخي العزيز، إحنا اليوم هذا النمو يعني هو زي مرآة على مستوى الاقتصاد الكلي. لكن نلاحظ أنه في مازال هناك يعني تراجع في بعض القطاعات. لذلك برأيي هو عندما يتحول هذا النمو في القطاعات الكبرى كالصناعة خلينا نحكي إلى وظائف فرص في القطاعات الأصغر، عندها سيكون هناك تحسن في مؤشرات الاقتصاد اليومي، وينخفض العجز ويسمح بتحسين الخدمات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لذلك وأيضا محافظة على الطبقة الوسطى بشكل أكبر. كل هذا سينعكس خلال الانتهاء من مشاريع الكبرى التي تقوم وتقودها اليوم الدولة الأردنية بشكل كبير. وأعتقد أن نحن بحاجة إلى 3-4 سنوات أو حتى انتهاء البرنامج التنفيذي الثاني 2026-2029 لرؤية التحديث الاقتصادي. نعم. سنبدأ بملاحظة بأن هناك تغير على المواطن وأيضا التاجر الصغير في السوق، وأن تكاليف الإنتاج وتكاليف التشغيلية ستبدأ بالانخفاض.
1: كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل، مدير جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، شكرا جزيلا لك. أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا ومتابعينا، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قصد الأصمعي رجلا كان يغشاه في أيامه لكرمه، فوجد على بابه بوابة منعه من الدخول إليه. ثم قال البواب: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتب الأصمعي رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم طلب إلى البواب أن يوصل الرقعة، ففعل وعاد بالرقعة، وقد وقع الرجل على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب على الغريم. ومع الرقعة سرة فيها 500 دينار. فقال الأصمعي: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآه المأمون قال: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: من عند رجل من أكرم الأحياء، حاشا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ومن هو؟ فدفع الأصمعي الورقة والسرة وأعاد عليه الخبر. فلما رأى المأمون السرة قال: هذا من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل. فقال الأصمعي: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أروعه. فقال المأمون لبعض خاصته: امض مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له أجب أمير المؤمنين. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله أنت، ما ولدت العرب أكرم منك. هكذا هي نفوس الكرام، تأبى أن يرد سائلها. فرحم الله من كان العطاء لديه عهدا، والجود ميثاقا لا ينقضه ضيق الحال ولا شدة زمان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام ومستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال بزور، فحياكم الله جميعا وحيا الله باشمهندس نضال، تحية
2: كرمك الله دكتور،
1: أسعد الله أوقاتك.
2: يعني الله.
1: اتفقنا في اللقاء الماضي وبدأنا معك بالحديث عن فتن آخر الزمان، وقلت أننا سنقف بإذن الله في خمس نقاط أو خمس مراحل، وبين هذه المراحل فواصل.
2: نعم.
1: يعني بسم الله نبدأ معك.
2: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أذنتم دكتور أن أضع تمهيدا لهذه الحلقة والسلسلة المقبلة، الفتن وما يقرب من الساعة من أمر المسلم هو مقرون دائما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور الإيمان وأمور الاعتقاد وأمور مراتب الدين. وأضرب على ذلك مثالا حديث جبريل رضي الله عليه السلام عندما أتى على هيئة دحية الكلب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي على هيئة ذلك الرجل. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المشهور عند الإمام مسلم من حديث جبريل، قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، هل توقف الأمر إلى هنا؟ قال أخبرني
1: عن الساعة،
2: عن الساعة،
1: عن أماراتها.
2: وهكذا. إذن دائما ما نجد أن هذا الواقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله هو مقرون بمراتب الدين وبمراتب الإيمان وبالحديث عن الاعتقاد. تجد أن الأمر حقيقة أحيانا يربط في كتاب الله عز وجل بالحديث عن الملاحم والمعارك الكبرى. تجد سورة الأحزاب تحدثنا عن أعظم معركة خاضها المسلمون مع قريش، الله عز وجل ذكر في هذه المعركة قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا، مشاهد عظيمة، المنافقون في داخل المدينة، اليهود، تحالف وتآلف المشركين، والخوف الذي بلغ به أهل الإيمان يا رسول الله إن أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته، الخوف الذي مر بهم على نسائهم في خيامهم. في نهاية المشهد تجد أن سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. وبدأ. إذن تجد أن المشهد في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرن الحديث عن الساعة والحديث عن فتن آخر الزمان بأمور عظيمة جدا. تجد أن حذيفة رضي الله عنه أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يعهد عنه حديث قبل معركة أحد، لم يعهد عن حذيفة حديث قبل معركة أحد، وهو حديث مصنف في طبقة الصحابة من المحدث الاستراتيجي إن صحت هذه التسمية. وسر النبي صلى الله عليه وسلم له بكثير من الأمور.
1: هي تسمية شخصية مش هيك؟
2: مني أنا.
1: نعم بالضبط. شما حدث يبقى يلوم نفسه بتألفوا علينا.
2: قلناها قبل ذلك وأنعيدها إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسر له بعض الأمور العظيمة، واشتهر عنه أنه روى أحاديث الفتن، فمما ذكره رضي الله عنه وأرضاه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فما زال يحدثنا عن الفتن وما زال يحدثنا،
1: خطب خطبة،
2: نعم، حتى أذن الظهر فصلينا، ثم حدثنا حتى صلينا العصر المغرب، وفي رواية العشاء قال فما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا حدثنا به، وإني لا أعلم الفتن بأسمائها وأسماء أهلها وأوصافهم. والحديث هذا مشهور،
1: كان أعلمنا من أحفظنا،
2: أحفظنا أعلمنا، نعم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لغير واحد من الصحابة، لعل من يعني ما نبدأ به لقاءنا، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن فأكثر، كأني برسول الله ينظر إلى عيون أصحابه يا رسول الله هل اختصرت لنا هذه الفتن؟ قال ثم ذكر منها، ذكر الخلاصة والزبدة، وحفظ الصحابة هذه الفتن. التي نحن إن شاء الله الآن سنقبل عليها، أربع فتن مركزية في فواصل خمس مراحل مركزية في تاريخ الإسلام. هذه المراحل الخمسة: النبوة والخلافة الراشدة، الملك العاض، الملك الجبري، ثم بعد ذلك الخلافة على منهاج النبوة. النبوة، الخلافة، الملك العاض،
1: الخلافة
2: على منهاج النبوة، ثم أحداث قيام الساعة والدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام. فبين كل مرحلة ومرحلة فاصل. لعل من أبرز هذه الفواصل ما كان بين مرحلة النبوة، إن اعتبرنا أن مرحلة الخلافة الراشدة هي إحالة من النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه السياسي. أعيد هذه العبارة: مرحلة الخلافة الراشدة هي إحالة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، كيف ينتخبون قائدهم، كيف ينتخبون حاكمهم، كيف يعالجون قضايا الخلاف إن حدثت بين يدي المسلمين. لو لم يقتتل علي رضي الله عنه ومعاوية وعائشة والفتنة التي حدثت، لما علم المسلمون من أين يستنبطون هذه الأحكام. حتى أن علماء السير قسموا حياة الخلافة الراشدة إلى مرحلتين: أبو بكر وعمر مرحلة رضي الله عنهم، وعثمان وعلي مرحلة أخرى. وعلى أي حال، أن الخلافة الراشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفينة، وسفينة من المحدثين الاستراتيجيين رضي الله عنه، قال: يا سفينة، قال: لبيك يا رسول الله، قال: خلافة النبوة فيكم 30 سنة. يقول سفينة: فأتيت إلى أبي بكر فعددت له 2 سنين، وأتيت إلى عمر فعددت له 12 عاما، وأتيت إلى عثمان فعددت له 14 عاما، وأتيت إلى علي عددت له 6 سنوات إلا 6 أشهر. فلما قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، قال سفينة للحسن رضي الله عنه، قال: تحكم 6 أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة 30 سنة. قال: فعددت للحسن، فكانت مدة حكم الحسن رضي الله عنه 6 أشهر. طيب، هذه المرحلة الأولى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. عمر في أحاديث أخرى: عمر باب الفتنة.
1: نعم.
2: متى قتل عمر فتح باب الفتنة.
1: قال: يفتح يا رسول الله أم يكسر؟ قال: بل يكسر.
2: نعم، فعمر البداية. بعد عمر رضي الله عنه، ما الحد الفاصل بين عمر رضي الله عنه وبين عثمان؟ إذن لي قليلا أن أمهد، أفرش لهذه التوطئة في تلك الحقبة من الزمن. عمر رضي الله عنه كان يختلف في سياسته عن أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق كان يعطي الرعية بالسوية، يعني العطاء الذي كان يعطيه أبو بكر لكل أتباع هذه الأمة بالسوية، الصغير الكبير، اللي أسلم مبارح، اللي أسلم أول مبارح، اللي بداية الإسلام، قبل الهجرة، بعد الهجرة، قبل الفتح، قبل الفتح، بعد الفتح، أبو بكر كان يعطيه بالسوية. عمر رضي الله عنه كان له سياسة أخرى. عمر ابتداء منع كبار الصحابة من أن يخرجوا خارج المدينة. ليش؟ قال: إنكم قد أوكلتم هذا الأمر إلي، وإني والله سائل الله عنكم ما أعنتموني على هذا الأمر،
1: يا الله،
2: أو ما كنتم في غير ذلك. فمنع كبار الصحابة أن يخرجوا. أبو بكر كانت الأمور عنده،
1: جعل زي حاضنة.
2: نعم،
1: حاضنة إدارية للدولة.
2: نعم،
1: نعم.
2: ممنوع أنتوا تطلعوا برا المدينة
1: المنورة، تعينوني على الخلافة.
2: نعم، وكان من أمره المالي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يعطي الأسبق في الإسلام ما لا يعطيه للاحق، وكان يعطي صاحب الفعل والعمل ما لا يعطيه لغيره، وكان يعطي على الجد ما لا يعطيه لغيره. فبرز كبار الصحابة اللي أسلم يعني وطال مدة إسلامه، وكان عمله في الإسلام واضحا، وكان فاعلا في الإسلام، كان عمر يعطيه. وهؤلاء مظنة أن ينفقوا، ومظنة كما يقول عمر أن يكون المال دولة بين الناس، لأن المال لا يعني لهم شيئا. كعائشة رضي الله عنها، كان يأتيها من الذهب ومن الخير، فما تغيب عليها شمس تلك الليلة إلا وتصدقت بكله، حتى تقول جاريتها: يا عائشة، أنت صائمة، ما أبقيتي لنفسك، والله نسيت نفسي ما أبقيت لنفسي شيئا. حتى تمرة كانت رضي الله عنها تقول مررت بعائشة يوما فأبقت لنفسها تمرة، حطت تمرة على جنب خلاص هذه فطوري، فأتتها سائلة فطرقت الباب معها جاريتين فقسمت التمرة بين الجاريتين، فقالت لها خادمتها لعائشة يا عائشة ما أبقيت لنفسك شيء، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإني أريد أن أتقي النار بهذا الشق، رضي الله عنها وأرضاها. فكان كبار الصحابة رضي الله عنهم تعاطيهم مع المال ليس كغيرهم. المقصود أن عمر له سياسة، أبو بكر له سياسة، عثمان رضي الله عنه أتى وخالف سياسة عمر رضي الله عنه في أنه يبقي أهل الحل والعقد في المدينة المنورة، فجعل الأمر لكل مؤمن إن شاء بقي وإن شاء غادر. هذا ابتداء. ثانيا عمر عثمان رضي الله عنه لم يولي أحدا من بني أمية إلا ولاه عمر، هو من بني أمية.
1: نعم.
2: فكان يشترط،
1: طبعا أسف العفو حتى تكون الصورة واضحة لجميع المستمعين والمتابعين، بنو أمية هم ليسوا فقط من جاءوا بعد عثمان،
2: لا
1: هم أصلا من قريش.
2: نعم.
1: يعني هم سدنة كقريش.
2: نعم.
1: كأهل مكة.
2: نعم.
1: اللي أصلا هم كانوا يتنافسوا فيما بينهم.
2: نعم.
1: تفضل سيدي حتى يعني تتضح الصورة في هذا الشيء.
2: كرمك الله. فعثمان لأنه من تلك القبيلة وضع لنفسه بعض الضوابط وأرسل لولاة أمصاره بنود واضحة، لعلنا نذكر من بعض أمرها شيئا إن أذنتم. فلم يولي عمر عثمان رضي الله عنه من بني أمية إلا من كان قد ولاه عمر وأبقى، هذا رقم واحد سياسة عثمان. رقم اثنين سياسة عثمان بدأ يكتب إلى الأمصار، وكان مما كتب وكان صاحب رؤية سياسية، وحقيقة منهج عثمان في الأمر السياسي قصرنا في حقه في المكتبة الإسلامية الله. بشكل كبير. كتبه توحي بفطنته رضي الله عنه وأرضاه. أول كتاب كتبه عثمان رضي الله عنه إلى ولاته قال أيها الناس إن الأمر قد تبدل بيني وبين صاحبي. أبو بكر عمر وضعهم شيء، وإن الأمر بيني وبينهم قد تبدل، وإنه قد تبدل وصار على ثلاثة أمور. الأمر الأول إن أبناء جواريكم قد بلغوا في عهدي ما لم يبلغوه في عهد صاحبي، يعني صار اللي متجوز جارية فتحت في عهد عمر الأمصار، ولكن في عهد عثمان رضي الله عنه أطول فترة من فترات الخلافة في عهد عثمان
1: هي 14 سنة
2: 14 سنة
1: 12 عمر بن الخطاب سنتين أبو بكر الصديق.
2: نعم. رضي الله عنهم جميعا،
1: وعلي بن أبي طالب
2: ست سنوات إلا ستة أشهر.
1: نعم. نعم.
2: فقال الأمر الأول الأبناء الجواري بدأوا يكبروا، وهؤلاء اللي رباهم الجواري مش اللي ربيتهم
1: أمهات،
2: أنتوا مشيتوا بالسيف كنت تحكموا بأمر الله عز وجل في الأرض، فاللي رباهم الجواري، فهؤلاء بدأوا يكبروا. رقم اثنين إن
1: علامة سلبية.
2: نعم.
1: بإيش عفوا؟
2: يعني الجيل
1: بالأخير مسلمين،
2: الجيل اللي طالع.
1: نعم.
2: ما تربى ولا تنشأ تنشأ إحنا بنرضاها 100%، هيك يقول الله. عثمان يقول الجيل المقبل
1: يا الله
2: أجي عليه
1: يجي تطلع عجيلنا
2: يعني
1: اللهم ارض عنه.
2: رقم اثنين قال إن الأمر في عهدي قد استكمل النعم عليكم، قد استكمل نعمه عليكم. فكان عمر كما يروي الطبري وغيره كان ينادى في الناس،
1: عمر ولا عثمان؟
2: عثمان رضي الله عنه.
1: كما كان عهد عثمان.
2: نعم. كما لم يستكمل في عهد عمر وأبو بكر الأبناء الجواري بدأوا يكبروا، النعم قد استكملت بيقول الإمام الطبري، فكان ينادى في عهد عثمان رضي الله عنه في الصباح هلموا إلى غنيمتكم من المال، فيجتمع الناس يأخذوا غنيمتهم ثم ينصرفوا، ثم يقال لهم في الظهيرة هلموا إلى غنيمتكم من الطعام، ثم يقال لهم بعد ذلك هلموا إلى غنيمتكم من اللباس، هلموا إلى غنيمتكم من الحلوى.
1: خير كثير يعني،
2: خير كثير. فقال إن النعم قد استكملت في عهدي ما لم تستكمل في عهد صاحبي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر، هذا أول خطاب لولاته، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، وإني أرى الدنيا قد فتحت عليكم. وأما الأمر الثالث فدخول الأعاجم في الإسلام، وهؤلاء لا يعرفون كتاب الله عز وجل فيما نزل وأين نزل وعلى أي شيء استكمل نزوله، فإني أخشى أن يبدلوا ويغيروا. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أقوام يأتون تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
1: يا الله.
2: فعثمان هذا تخيل، هذا أول خطاب لولاته رضي الله عنه وأرضاه. عثمان فتنته فيما أعتقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إذن ثلاث أمور مهمة ذكر في غيرها في
2: أول كتاب، إحنا ذكرنا نموذج.
1: المقصد إنه الفترة ما قبل عثمان تختلف عما بعد عثمان.
2: نعم.
1: وهذا كان جزء من دخول الأمة الإسلامية في بداية الفتن.
2: نعم.
1: هو بعد مقتل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستلام عثمان اختلف المشهد.
2: نعم.
1: كليا.
2: نعم.
1: لكن اختلف من أي شأن؟ بالعكس، احنا بنعرف في عهد عثمان جمع القرآن الكريم.
2: نعم.
1: في عهد عثمان فتوحات إسلامية، في عهد عثمان. فإيش الاختلاف اللي صار؟ إذا أذنت لي أن نتوقف عند هذه الجزئية حتى نستكمل، لكن بعد هذا الفاصل فتكرما ابقوا بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوارنا في هذه الحلقة وهذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. حياكم الله مهندس نضال، تحية لك. كنا قد تحدثنا وقلنا أن المرحلة ما قبل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه تختلف عما بعد عثمان، وكنت قد سألت سؤال وقلت لك طب سيدنا عثمان احنا نعرف انه هو اللي جمع القرآن او امر بجمع القرآن، في عهده كان فتوحات، كان هناك خير مادي على الأمة، فما الاختلاف؟ يعني شو الصورة المختلفة اللي قال انه احنا اليوم يا جماعة اختلفت علينا الأمور، ابناء الجواري صاروا هم الآن يعني يكبروا او كبروا في الدين، دخل الأعاجم في الدين اكثر، والنقطة الثالثة الخير فتح عليكم اكثر مما كان بين يدي صاحبي نعم. ابو بكر وعمر رضي الله عنهم اجمعين. هنا توقفنا.
1: كرمك الله. بداية دكتور محمد، الخير دائما لا يعارض أن تكون هناك فتنة. يعني ما الفتنة أصلا؟ الفتنة في تعريفاتها لها ثلاث تعريف مركزية. التعريف الأول الفتنة بمعناها الابتلاء والامتحان. نعم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. المعنى الثاني الفتنة بمعنى الانحراف عن المنهج المعتاد.
0: نعم.
1: الانحراف عن المنهج المعتاد. الأمر الثالث الفتنة بمعنى الضلال.
0: صلى الله السلام.
1: يعني طب تعال نشوف سيدنا عثمان
0: على أي نوع من الفتنة
1: في هذه التعريفات. بداية حينما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هل يختلف أحد أن قتلت عثمان هم يعني شرذمة؟
0: أنا ما أتخيل أنه في أحد
1: يعني ما حد اختلف
0: أبداً. ما حد اختلف
1: أبدا. إذن هذه فتنة شر مطلق.
0: نعم.
1: والفتنة أشد من القتل وأكبر من القتل.
0: نعم.
1: طب رقم اثنين تيجي مثلا نوع من أنواع الفتنة، جلوس الصحابة في بيتهم حينما قتل عثمان، هذه فتنة فيها إشكالية ابتلاء. عندهم لبس، نطلع ولا ما نطلعش. طيب الفتنة النوع الثالث أحيانا تضطرب، هل أنا على الحق ولا أنا على الباطل، كما حدث في صراع علي رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه.
0: الله مرضى عنهم أجمعين.
1: طيب عائشة رضي الله عنها ذهبت مع فريق، علي رضي الله عنه ذهب مع فريق، الكل مجتهد، فتجد أن الفتنة تتمحور في هذه الحقبة من الزمن حول هذه العناوين المركزية الثلاث.
0: نعم.
1: عثمان رضي الله عنه ما الفتنة الواقعة؟ عمر رضي الله عنه باب من أبواب الفتنة،
0: قال يكسر
1: يكسر، إذن
0: لن يعود الأمر كما كان.
1: نحن الآن على أبواب فتنة. حديث نعم. ابن عمر رضي الله عنه حديث واضح، حدثنا رسول الله عن الفتن فأكثر فيها، حتى ذكر لنا منها ثلاث فتن رئيسية، وفتنة المسيح الدجال أنا بدي أسميه رقم أربعة. الفتن الرئيسة في حديث ابن عمر، الحديث صحيح عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهم وأصحاب السنن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن الفتن فأكثر فيها، ثم ذكر لنا فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء وفتنة المسيح الدجال. طيب فتنة الأحلاس، ليش علماءنا، طبعا بعض الناس من يقول هذه الفتن لم تأتي بعد، ما تقترب لقيام الساعة،
0: رأي،
1: هذا رأي. طيب ليش بعض العلماء حتى نكون منصفين
0: أسقطها على أرض الواقع،
1: أسقطها على
0: علماء،
1: علماء.
0: إن احنا وضعنا ضوابط في اللقاء
1: لا
0: الماضي.
1: لا بالضبط،
0: إنه مش أي حد يقول والله أنا لا الآن في زمن الفتن
1: لا.
0: نعم.
1: لا هذه الفتن دكتور يعني مشهد صعب من مشاهد الأمة. يعني أنت الآن إذا كنت إنسان غير متخصص ما بصير تتكلم حفاظا على دينك.
0: نعم.
1: حفاظا على دينك ليش؟ لأن الله قد رضي عن أولئك النفر. الله عز وجل قد ترضى عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام رضي عنهم، وما حدث بينهم يعني بأمر البشر واقع، وهو قدر من أقدار الله عز وجل. فأنت إذا ما كنت متخصص ما تدخل في الفتنة.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنك إذا دخلت فتنة كما قال العلماء تلك فتنة كف الله عنها أيدينا وسيوفنا.
0: نعم.
1: فلنكف عنها بألسنتنا. طب المتخصصين لا، المتخصص بده يجي لهاي الحقبة ويحللها. فعلماءنا قالوا فتنة الأحلاس هي الفتنة التي وقعت حال مقتل عثمان رضي الله عنه. طبعا حضرتك سألت هذا السؤال لما كثر الآن في مواقع نعم. التواصل
0: نعم صحيح.
1: من شبهات
0: صحيح.
1: طب نسكت إحنا
0: هذا سؤالي، ليه نجي اليوم نحكي عن هذه الفتن؟ ما مش بالأخير هي انتهت في ذاك الزمن. لنرجع اليوم نقول والله هو سيدنا عمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية. حديث عائشة المشهد الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، الشمس والصورة اللي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نتحدث عنها اليوم؟ هل في دروس ممكن نستفيد منها في واقعنا الحالي؟ هل هي فقط سرد تاريخي والسلام؟
1: هي جزء من تشريعك كمسلم.
0: يا سلام،
1: هي إحالة. فعليكم بسنتي، وقف سيدنا النبي،
0: وسنة الخلفاء الراشدين
1: المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ.
0: جميل.
1: احنا بدنا نعرف وقت الاقتتال، وقت
0: شو نساوي،
1: ماذا نفعل؟
0: يا سلام،
1: وكيف نميز الأمور؟
0: يعني
1: وين نروح؟
0: أفهم من كلامك أنك ترى، وأنا يعني بجوز بعض الناس يخالفك الرأي في هذا المشهد، ترى أن هذه الإدارة السياسية سنة يسير عليها المسلم كما سار عليها الصحابة.
1: طب بدناش نشوف.
0: لا أنا
1: بدناش
0: بس
1: نشوف رأيي. تعال نشوف الرأي المخالف.
0: يا حبيبي.
1: تعال نشوف الرأي المخالف.
0: نعم.
1: حياتنا السياسية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل استكملت بنودها؟
0: الأصل نعم.
1: لا.
0: ليش لا؟
1: طريق التولي الخلافة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل هناك نزاع على رسول الله؟
0: لا طبعا.
1: لا. لو واحد قال للنبي أنا بديش أرد عليك،
0: بصير أنا خليفة بدالك،
1: كفر بالإسلام.
0: نعم صحيح.
1: ما بزبط. طب لو واحد أجا في سقيفة بني ساعدة، ما بده أبو بكر الصديق، اختلف الحكم.
0: نعم.
1: فلذلك أحالنا النبي عليه الصلاة والسلام على آليات كيف ينتقل الحكم إلى الأمة الإسلامية. احنا وقفنا في سقيفة بني ساعدة، لسه ما دفن النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا نفعل؟ طيب انتقل الحكم هنا بطريقة. طب في عهد عمر انتقل بطريقة أخرى.
0: عثمان أخرى.
1: طب في عهد عثمان أخرى. في عهد علي أخرى. إذن هذه الحقبة من الزمن،
0: وهذه كلها تعتبر سنة.
1: سنة. فعليكم بسنتي
0: وسنة الخلفاء الراشدين،
1: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وعلمان انقسموا هون لفريقين، هل الخلفاء الراشدين اللي أحالنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم هم استكون خلافة النبوة فيكم حديث سفينة 30 سنة، ولا برضو خلافة آخر الزمان هي تشريع، هو تشريع سياسي مأمرون باتباعه؟ ترى علماءنا انقسموا
0: يا الله
1: في هذا الباب.
0: بسطها لنا يا شيخ، احنا جماعة مسخمطين. الواحد مروح من شغله ولا طالع على دوامه ولا الله أعلم، دنيا شمس برا بتوجع الراس. بسط لنا المشهد.
1: خلينا على الانتقال في المرحلة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين.
0: نعم.
1: بس ونوقف هون.
0: حاضر.
1: لأنه المشهد هون واضح بالنسبة لنا،
0: والأصل ناخده بحيث يكون هو منهج بالنسبة لنا في مثل هذه المواقف.
1: نعم.
0: تمام.
1: الله عز وجل يعني مثلا في سورة الأحزاب قال لنا آية، قال لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. شو وين نفهم هاي الآية؟ تعرف أنه أبو بكر فهمها في حرب المرتدين.
0: يا الله، معنهم ما كانوش في المدينة المرتدين.
1: اتخيل.
0: أنا فاهم. أنا والله فاهم.
1: أبو بكر الصديق.
0: نعم. قاس المشهد.
1: يسقط هذه الآية.
0: على المرتدين.
1: وكلام أبو بكر عجيب.
0: اللهم ارضى عنه.
1: أبو بكر أخذ هاي الآية. شوف فقه أبو بكر. اسمح لنا نطلع برا السطر الثاني.
0: طبعا. نبني ديكسي.
1: هاي الآية قاسها أبو بكر على الواقع اللي هو عايشه. طيب. في هاي الآية شو بتقولنا؟ سورة الأحزاب بتقولنا إنه نساء النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه أمهاتهم.
0: نعم.
1: أبو بكر أخذ خطابه من الخطاب القرآني، فقال لهم أنا هذول بدي أحاربهم، لأحاربن من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم. عمر بيقول له يا أمير المؤمنين. نعم. يا خليفة رسول الله، الوضع صعب. طب أبقي جيش أسامة عنا في المدينة
0: عشان يحمينا. نعم.
1: قال له كلمة سيدنا أبو بكر لعمر، وأخذوا بلحيته، قال له يا عمر أجبار في الجاهلية خوار بالإسلام.
0: يا الله.
1: وهزه، قال له سطر إبداعي، أبو بكر هذا عملاق.
0: الله مرضان.
1: قال له وأيم الله لو جرت الخيل بأقدام أمهات المؤمنين.
0: يا الله.
1: لا أحل عقدة عقدها رسول الله
0: صلى الله عليه سيدنا محمد.
1: طب ليش جاب لنا المشهد؟
0: عشان الآية.
1: ما هو الآية في سورة الأحزاب.
0: الله.
1: شفت فقه
0: الله.
1: طبعا هذه بكر هذه امبارح وانا بفكر
0: جميل
1: فيها
0: جميل
1: هيك. طب ليش
0: سمعنا المشهد بأمة المؤمنين؟ لأنه هو السياق الآية في سورة الأحزاب، يعني سأل النبي لسنك أحد نعم
1: هذا المشهد ينمك عن أبو بكر العملاق رضي الله عنه في الفقه والاستنباط.
0: يا الله،
1: فحالة أبو بكر طريقة الخطاب في الإسلام، يعني هل يعتبر أنا يعني هيك لسه بحث قابل للأخذ والرد، هل يعتبر الخطاب السياسي في عهد الصديق وعمر على الأقل للمرحلتين هذول خطاب ملزم؟ يعني
0: ليس اجتهاديا
1: بالضبط،
0: انا فاهم
1: يعني لما يقول عليكم
0: يعني امسك وامشي
1: يعني هل
0: وعضوا عليها بالنواجذ
1: تمام، فالامر بده بحث، هل هو مبحوث لكن بده شويه تمحيص. هل يعتبر خطاب ابو بكر الصديق بالمثال اللي جابه بالاستنباط بالقران ملزم على كل قائد في مشهد من مشاهد الفتنه؟ لابد يعني ندور في المشهد. طيب نعود،
0: بدنا نعود لكن بعد هذا الفاصل إذا أذنت لنا.
1: أمرك حمالك
0: لا بالعكس
1: أنت حبيبي
0: الله يكتب أجرك. بعد الفاصل نواصل إن شاء الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ طال، تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك. قلت لي خلينا نتحدث عن موضوع الفتن، أو يعني نتحدث في جزئية عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. يا رب تفضل سيدي.
1: كرمك الله. بانتهاء عهد عمر رضي الله عنه بدأت فتنة الأحلاس.
0: نعم،
1: فتنة الأحلاس اللي حدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر، قال حدثنا عن الفتن فأكثر فيها، ثم ذكر فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء والدجال. فتنة الأحلاس، لماذا سميت فتنة الأحلاس؟ طبعا قلت أن بعض العلماء من قال كلها في آخر الزمان، وبعضهم من قال لا، هي هذه أول الفتن، والحقيقة أني أميل إلى هذا الرأي.

0: الأحلاس الحصيرة اللي في البيت يقال عنها حلس. يقال في اللغة العربية فلان حلس بيته، إذا كان جالس في بيته ومرته مهنيته ظل قاعد في البيت فلان حلس بيته. ففتنة الأحلاس عثمان رضي الله عنه وأرضاه أشيعت عليه بعض الإشاعات. أهل الكوفة أتوا بكتاب يزعمون أنه من عثمان، وعثمان قال لهم إن شئتم أقسمت لكم بالله أن هذا الكتاب ما خططته ولا أمليته قط.
1: هم أجابوا له كتاب من الكوفة معهم،
0: نعم،
1: قالوا له هذا أنت اللي كتبته،
0: أنت اللي كتبته في ختم عثمان. والحقيقة سنأتي إلى فكرة التزوير التي حدثت في عهد عثمان رضي الله عنه، وفي عهد علي، وفي عهد عائشة. كتبت كتب في التاريخ الإسلامي وختمت بختم عائشة.
1: الله
0: وقالت والله ما وضعت سوادا في بياض بهذا.
1: الله،
0: يعني الصفحة بيضاء، ما حطيت نقطة سوداء في هذا الكلام اللي انكتب. وإنه قد لفق علي وزور إلي هذا. فرضي الله عنهم جميعا.
1: اللهم آمين.
0: فعثمان قال لهم إن شئتم
1: بحلف لكم بالله أنه ما أنا
0: إنه مش أنا، أو إن أقبل إنه تجيبوا شاهدين
1: من اللي شافوني كتبت،
0: أنا اللي كتبته،
1: نعم،
0: وأنا بقبل مظلمتكم، وأنا والله عمي تحاكم
1: كتابي محتوى
0: كتاب. هي مجموعة كتب يعني منها أهل الكوفة حقيقة كان عندهم مشاكل كثيرة جدا، وقد ولى عليهم عثمان رضي الله عنه أبو موسى الأشعري.
1: نعم.
0: وجزء من هذه الكتب فيها تغول لولاية أبو موسى الأشعري على أهل الكوفة، ولكن عثمان رفض هذا الكلام، مش أنا كتبته.
1: نعم.
0: وفيها غير ذلك. فأتوا، فعثمان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وفي رقبته بيع لعثمان فليلزم بيته.
1: ما يجي
0: أنا بدي أحاجهم. فحاج أهل الكوفة بالكلام اللي سمعته، يا بتجيبوا شاهدين يا بحلف لكم يوم تقبلوا، وروحوا أهل الكوفة وهم أحداث. حتى يقول الإمام الطبري قال ما منهم من أحد حين إسلام عثمان كان قد ولد.
1: يا الله.
0: وما منهم من أحد، شوف الإمام الطبري عجيب، حينما اشترى عثمان الجنة
1: يا الله
0: كان قد بلغ.
1: يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
0: احنا بنحكي عن سنة 9 للهجرة. قال ولا واحد منهم كان بالغ. ولما أسلم عثمان محد
1: يعني غير معتدين أصلا، لا يعتد بهم،
0: كلهم أغرار.
1: أغرار.
0: أغرار.
1: الله.
0: المهم ناقشهم،
1: هذول مش صحابة،
0: لا لا لا،
1: تابعين.
0: تابعين. ناقشهم سيد عثمان رضي الله عنه ورجعوا. فلما قفلوا، بقول الإمام الطبري، فلما قفلوا التف عليهم مجموعة من الأعراب، التف عليهم مجموعة من الأعراب وما زالوا يزورون لهم كلاما حتى رجعوا إلى عثمان، فاجتمعوا حول بيت عثمان، فأعاد عثمان المرة الثانية ما قاله، من كان له بيع في عنقي ويؤمن بالله واليوم الآخر فليلزم بيته.
1: وليخرج. الصحابة ما طلعوا،
0: ما طلعوا طبعا،
1: بديش يصير فتنة. اللهم ارضى، إن هو السبب جزء الأم.
0: هو سيدنا عثمان على ضربين، قال يقتل عثمان وظن بمقتله ينتهي الأمر. عثمان كان قد بلغ 70 وزيادة، تعدى 70 رضي الله عنه وارضاه. فكان هو يرى، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بشر باستشهاد عثمان. اثبت
1: على أحد، نعم، فإن عليك صديق وشهيدان،
0: نبي
1: وصديق
0: وشهيدان.
1: نعم.
0: فعثمان
1: عالي أيني
0: منتهي الأمور، أنا مقتول، يعني ميتي قتل، شهادة في سبيل الله. فهو قال لعلها هذه، هذا طيب الأمة، لما بدنا نيجي نناقش الأمة، وعلنا الوقت لا يتسع، لكن نبحث فيها إن شاء الله في الحلقات القادمة. أين جيش معاوية اللي في الشام؟ سؤال من الشبهات اللي تطرح اليوم، شبهة كبيرة هاي. طب وين معاوية؟ قالوا معاوية الآن اللي يطرح الشبهة، قل لك معاوية كان ينظر إلى الحكم.
1: أعوذ بالله.
0: أعوذ بالله.
1: أعوذ بالله.
0: سنفند هذه الشبهة.
1: نعم.
0: أين علي رضي الله عنه؟ سنفند هذه الشبهة. أين أهل بدر؟ أين؟ سنفند هذه الشبهة. لكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وفي رقبته بيع لعثمان فليلزم بيته. ما يطلع، ما يطلع. طيب

0: ماذا فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه؟ حاورهم في المرة الأولى، رجعوا عادوا مع مجموعة من الأعراب، فاجتمعوا حول بيت عثمان فقتلوا عثمان رضي الله عنه
1: وارضاه. كان صائما رضي الله عنه
0: وارضاه. نعم. ويعني يروى أنه كان يقرأ في قوله تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله. فأتت قطرة دم، ورأيت نسخة على الإنترنت لا أعرف مدى صحتها، أن هذه قطرة عثمان حينما قتل: فسيكفيكهم الله. لعلها تكون،
1: الله أعلم،
0: الله أعلم، يحقق في ذلك أهل التاريخ.
1: نعم.
0: لكن هذه فتنة الأحلاس. لماذا سميت فتنة الأحلاس؟ لأن الصحابة لزموا بيوتهم. رقم واحد. رقم اثنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها: هي فتنة هرب وحرب.
1: هرب
0: وحرب.
1: وحرب.
0: نعم.
1: الهرب إيش الهرب؟
0: هي فتنة هرب وحرب، وفي رواية حرب وهرب بفتح أوسط الحرف. نعم. الكلمة في الأمرين أو التسكين. نعم. والأمران موجودان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: إذن هي فتنة حرب وهرب، حرب وهرب، حرب وهرب.
1: نعم.
0: هرب وحرب، يعني مرة تسكين. نعم. يعني لها أربعة احتمالات وكلها موجودة.
1: نعم.
0: ال- ال- ال- الهرب أنه مجموعة
1: يعني
0: يقتلون ويهربون، وهي مش حرب، يعني فيما أعتقد
1: حرب. نعم.
0: أنه حرب مش حرب. الحرب بتكون بين قوتين كبار.
1: نعم.
0: وقوتين مستعدات، ولكن
1: حرب من الحرابة يعني.
0: نعم. ولكن لكن هذا حرب، يعني وطرف واحد مش من طرفين. من طرف مش من طرفين.
1: نعم.
0: قال هي فتنة هرب وحرب.
1: نعم.
0: وهي فتنة الأحلاس اللي لزم فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهم. في حديث آخر.
1: نعم.
0: سنأتي إليه وإسناده جيد. إسناده مش صحيح الحديث الأول، إسناده صحيح. هذا إسناده جيد، بدنا نحاول نفهم معنى الحديث هذا في سياق ذلك الحديث، لأنه بدك اتفقنا بدنا نجمع.
1: نعم.
0: كل الأحاديث.
1: صحيح. صحيح.
0: ونسوي خارطة ونمشي.
1: نعم.
0: هذا الحديث هذا يدعمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تكون فيكم فتن، فأولى هذه الفتن فتنة تستباح فيها الدماء. وفي قالوا: والثانية يا رسول الله؟ قال: فتنة تستباح فيها الدماء والأموال. وفي الثالثة قال: فتنة تستباح فيها الدماء والأموال والأعراض، ثم يكون الدجال.
1: يا الله.
0: شوف توازي. ليش قاسوها؟ قاسوها الدجال رقم أربعة.
1: نعم.
0: وهذول عندنا أربع فتن.
1: مرحب.
0: فالفتنة الأولى قالوا هي فتنة القتل، فتنة تستباح فيها الدماء.
1: نعم.
0: هذه الفتنة استبيحت فيها الدماء فقط.
1: نعم.
0: طيب الفتنة الثانية، شوف، قال فتنة الأحلاس فتنة تستباح فيها الدماء. طب فتنة السراء، شوف توصيف النبي،
1: اسمح لي نحكي عنها في وقت لاحق.
0: طيب احنا حنأخذ مجموعة من الحلقات، نأجل الفتن هذه وعناوين الفتن ثلاث أربع حلقات، ونتكلم في فتنة عثمان وعلي ومعاوية والشبهات اللي طرحناها.
1: حاضرين.
0: حتى نسكر الملف. كويس.
1: الله يكتب أجرك
0: يعني.
1: أبدا احنا بين
0: يديك.
1: ربي يكتب أجرك وينفع فيك وبعلمك يا شيخ نضال بزور. جزاكم الله كل خير. مستمعين الكرام، في نهاية هذا اللقاء نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينصر أهلنا في غزة العزة وفي كل مكان، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 نهاية سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون

الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون

بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل.

الظالمين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا

يقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون أم أبرموا

يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أزرف المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا

0: الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على

فيها وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم ما كان

كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليهم

0: وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 نهاية سورة الجاثية.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قصد الأصمعي رجلا كان يغشاه في أيامه لكرمه، فوجد على بابه بوابة منعه من الدخول إليه. ثم قال البواب: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتب الأصمعي رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم طلب إلى البواب أن يوصل الرقعة، ففعل وعاد بالرقعة، وقد وقع الرجل على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب على الغريم. ومع الرقعة صرة فيها 500 دينار. فقال الأصمعي: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآه المأمون قال: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: من عند رجل من أكرم الأحياء، حاشا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ومن هو؟ فدفع الأصمعي الورقة والسرة وأعاد عليه الخبر. فلما رأى المأمون السرة قال: هذا من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل. فقال الأصمعي: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أروع

0: فقال المأمون لبعض خاصته: امضي مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له: أجب أمير المؤمنين. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله أنت، ما ولدت العرب أكرم منك. هكذا هي نفوس الكرام، تأبى أن يرد سائلها، فرحم الله من كان العطاء لديه عهدا، والجود ميثاقا لا ينقضه ضيق الحال ولا شدة زمان.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، اليوم بدي أرسخ بعقلك قاعدة لو طبقتها صح رح تغير مزاجك من شغلك ومن حياتك كلها. أنت بحياتك ما بتخسر. شو يعني؟ بدي أوضح لك. كل تجربة بتمر فيها بالشغل وحتى بالحياة، حتى بالعلاقات، بالتنفيذ، بالمفاوضات، بكل شيء، إلها واحد من احتمالين بس: يا إما بتفوز وبتحقق الهدف، يا إما بتتعلم درس بيأخذك لنجاح الجاي. وين الخسارة؟ ما في خسارة، إما نتعلم أو نفوز. الخسارة كلمة اقترحها عقلنا السلبي، واقعياً ما إلها وجود إذا غيرنا زاوية النظر. أبسط لك، عقدت صفقة كبيرة وما تمت، أنت هون بتفكر حالك خسرت، لكن لو فكرت سلبي فعلاً أنت خسرت، ضيعت وقتي، خسرت الفرصة، الناس مش منيحة، السوق صعب. لو فكرت إيجابي تعلمت إنه هاي الصفقة بدها بحث أعمق، تعرفت على عملاء جدد، فهمت السوق أكثر، طورت مهاراتي بالتفاوض. نفس الموقف، نتيجتين مختلفتين تماماً. موقف ممكن يكون صار معك: اشتغلت في شركة لمدة سنتين ثلاث وما تقدمت وما زاد راتبك، وانت كنت بتوقع هذا الشيء أصلاً. شوف العقلية السلبية شو بتحكي. بتحكي انك انت ضيعت سنين من عمري، هاي الشركة ما كانت بتستاهل، مديري ما قدرني، تعبت على الفاضي. بينما عقليتك الإيجابية تحكي لك: تعلمت 5 مهارات ما كنت أعرفهم، اكتسبت 20 علاقة مهنية في سوق العمل، بنيت سيرة ذاتية أقوى، فهمت كيف بشتغل بهذا القطاع من الداخل. شو اللي بعدها أحسن؟ أكيد العقلية الثانية، لأنه هون أنت راح تستثمرها في الشركة الجاي وتقفز أكيد للأعلى. القاعدة: الخسارة وهم، الخسارة الوحيدة هي إنك ما تتعلم من اللي صار. كل تجربة فيها درس، كل علاقة فيها عبرة، كل صفقة فيها معلومة، كل وظيفة فيها خبرة. اللي ما بيأخذ الدرس هو الخاسر الحقيقي، بينما اللي بأخذ الدرس ما بيخسر، بتعلم. طب كيف تبني عقلية ما بخسر؟ بعد كل تجربة اسأل نفسك سؤالين بس. السؤال الأول: شو اللي مشي صح معي وشو اللي تعلمته؟ ما تسأل ليش هيك صار معي، هذا سؤال الضحية بالمناسبة. اسأل شو الدرس، هذا هو سؤال الموظف المثالي والمدير القائد. اعتبر كل تحدي تدريب. الشغل الصعب بدربك، المدير الصعب بقويك، الزميل الصعب بيعلمك كيف تتعامل مع البشر. ما تنتقد، حلل بدل ما تنتقد الشركة. حلل شو بقدر أتعلم من هون قبل ما أرحل لمكان أفضل. ابتعد عن السلبية. الأشخاص اللي حواليك إذا كانوا سلبيين، عقليتك مباشرة وتلقائيا راح تنجرف معهم، فاختار جلستك بعناية. اكتب درسك عن جد كل أسبوع، لخص شو تعلمت هذا الأسبوع، هاي هي ثروتك الحقيقية. للأسف الموظف العادي بيشكي بينتقد، بحس إنه ضحية الظروف، بيستهلك طاقته بالغضب. الموظف المثالي بيحلل، بيتعلم، بحس إنه طالب بمدرسة الحياة، فبيستثمر كل موقف لصالحه. قاعدة حلقتنا اليوم وقاعدة الحياة كلها فعلياً: نحن لا نخسر، إما نفوز أو نتعلم، والخسارة الوحيدة تكمن إنك أنت ما تتعلم من عدم فوزك وما تأخذ الدرس. غير لغتك مع نفسك أرجوك من اليوم. بدل خسرت احكي تعلمت، بدل ضيعت احكي اكتسبت خبرة، بدل فشلت احكي اكتشفت طريقة ما راح تنفعني لقدام. هاي العقلية زي ما حكيت راح تغير حياتك مش بس شغلك. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل تجربة فيها استثمار في رأس مالك المهني ما دام بتأخذ الدرس.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، والعاوز أجمع مش عارف إيه ولا إيه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتح ورق يا شباب امتحان، انا بالنسبه لك انسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا استاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ اها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياه الدنيا من بدء الحياه وانت عارف انه هذه دار ممر وليست دار مقر. خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعيه. زين للذين كفروا الحياه الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، نلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدنا الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشينها بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ شو ناقص علينا؟ من فضل الله كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، متشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا فضل عايشين فيها دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يا سلام، في الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا نحكم العالم عمو، صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب عيب والله، عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنبياء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، لو دققت وحللت كل مصيبة وكل محنة وكل بلاء نزل بالمسلمين وكنت منصفا وصادقا، تجد أن ضعف التوحيد هو السبب الأكبر لما يعانيه المسلمون. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الحديث عن لا إله إلا الله. أيها الإخوة الكرام، لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو المعطي، هو المانع. تعني هذه الكلمة الانخلاع أولاً من كل ضروب الكفر والشرك والعبودية للمخلوق، والدخول في التوحيد الخالص ظاهراً وباطناً. تعني هذه الكلمة الكفر بالطواغيت، كل الطواغيت على اختلاف أنواعهم وأشكالهم وأسمائهم، بالاعتقاد والقول والعمل، والإيمان بالله تعالى وحده بالاعتقاد والقول والعمل. أيها الإخوة الأحباب، أي امرئ يقول لا إله إلا الله على غير هذا الوجه فهو لم يقل لا إله إلا الله القول الذي ينجيه يوم القيامة، إنها كلمة التوحيد الأولى. أيها الإخوة، أركان هذه الكلمة: نفي جميع المعبودات الباطلة. هناك من يتخذ إلهه هواه، هناك من يتخذ إلهه قوياً يخشاه أو يرجو ما عنده، هناك من يتخذ شهوته يعبدها من دون الله. أيها الإخوة، نفي جميع المعبودات الباطلة إثبات العبادة لله وحده. قال بعض العلماء في شروط صحة هذه الشهادة، قال: من شروطها العلم المنافي للجهل، فمن لم يعرف المعنى فهو جاهل بمدلولها، ومعناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا تقبل تقليداً ولا تقبل ترديداً، لا تقبل إلا عن علم وعن بحث ودرس، لقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ركناها أن تنفي العبادة لكل جهة غير الله، وأن تثبت العبادة لله وحده. كلمة خطيرة، كلمة هي الإسلام كله، هي الإيمان كله. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فمن شروط هذه الكلمة أن تعلمها، أن تكون عالماً بها لا مقلداً في تردادها. والشرط الثاني اليقين المنافي للشك، لأن من الناس من يقولها وهو شاك فيما دلت عليه من معناها، ولا سيما في أيام المحن قد يقول ضعيف الإيمان: أين الله؟ لماذا المسلمون كذلك؟ لماذا تخلى الله عنهم؟ قد يقولها الإنسان في ساعات المحنة. فالشرط الأول أن تقولها عالماً بمعناها، نافياً جهلك عن معناها الحقيقي. والشرط الثاني اليقين المنافي للشك. والشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك، فإن من لم يخلص أعماله كلها لله عز وجل فهو مشرك شركاً ينافي الإخلاص. أن تعلم حقيقتها، وأن تكون متيقناً من مدلولها، وأن تخلص في النطق بها. ثم من شروطها الصدق المنافي للنفاق، لأن المنافقين يقولونها ولكنهم لا يطابق قولهم ما في جنانهم
فصار قولهم كذباً لمخالفة الظاهر للباطن. ومن شروط النطق بها القبول المنافي للرد، لأن في الناس من يقولها مع معرفة معناها لكن لا يقبل ممن دعاه إليها. لو أنك فسرت بعض الأحداث تفسيراً أساسه التوحيد لا يقبله الناس، لا يقبلون إلا التفسير الأرضي الشركي. وفرق كبير بين أن تفسر ما حدث تفسيراً توحيدياً يضع الكرة عندك في ملعبك، ترى هذا الذي حدث تسليطاً وليس قهراً، إذن في هناك مشكلة مع الله لا بد من أن أصححها. فلذلك هناك من ينطق بها ويعلم معناها، ولكنك إذا طرحت تفسيراً أو حلاً على أساسها يرفضه. ومن شروطها أيضاً أيها الإخوة الانقياد المنافي للترك، والانقياد لا يحصل إلا بالعمل. فمن آمن بها حق الإيمان انصاع إلى ما تمليه عليه هذه الكلمة. أيها الإخوة الكرام، ومن شروطها أيضاً المحبة المنافية لخلافها، فلا يحصل لقائلها معرفة إلا بالمحبة لما دلت عليه من الإخلاص المنافي للشرك. أيها الإخوة الكرام، من شروط صحة النطق بهذه الكلمة التي هي كلمة الإسلام الأولى وكلمة الإيمان الأولى، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للنفاق، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والمحبة المنافية لخلافها. هذه شروط النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. أركان هذه الكلمة: أن تنفي العبادة عن كل جهة إلا الله، وأن تثبت العبادة لله وحده. أيها الإخوة الكرام، من أجل هذه الكلمة خلقت الخليقة، أرسلت الرسل، أنزلت الكتب، بها افترق الناس إلى مؤمن وكافر، وسعيد وشقي. هي العروة الوثقى، هي كلمة التقوى، هي أعظم أركان الدين، هي أهم شعب الإيمان، هي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، هي كلمة الشهادة، هي مفتاح دار السعادة، هي أصل الدين، هي أساسه، هي رأس أمره. وفضائل هذه الكلمة لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الأحباب، من فضائل هذه الكلمة أن الله جل جلاله يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما من رسول إلا فحوى دعوته لا إله إلا الله. لو وقفنا وقفة متأنية، أنت حينما ترى أن هناك قويا غير الله تخاف منه وترجو ما عنده على حساب طاعتك لله، كل عوامل التخلف والمرض والانهيار سببها ضعف التوحيد. حينما ترى أن هناك آلهة في الأرض يفعلون ما يريدون، هذا مناقض للتوحيد. حينما لا ترى إلا الله، لا ترى إلا يد الله تعمل في الخفاء، حينما ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، حينما ترى أن الأمر كله راجع إليه، حينما ترى أن ملكوت السماوات والأرض بيد الله، حينما ترى
أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده تتوجه إلى الله وحده. أنت إذا دخلت إلى دائرة وبيدك معاملة وتعلق على الموافقة على طلبك آمال كبيرة جدا، ثم تيقنت أن كل الموظفين في هذه الدائرة ليس من صلاحيتهم أن يوافقوا لك على طلبك إلا المدير العام، فهل تبذل ماء وجهك لغير هذا الذي يقع على رأس هذه الدائرة؟ مستحيل. هو التوحيد أن تتجه إلى الله، أن تستسلم إليه، أن تحبه، أن تعقد عليه الآمال، أن تخافه وحده، أن لا تشرك به. هذا هو التوحيد. وما من مشكلة يعاني منها المسلمون أفراداً ومجتمعين قديماً وحديثاً ومستقبلاً إلا بسبب نقص التوحيد. نقص التوحيد يسبب الخوف من غير الله، نقص التوحيد يؤدي إلى النفاق، إلى أن تقول ما لست معتقداً به، نقص التوحيد يؤدي إلى الخوف. كل الأمراض النفسية والانحرافات السلوكية أساسها نقص التوحيد. أيها الإخوة الكرام، من فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أن اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. ومعظم البشر يعبدون طواغيت الأرض، والإسلام حرر الإنسان من الخضوع لطواغيت الأرض إلى الخضوع لشرع الله عز وجل. فقد قال بعض الصحابة: الحمد لله الذي أخرجنا من جور الحكام إلى عدل الإسلام. من فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. والذي يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى لا يأمرك أن تعبده إلا بعد أن يطمئنك أن الأمر كله بيده، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. صحتك بيد الله، رزقك بيد الله، من يلوذ بك بيد الله، من هم فوقك بيد الله، من هم دونك بيد الله، كل المتغيرات بيد الله وحده. فحينما توقن هذا اليقين تتجه إلى الله وحده، وترجو الله وحده، وتعلق الأمل على الله وحده، وتسعى لمرضات الله وحده، عندئذ تنام قرير العين. أنت حينما تجعل علاقتك مع جهة واحدة يكفيك الله الجهات كلها، اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها. من فضائل هذه الكلمة قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال الإمام مجاهد: النعم الظاهرة والباطنة لا إله إلا الله. يكفي أن المسلم يفهم حقيقة ما يجري، يكفي أن المسلم يرى أن الأمر كله بيد الله. هذه الصراعات الأرضية وهذه المآسي الذي لا يملك أحد تفسيرا لها إلا المسلم، يملك التفسير الصحيح، لأن القرآن نوره، لأن القرآن أضاء له الطريق. هناك مشكلة، لكن حينما تفهم حكمتها لا تغدو مشكلة. قد يغدو المنع عين العطاء، قد تجد العطاء في المنع، وقد تجد المنع في العطاء. أيها الإخوة الكرام، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. من فضائلها أن الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال العلماء: هذه الكلمة
الطيبة هي لا إله إلا الله. إنك إن عرفت الناس بأن المسير واحد ربطتهم به، فإذا اتصل الإنسان بالله سعد بقربه ويسر الله له أموره ودخل في حياة من نوع آخر. ومن فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقول الثابت هي كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. حينما تفهم أن كل شيء وقع بأمر الله وبإرادة الله ولحكمة مطلقة، وأنه لو لم يقع لكان الله ملوماً، وأنه لو لم يقع لكان نقصاً في حكمة الله، حينما تفهم هذا ترتاح نفسه. وإلا الناس معذبون بسبب الشرك، فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. الناس معذبون بسبب أنهم يتوهمون أن أمرهم بيد أعدائهم، وأن أعداءهم أقوياء لن يرحموهم. هذه الفكرة وحدها تحبط العمل، هذه الفكرة وحدها تشل الإنسان. أمرك بيد غيرك، وغيرك حاقد عليك ولن يرحمك. أما إذا رأيت أمرك بيد الله، ولله حكمة بالغة، وأن الخلق كلهم عند الله سواسية يتفاضلون بأعمالهم. لا أنسى هذه الكلمة التي قالها عمر رضي الله عنه لسيدنا سعد، قال له يا سعد، النبي قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي، أروني خالا مثل خالي. قال له يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين؟ فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس، جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، مرحبا بكم على مائدة القرآن، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق والسلوك العملي وفق القرآن وتعاليم القرآن ومنهج القرآن ودستور القرآن، إخوة بظلال القرآن يا رب. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، يا سلام على القرآن. وهي اللي حصل، تبعثر الأمة الواحدة وتولد منها أمم، يعني أبونا آدم وأمنا أولادهم 5 10 20، هاي صاروا 1000 2000 10، فانقسموا وصار أمم وأقوام وشعوب ولغات وألسن وثقافات وتاريخ وجغرافيا قصة. كان الناس أمة واحدة، 4 كلمات ولا كام، يا سلام، لكن لخصت لك التاريخ البشري والله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني إيه؟ يعني الأنبياء فرقوا؟ لا، معاذ الله، مبشرين ومنذرين، كيف مفرقين؟ لا، بعث الله النبيين ليعلموا هذا الجمع الكبير من البشر، يعرفوا ربهم، كيف يتعاملون مع بعضهم، يقيموا العدل فيما بينهم، يمشون على الصراط السوي، لا عنف لا دماء لا قتل لا جرائم إلى آخره. هذه وظيفة الأنبياء، أن يأنسنوا الإنسان ويجعلوه ملاكا يمشي على الأرض، هذه وظيفتهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشر إن عملت صالحا، منذرا إن لم تعمل صالحا. يا أستاذ أول فصل يا شباب، من يدرس ينجح ومن لم يدرس لا ينجح. يا أستاذ فاولت علينا من أول فصل، لا يا أخي، أنا عم بحذر، دعك من ثقافة الكلام الربش هذا، فاولت مش فاولت، أنا بحذر قاعد، من لم يدرس بنجحش، كيف بده ينجح من غير ما يكون قد درس؟ إذن هذه وظيفة الأنبياء، بشارة ونذارة، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق، كل نبي كان معه كتاب، إن شاء الله صفحة صفحتين، قرآننا من فضل الله يعني 600 صفحة ولا كام تقريبا، والله من كتب فيه والله والله ولا 600,000 صفحة، إيه والله من فضل الله. يعني بالسورة عم بكتب 700 صفحة، السورة القصيرة مش السورة الطويلة، مو إنشاء، من فضل الله، ظلال الآيات ومعاني الآيات خلاصته، بدناش نضيع الوقت. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا أيها الناس، هذا القرآن نزل ليحكم، لما يقصى من حياتنا، لماذا؟ فليكن منهاج ومنطلق الدساتير والقوانين كلها تنطلق من القرآن وظلال القرآن ومعاني القرآن ومغازي القرآن، الخلاصة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بدل ما نستورد قوانين إيطاليا وقوانين بريطانيا وقوانين فرنسا بتناسبناش يا أبويا. القرآن هو ما يناسبنا، مو دساتير وقوانين الأمم الأخرى، عجيب شأن الأعاريب والله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، لهم اللي قبلينا منسميه ومنسميه معروف اختلفوا ليه؟ الدنيا والأهواء فقط وسوء الفهم، فهم واحد شمال واحد فهم يمين، واحد مضطر في الفهم واحد بليد الفهم واحد مقلوب الفهم، هذه يعني أمور لا تنتهي. إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينت بغيا بينهم، التظالم إخواننا. المجتمع الإسلامي ميزة الأولى من فضل الله العدل والقسطاس والإخاء والمساواة، مهما الدساتير والقوانين كثرت ما في مثل قرآننا ومنهاجنا إطلاقا. بغيا بينهم، التظالم المزروع في الأهواء، النفس، طمع، الجشع، العدوان، تعدي على الأعراض، تعدي على الأموال، تعدي على الحقوق إلى آخره. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ربنا هدانا إلى الصراط السوي المستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ختام الآية 13 بعد 200، نلتقي بإذن الله مع الآية 14 بعد 200، ولكن في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت وفي كل حين نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة التوبة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة لو موجودة فيك راح تفتح لك أبواب القيادة، ولو ناقصة ممكن تخسرك ترقيات ما حسبت الأحساب. اسمها السرية المهنية. السرية مش ميزة إضافية ولا مهارة بدك تتمتع فيها، هي شرط أساسي للقيادة. بدي أحكي لك 7 أنواع من المعلومات. هاي معلومات سرية ممنوع تحكيها لأي حدا غير مخول في الشركة. أولا المعلومات المالية، ثانيا المعلومات اللي بتتعلق باستراتيجية الشركة، معلومات عن الموظفين، معلومات عن العملاء، المعلومات التشغيلية، الاجتماعات والقرارات قبل ما يتم الإعلان عنها، والمنتجات والأفكار قيد التطوير. هاي كلها ملك الشركة مش ملكك. القاعدة الذهبية بتحكي شارك المعلومة مع المعنيين فقط لا أكثر ولا أقل. طب شو يعني الجهات المعنية؟ أو مين هم الجهات المعنية؟ يعني الشخص اللي عنده دور مباشر بهاي المعلومة، مطلوب منه قرار بناء على هاي المعلومة، مفوض رسميا للوصول لهاي المعلومة. أي حدا غير هدول ليس جهة معنية حتى لو كان قريب منك بالشركة. الأخطاء القاتلة اللي منوقع فيها إحنا في موضوع السرية، الخطأ الأول، أنا حكيت لزميلي بس هو شخص بثق فيه كتير. ثقتك بزميلك هاي مش مبرر، هو ما أخذ منك توقيع سرية على المعلومات وإنت هون كسرت ثقة الشركة فيك. تخيل هذا زميلك راح يحكيها لشخص ثاني لأنه هو برضو بثق فيه، راح ترجع للشركة هاي المعلومة لأنه أنت المصدر بالأخير. الخطأ الثاني، حكيت لزوجتي، حكيت لأصحابي، حكيت لوالدتي، حكيت لأبوي. البيت مش مكان لمناقشة أسرار الشركة. زوجتك ممكن بدون قصد تحكي هاي المعلومة أمام صديقتها، وصديقتها أمام جوزها، وهيك بتوصل المعلومة لمكان أنت ما توقعته. القاعدة اللي بيصير بالشركة هرجوك بضل بالشركة. الخطأ الثالث، إنك تسرب معلومات عبر السوشيال ميديا وحساباتك. يعني مثلا صورة بسيطة من مكتبك ممكن تكشف معلومة، سكرين شوت من إيميل، تعليق على مسحة على بوست من بوستات الشركة. كل حساب مهني لإلك على السوشيال ميديا ممكن يكشف معلومة سرية. الخطر الرابع، أنا خلص سرقت الشركة فبحللي أحكي شو ما بدي. هنا غلط كبير، لأنه التزامك بالسرية ما بنتهي بانتهاء عقد العمل. وأكثر من هيك السوق صغير، وأي شركة جديدة بدها توظفك ممكن تسأل هل هذا الشخص حافظ على أسرار شركته السابقة؟ إذا كانت الإجابة لا، مش راح يأتمنوك على أسرارهم. الموظف العادي بيحكي بكل اللي بيسمعه حتى يثبت أنه مطلع. الموظف المثالي بيعتبر كل معلومة سرية لحد ما يثبت العكس، وبيسأل قبل ما يشارك هل هذا الشخص هو جهة معنية؟ ليش السرية هون ممكن فعلاً تأثر على ترقياتك وإنك تخليك توصل مناصب عليا بشركتك؟ أصحاب الشركات عندهم قاعدة غير معلنة، ما بنرفع لمكان قيادي إلا اللي بنأتمنه على المعلومات، بالتأكيد إلى جانب المهارات. فإذا ما كنت أمين على معلومات مستواك الحالي، شو راح يضمنهم أمانتك بمستوى أعلى؟ بختم حلقة اليوم بخمس قواعد طبقها حتى تستطيع تتمتع بالسرية التامة في عملك. القاعدة الأولى، الصمت الذكي. لو ما كنت متأكد إذا المعلومة سرية ولا لا، اعتبرها سرية. قاعدة الجهة المعنية، قبل ما تشارك أي معلومة اسأل حالك هل هذا الشخص مفوض رسمياً حتى يعرفها؟ إذا الإجابة لا، فما في داعي يعرف هاي المعلومة. قاعدة الفصل التام، ممنوع تحكي بأسرار الشغل ببيتك أو بجلساتك العائلية أو مع أصحابك. قاعدة البصمة الرقمية، ما تنشر، ما تصور، ما تكتب على السوشيال ميديا أي إشي بيكشف معلومة داخلية. آخر قاعدة، السرية الأبدية. القاعدة الأخيرة، السرية الأبدية. حتى بعد ما تترك الشركة بسنين، اللي عرفته بضل سر. الخلاصة، الموظف اللي بيحفظ السر بيحفظ مكانته وسمعته ومستقبله، بينما اللي بيطلع السر هو بيطلع حاله من سوق العمل، مش بس من سوق العمل، من سوق الاحترام. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، والسرية هي العلامة التجارية لشركتك الشخصية، لا تخسرها بلحظة فضفضة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
3: التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
1: مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القرآن.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي. سورتي الملك والقلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي الملك والقلم.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة أف أم.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة سبأ.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة سبأ.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. ما تيسر من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، ما تيسر من سورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

0: أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الخاسرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.